وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم

بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

0: الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر إخوانكم في تسجيلات محمد بن عبد الوهاب السلفية بكريم أن يقدم لإخوانهم تسجيلا لخطبة الجمعة من مسجد السنة بكريم للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله بجمال حفظه الله.
2: ومن تعلق قلبه بالله الصمد فقد نال كل خير وسلم من كل شر وضير، وإن أصابه ما أصابه فلن يضره. الذي يتعلق بالله عز وجل لا كالصوفية الغلاة منهم، ولا كالرافضة والحوثية الذين يتعلقون بغير الله عز وجل يعظمون ساداتهم.
1: والتي كانت عن تفسير سورة الإخلاص، وفيها بيان ثبات أهل السنة في جهاد الحوثيين إلى آخر الأنفاس.
2: فيا معاشر المسلمين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى، واعلموا أنه لن يصيب المرء إلا ما كتب له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وإن من تعلق قلبه بالله ازداد يقينه وقوي إيمانه، ولم يخاف من إرجاف المرجفين ولا من كيد الكائدين، لأنه متعلق قلبه بالله وهو ماض على شرع الله. إن أصابه ما أصابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ولهذا أهل السنة والجماعة قاموا في قتال الفجرة من الحوثيين، ولم يبالوا بتضخيم الإعلام لهم ولا بقوتهم ولا بعتادهم ولا بعددهم ولا بخبرتهم. فلما فشلوا لجأوا إلى المصالحة واستخدموا طريق الاغتيالات، فليعلموا أن هذا بإذن الله عز وجل لن يثني أهل الحق عما هم عليه. ولو ذهبوا كلهم، والله ولو ذهبوا كلهم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك، إن من سلك هذا المنهج يخاف الموت فليس أهلا له. إن هذا الموت يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى إقدام وعدم مبالاة بإرجاف المسرفين، وإن الموت نازل لا محالة. فليكن على شهادة، وليكن على خير، وليكن على جهاد، وليكن على عمل صالح. أهل السنة والجماعة جمعوا بين جهاد القلم وجهاد اللسان وجهاد النفس، ووصلوا إلى أعلى الرتب. وإنما يحصل لأهل السنة يعتبر تمهيدا، ولا نقوله غلوا ولا مجازفة، يعتبر تمهيدا للخلافة الإسلامية التي ستحرر المسجد الأقصى من اليهود وغيرهم. فيا أهل السنة إياكم والخوف، إياكم والجبن، فإن من انتهج هذا المنهج لا بد أن يكون سالكا على ما كان عليه الأنبياء، وعلى ما كان عليه الصحابة، وعلى ما كان عليه علماء المسلمين وأئمة الدين.
1: سجلت هذه المادة في السادس من شهر شوال لعام 1433 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وأما الآن فمع الخطبة المذكورة.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن من سور القرآن التي لها من الفضائل ولها من المزايا إن من سور القرآن ما فيها من بيان صفة الله عز وجل إنها لسورة عظيمة ألا وهي سورة الإخلاص هذه السورة التي عدد آياتها أربع لا تزيد على ذلك لكنها اشتملت على معاني عظيمة لكنها تضمنت صفة رب العالمين سبحانه وتعالى فيها الرد على المشركين والرد على اليهود والرد على النصارى فيها تحذير المسلمين من التعلق بغير الله من التعلق بالأموات أو التعلق بالأنبياء أو التعلق بالصالحين أو شد الرحل إليهم أو غير ذلك مما عليه دعاة القبورية هذه السورة العظيمة جاء في سبب نزولها ما أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يدل عليه ويؤيد معناه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأغون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن كما في حديث أبي سعيد وقتادة بن النعمان في صحيح البخاري وجاء من حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن واختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث فقال بعضهم تعدل ثلث القرآن أي في الأجر والثواب وقال بعضهم أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أجزاء جزء أحكام وجزء توحيد وجزء قصص وقال بعضهم وعد ووعيد والصواب أنها تعدل ثلث القرآن لهذين المعنيين أما المعنى الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري وحديث أبي الدرداء في مسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة
2: قالوا فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا يدل على أنها في الأجر والثواب. وأما على المعنى الثاني ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. من فضائل هذه السورة أنها سبب من أسباب محبة الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. هذه السورة قراءتها من أسباب دخول الجنة جاء عند مالك وأحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسن أنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت. قلت وما وجبت يا رسول الله؟ قال الجنة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية من راتبة الفجر وراتبة المغرب، ويقرأ بها في الركعة الأخيرة من الوتر، ويقرأ بها في ركعتي الطواف. هذه سورة عظيمة ينبغي أن نعتني بها وأن نجعلها حجة على كل داع إلى الشرك وكل داع إلى الباطل وكل داع إلى الفساد والرذيلة والشر. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد، وهذا رد على الشاتمين لرب العالمين أن الله عز وجل هو الأحد، الأحد في ذاته، الأحد في أسمائه، الأحد في صفاته، الأحد في أفعاله، لا نظير له ولا مثيل ولا ند له ولا عديل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا تمعن المسلم هذه الآية انقطع تعلقه بشيء غير الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الأحد، فكيف تتعلق بالأموات؟ كيف تتعلق بالأنبياء والصالحين؟ كيف تتعلق بالأولياء؟ كيف تتعلق بقوتك بجندك وبجيشك وبعقلك وبذكائك؟ وإنما يكون تعلقك بالله الأحد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الأحد. ثم قال الله الصمد، وقوله الصمد أي الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقد اختلف المفسرون في معنى الصمد على أقوال، فمنهم من قال هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، ومنهم من قال هو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب، وقال بعضهم هو المصمت الذي لا جوف له، وقال بعضهم هو الذي لا فوقه أحد، وقال بعضهم هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وقال بعضهم هو الدائم الباقي بعد خلقه، وقال بعضهم هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وقال بعضهم هو نور يتلألأ، وقال بعضهم تفسيرها ما بعده لم يلد ولم يولد. قال ابن جرير رحمه الله بعد ذكر هذه الأقوال: الصمد عند العرب هو الذي لا فوقه أحد. وقال أبو القاسم الطبري في كتابه السنة بعد ذكر هذه الأقوال أن هذه الأقوال كلها صحيحة في الله سبحانه وتعالى. وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فحاصل هذه الأقوال أن الصمد هو الكامل في صفاته وأفعاله، والله سبحانه هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تفتقر إليه الناس، الذي يحتاج إليه العباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فيا عباد الله، الله هو الصمد الذي نصمد إليه ونرجع إليه ونفتقر إليه ونلجأ إليه ونتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ ومن تعلق قلبه بالله الصمد فقد نال كل خير وسلم من كل شر وضير. وإن أصابه ما أصابه فلن يضره. الذي يتعلق بالله عز وجل لا كالصوفية الغلاة منهم ولا كالرافضة والحوثية الذين يتعلقون بغير الله عز وجل يعظمون ساداتهم ويغلون في أصحابهم وكبرائهم ويدعون لهم التصرف في الكون ومعرفة الغيب. وأن الواحد منهم قطب ووتد وله وله إلى غير ذلك من الشركيات والكفريات. فيا معاشر المسلمين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى واعلموا أنه لن يصيب المرء إلا ما كتب له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. وإن من تعلق قلبه بالله ادعى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ولهذا أهل السنة والجماعة قاموا في قتال الفجرة من الحوثيين ولم يبالوا بتضخيم الإعلام لهم ولا بقوتهم ولا بعتادهم ولا بعددهم ولا بخبرتهم. فلما فشلوا لجأوا إلى المصالحة واستخدموا طريق الاغتيالات. فليعلموا أن هذا بإذن الله عز وجل لن يثني أهل الحق عما هم عليه ولو ذهبوا كلهم. والله ولو ذهبوا كلهم. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. إن من سلك هذا المنهج يخاف الموت فليس أهلا له. إن هذا الموت يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى إقدام وعدم مبالاة بإرجاف المسرفين. وإن الموت نازل لا محالة فليكن على شهادة، وليكن على خير، وليكن على جهاد، وليكن على عمل صالح. أهل السنة والجماعة جمعوا بين جهاد القلم وجهاد اللسان وجهاد النفس ووصلوا إلى أعلى الرتب. وإنما يحصل لأهل السنة يعتبر تمهيدا ولا نقوله غلوا ولا مجاذبة، يعتبر تمهيدا للخلافة الإسلامية التي ستحرر المسجد الأقصى من اليهود وغيرهم. والله ما ذلك على الله بعزيز. فإن قتل اليهود وقتل المشركين لا يكون إلا على يد

0: سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، وهذا رد على ثلاث طوائف، رد على المشركين الذين زعموا ان الملائكة بنات الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. فهذه الآية رد عليهم وتزييف لباطلهم ولأقوالهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإن هذا من الزور والبهتان ومن الكذب والطغيان، ما سلم رب العالمين أن يكذب عليه وأن يفترى عليه، فكيف بمن عبده وأخلص دينه له واتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وسلك هذا المسلك؟ فإذا لم يسلم رب العالمين من الكفار والمشركين والمبطلين، فمن كان تبعا لكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا شك أن يصيبه حظ من ذلك بقدر إيمانه ويقينه وصلاحه وتقواه وصلابته في الدين. ثم قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، والكفو هو المساوي والنظير والمثيل والند، فالله سبحانه وتعالى نفى ولم يكن له كفوا أحد، وقرئ كفوا أحد، وقرئ كفءا أحد، والله سبحانه وتعالى يقول هل تعلم له سميا، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فيا عباد الله علينا بالحذر من العقائد الفاسدة، من عقائد الرافضة ومن عقائد الصوفية ومن عقائد الخوارج ومن نزل تحتهم كالقاعدة، ومن عقائد المرجئة والجامية والمعتزلة. علينا أن نكون على عقيدة نبينا عليه الصلاة والسلام، على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن أهل هذه العقيدة هم الغرباء، وإن أهل هذه العقيدة هم الطائفة المنصورة، وإن أهل هذه العقيدة هم الجماعة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

0: إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقد خلق الله جل وعلا الناس وجعلهم شعوبا وقبائل، والشعوب هي مصطلح أوسع من القبيلة، فالقبيلة تكون في الشعب والشعب أوسع منها. فجعل الله تعالى الناس شعوبا كثيرة متفرقة في بلدان الأرض، وجعلهم قبائل يعرف كل واحد منهم نسبه وصلته وقرابته. ثم قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الفضل لشعب على شعب، وليس لقبيلة على قبيلة، وإنما الفضل بتقوى الله جل وعلا. فأكرم الناس عند الله جل وعلا أتقاهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فمن كان لله أتقى فهو أفضل. ومن حكمة الله سبحانه حين جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعاونوا على الخير ويتناصروا عليه، وقد كان للقبائل في الجزيرة عموما فضل عظيم وسبق في نصرة هذا الإسلام وحمله إلى أسقاع الأرض، وكان ممن اختصه الله جل وعلا بالفضل من القبائل، القبائل اليمنية القحطانية الذين شاركوا في فتوحات كثير من البلاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء. وبمعرفة ذلك، معرفة جهادهم وجهدهم ومعرفة فضائلهم، يتذكر قبائل اليمن ما كان لأسلافهم من الفضل ومن النصرة للدين فيقتدون بهم، وإن لم يقتدوا بهم فإنهم لا ينالون من فضلهم وشرفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قصر به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يسرع به النسب مهما كان. فما يذكر من فضل هذه القبائل، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية نصرة أهل اليمن للدين وما حازوه من الفضل العظيم في ذلك، وفي هذا المقام نذكر وباختصار ما جاء في السنة من فضل القبائل اليمنية وما كان لهم من دور عظيم في نصرة الإسلام، لعل من جاء بعدهم من سلفهم يقتدي بهم ويسير بسيرهم. فأول هذه القبائل وهي القبيلة التي تشتمل عليها أغلب البلدان اليمنية قبيلة حمير، وقد ورد فيها فضائل كثيرة، وحمير تشمل أغلب اليمن، فحمير يدخل فيه صنعاء وذمار وإب وبلاد الضالع ويافع وبلاد لحج وعدن وبعض من بلاد شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. وهذه القبيلة قد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، وكان لها دور عظيم في نصرة الدين وتقوية المسلمين، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أعطاني فارس وأموالهم ونساءهم وأبناءهم وسلاحهم، أي غنيمة وسبي، وأعطاني الروم وأبناءهم وأموالهم ونساءهم وسلاحهم، وأمدني بحمير، أمدني بحمير نصرة للدين. وهكذا جاء في معجم الطبراني وغيره عن رجل من خثعم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في غزوة تبوك، فاجتمع إليه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطاني في هذه الليلة كنزين، كنز فارس وكنز الروم، وأمدني بملوك من ملوك حمير يقاتلون في سبيل الله ويأخذون من مال الله. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وغيره حين كانوا يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة وصفات شديدة لم يستطيعوا لها، فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقام إليها فجعل يضرب تلك الصخرة، قال: فضرب ضربة فسمعت هدة، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة، قال عبد الله بن عمرو: فسمعت هدة أكبر من الأولى، فقال: الله أكبر، فتحت بلاد الروم. ثم ضرب ضربة ثالثة، قال: فسمعت هدة أكبر من التي قبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جاء الله بحمير أعوانا وأنصارا. جاء الله بحمير، في رواية قال: إني لأرى قصور صنعاء، فبشرهم بفتحها وفتح فارس وفتح الروم، وأخبر أن الله جل وعلا أتاه بحمير أعوانا وأنصارا. وأخرج الأزدي وابن عساكر في تاريخه بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدمت حمير ومعهم أبناؤهم ونساؤهم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم نكن نتحدث أنه إذا أقبلت حمير بنسائهم وأولادهم كتب الله النصر للمسلمين؟ قال: فأبشروا يا معشر المسلمين، أتاكم النصر، أبشروا يا معشر المسلمين، أتاكم النصر، أي بمن جاء الله جل وعلا بهم من رجال هذه القبيلة الذين قاتلوا عن الإسلام ودافعوا عنه. هم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لي ما أمامي أي الشام مدى غنيمة وجعل لي ما خلفي أي اليمن مددا. هم الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إني أجد نفس الرحمن منها هنا. ونفس الرحمن أي تنفيسه سبحانه وتفريقه عن المؤمنين منها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ذي مخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الملك في حمير فنزعه الله منهم وجعله في قريش وسيعود إليهم، سيعود إليهم في آخر الزمان كما جعل الله تعالى الملك في قريش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، وما ذاك إلا إذا ساروا على طريق سلفهم وجاهدوا في سبيل الله سيكتب الله جل وعلا لهم الخير. هذه القبيلة هم الذين يخرج منهم 12,000 في آخر الزمان، فإنهم يخرجون من عدن وعدن حميرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد يخرج 12,000 من عدن أبيا ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، خير من بيني وبينهم أي خير أناس بعد جيل الصحابة هؤلاء الذين يخرجون من هذه القبيلة ينصرون الله ورسوله. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة النبوية قبيلة همدان، وهمدان تشتمل على محافظة عمران والجوف وكثير من بلاد حجة. جاء في صحيح البخاري، أصله في البخاري وفي زيادات عند الطبري وغيره، عن البراء بن عازب قال بعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى همدان يدعوهم إلى الإسلام ولم يأمره بقتالهم، فبقي فيهم 6 أشهر ولم يجيبوه. قال ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي رضي الله عنه وبعث معه كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى همدان، قال فلما سمعوا بذلك تهيأوا له. فقدم علي رضي الله عنه وأمر خالدا أن يرجع إلى المدينة ومن كان معه، ومن أحب أن يبقى مع علي رضي الله عنه فليبقى. قال البراء فكنت في من بقي وعقب مع علي، فصلى بنا علي صلاة الفجر ثم قام بعد الصلاة وجمع الناس فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، قال فأسلمت همدان كلها. فبعث علي رضي الله عنه بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن همدان أسلمت، فخر ساجدا حين وصله الكتاب وجعل يقول السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس في القباء، يطوف على الناس في الموسم أي في الحج، فيقول من يؤويني، من ينصرني، إن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي. قال فأتاه رجل من همدان قال نحن نؤويك يا رسول الله، قال أول قومك منعه، هل لهم قوة ومنعه ينصرونني؟ قال نعم، ولكن إني أخشى أن يغفرني قومي أي ألا يفولي بالعهد، ولكن سأذهب إليهم وأشاورهم وأوافيك في العام القابل. قال جابر رضي الله عنه فسبقت الأنصار وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قبل أن يأتي موسم الحج من العام الثاني أراد أهل همدان نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواءه هكذا من القبائل التي ورد فضلها في السنة وفضل عظيم. قبيلة مذحج، ومذحج تشتمل على كثير من بلاد شبوة وعلى بلاد البيضاء وهي أصل مذحج، وعلى بلاد مأرب وبلدان من بلدان أبين. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الخيل فدخل عليه عيينة ابن حصن قال: يا رسول الله، أنت أعلم بالخيل مني وأنا أعلم بالرجال منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فمن خير الرجال؟ قال: رجال. قال: خير الرجال رجال يتقلدون سيوفهم ويضعون رماحهم على خيولهم، يلبسون البرود من أرض نجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل خير الرجال رجال ذي يمن، وأكثر قبائل الجنة مذحج. أكثر من يدخل الجنة من القبائل، أي أكثر عدد لقبيلة معينة في الجنة هم مذحج، وهذا فضل عظيم. وما كان وما ذاك إلا بإيمانهم واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر قبائل الجنة. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها قبيلة النخع، وهم في بلاد أبين. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل: هل أحد من أصحابك يستطيع أن يقرأ كقراءتك؟ قال: هذا علقمة، علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه ورحمه، أبرز تلاميذ ابن مسعود. فقال بعض أصحاب ابن مسعود: أتقول إنه علقمة وهو لا يؤدي كقراءتك أو نحو ما قال؟ قال: لو شئت أن أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه لأخبرتك. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بيان ما هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على النخع ويدعو لهم حتى تمنيت أن أكون رجلا منهم، لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ودعوته لهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هكذا من القبائل اليمنية التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريون. والأشعريون من الحديدة من بلاد تهامة، وقد جاء فضلهم كثيرا في السنة. فمن ذلك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى: هم هذا وقومه، هذا وقومه. جاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أناس من اليمن، من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب. وهذه قبائل من قبائل بلاد حضرموت، كندة والسكون وتجيب كلها في بلاد حضرموت، والأشعريون في بلاد الحديدة، هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. هكذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا أي لم يبق معهم إلا طعام قليل وهم في الغزو في الجهاد، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ويا له من فضل عظيم، يثني عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم منه وهو منهم. جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل بحسن أصواتهم ولو لم أرهم حين نزلوها بالنهار. إذا نزلوا في الغزو في أماكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم منازل الأشعريين وأماكنهم بحسن أصواتهم وقراءتهم للقرآن. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لأبي موسى الأشعري ويقول: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا مما جاء في مسند الأحمد، في مسند أحمد بإسناد صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقدم عليكم غدا هم قوم هم أرق قلوبا وألين أفئدة. قال: فقدم وفد الأشعريين أبو موسى وأصحابه، فجعلوا يقولون وهم في طريقهم قبل أن يصلوا المدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كما في حديث أسماء بنت عميس: قال لكم هجرتان، أي للأشعريين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة ووصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم خيبر، فقسم لهم من غنائم خيبر وهم لم يشهدوها، ولم يقسم لأحد لم يشهد خيبر إلا للأشعريين، إكراما لهم وبيانا لفضلهم. هكذا من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة قبيلة المعافر وهم في بلاد تعز. فقد جاء في حديث أبي ثور الفهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثياب من ثياب المعافر، فأخذها أبو سفيان قال: فلعن هذا الثوب ولعن من صنعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم، فإنهم مني وأنا منهم. وقد كان للمعافر الجهد العظيم والأثر الكبير في كثير من الفتوحات الإسلامية، وكثير منهم شارك في فتح بلاد مصر، ولا يزال المعافر فيها العلماء والمحدثون في بلاد مصر عبر الزمان. وهكذا قبيلة السكاسك ورد فضلها في السنة، وهي أيضا من بلاد تعز مما يلي بلاد الضالع. فكل هذه البلدان تسمى السكاسك، أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم. وهكذا كثير من القبائل اليمنية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها وبين نصرتها للدين، ومنها ما لا يتسع المجال لذكره في هذا المقام، ولكن هذه كانت أمهات القبائل وأشهرها التي نصرت الإسلام وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم، فإذا سار أحفادهم وذراريهم على سيرهم ونصروا هذا الدين وسعوا في رفعته، نالهم هذا الشرف ونالهم هذا الفضل، وحق لهم أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم. ومن لم يسر على طريقهم ولم يسلك دربهم وتخلى عن نصرة الإسلام فلا ينفعه هذا الفضل ولا تشمله هذه المناقب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا أنه قد كان لهم دور كبير في نصرة هذا الدين وأعز الله تعالى بهم الإسلام، فليكونوا كذلك وليسيروا على ما سار عليه سلفهم سواء من القبائل اليمنية أو من غيرهم ممن نصر الله جل وعلا به الإسلام حتى يحوزوا هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم قو عزائم المسلمين لجهاد الرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم اخذل الرافضة واهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزمهم. اللهم اضرب عليهم الذلة والمسكنة. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وسلط عليهم عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر مناقب وفضائل المهاجرين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا إليه لنصرة الإسلام وابتغاء الفضل من الله والرضوان. وتقدم أن طبقة المهاجرين هي الطبقة الأولى في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولأن الله تعالى كلما ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه الكريم قدم ذكر المهاجرين، ولأن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة كلهم من المهاجرين رضي الله عن الصحابة أجمعين، ثم بعدهم الأنصار رضي الله عنهم. والأنصار هو اسم لقبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكانوا يسمون في الجاهلية بالأوس والخزرج، أو كانوا يسمون ببني قيلة، وقيلة هي أم أوس وأم خزرج، آباء هاتين القبيلتين فهما أخوان وأمهما قيلة. فلما جاء الإسلام سماهم الله تعالى بالأنصار، وهم ساكن المدينة، ساكنوا طيبة التي هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن غيلان ابن جرير قال: قلت لأنس رضي الله عنه: اسم الأنصار هل كان اسما تتسمون به، أي قبل الإسلام، أم سماكم الله به؟ قال: بل هو اسم سمانا الله به، فهو اسم إسلامي، أي لم يطلق عليهم إلا بعد الإسلام لما لهم من المواقف العظيمة في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت أصولهم رضي الله عنهم من قبائل يمنية، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. نفس ربكم أي تنفيسه وتفريجه عن المسلمين من قبل اليمن، فكان أولهم طليعة الأنصار الذين نفس الله تعالى بهم عن المؤمنين المستضعفين في مكة، فهاجروا إليهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى أهل اليمن في نصرة هذا الدين في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، وفتح الله تعالى بهم الفتوح. فهؤلاء الأنصار الذين يشملون عددا كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يتمثلون في هاتين القبيلتين الأوس والخزرج، هم من خيار الناس، هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بالثناء الكثير ووعدهم جميعا بالجنة بقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله تعالى عليهم بالجنة، أو أثنى الله تعالى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ووعدهم بجنته. ولذا لما جاءوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام حين خذله الناس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فأتاه الأنصار قالوا: نحن ننصرك ونحن نؤويك، فما لنا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. فنصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وآووا المسلمين وقدموا المسلمين على أنفسهم. كان من أتاهم مهاجرا قدموه على أنفسهم وأحسنوا إليه. ولذا أثنى الله تعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار أي المدينة، سكنوا المدينة قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ما أعطاهم لا يجدون في نفوسهم ولا يحملون عليهم في نفوسهم لسلامة صدورهم ونقاء قلوبهم وحبهم للمسلمين. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين حاجة شديدة. وهذا من أعظم الصفات ومن أفضل ما يكون في الإنسان. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، عندنا مزارع ونخيل، اقسمها بيننا وبين المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يريد أن يبقى لهم مالهم. قالوا: إذن تكفون المؤنة أن يعمل المهاجرون في مزارعنا ونشترك في الثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. جاء أيضا في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين. لما فتحت البحرين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي أرضها ومزارعها للأنصار مكافأة لهم، فماذا قال الأنصار؟ قالوا: لا يا رسول الله، حتى تعطي إخواننا المهاجرين مثل ذلك، أي لا نريد أن نأخذ أخذا أو ننال عطاء، وليس للمهاجرين كذلك، بل إما أن تعطيهم كما تعطينا وإلا فلا نريد. قال: أما لا فاصبروا فإنكم تلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كرم عظيم عندهم رضي الله عنهم وإيثار، حتى شعر المهاجرون بذلك. جاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، لقد ذهبت الأنصار بالأجر كله، أي يجاهدون كما نجاهد ويصلون ويصومون كما نصلي ونصوم، ومع ذلك يبذلون ويؤوون وينفقون ويشركون المهاجرين في أموالهم. ذهبت الأنصار بالأجر كله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، ما دمتم داعين لهم ومثنين عليهم فإنكم تشاركونهم في الأجر. آووا المسلمين. كان المسلمون يعذبون في مكة، يشردون، منهم من قتل تحت وطأة التعذيب، ومنهم من فر إلى الحبشة وإلى بلاد بعيدة، ومنهم من استخفى بإيمانه ولم يستطع أن يظهره، حتى فتح الأنصار بيوتهم وبلدهم وبذلوا أموالهم لنصرة المسلمين، فأعز الله الإسلام، وكان عطاؤهم وكرمهم شيئا لا نظير له، يستغرب الناظر فيه. ومما يدل على ذلك قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين، وبين سعد بن الربيع وهو من الأنصار. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، فتعال أقاسمك مالي. آخى بيني وبينك الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقسم مالي بيني وبينك، وإن لي زوجتين، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا مضت عدتها تزوج بها. فهذا الكرم كرم لا نظير له. فقابله عبد الرحمن بن عوف بكرم عظيم وعفة كبيرة، فقال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوا على السوق، فاتجر عبد الرحمن وصار من أثرياء الصحابة وتجارهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا بذل الأنصار وإيواءهم للمهاجرين، وتقديمهم لهم على أنفسهم في مواطن كثيرة، والشاهد على ذلك كثير، وهذه إشارة إليه. ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب هؤلاء الأنصار علامة الإيمان، وجعل بغضهم علامة النفاق، فلا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا أردت أن تختبر الناس وتتبين المؤمن من المنافق فهذه علامة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة المؤمن، وفي رواية: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، فلن يكون بغض للأنصار إلا من منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولا يكون حب للأنصار إلا من مؤمن صادق الإيمان. كيف لا يحبهم المسلم وهم الذين قدموا أموالهم وأرواحهم وفتحوا بلدهم وبيوتهم لنصرة الإسلام؟ هم الذين صبروا، هم الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، هم الذين نصروه حين تخلى عنه الناس، هم الذين آووه حين ضيعه الناس عليه الصلاة والسلام. فكان للأنصار السبق في ذلك، فلا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فنشهد الله جل وعلا على حبنا لهم وحب من يحبهم، ونشهد الله جل وعلا على بغضنا وعدائنا لمن يبغضهم ولمن يعاديهم. ولذا كانوا هم أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموه من نصرة للإسلام. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام نساء وصبيانا من نساء الأنصار وصبيانهم مقبلين من عرس، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا، أي قام منتصبا، وفي بعض الروايات قام قياما طويلا، فجعل يقول: اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها صبي لها، فكلمته، فكلمها عليه الصلاة والسلام ثم قال: والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام لما لهم من نصرة لله ولرسوله ولدينه، فكانوا أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، الأنصار رضي الله عنهم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أخص الناس به، ولذا أوصى بهم وحرَّض على الإحسان إليهم، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومعنى كرشي وعيبتي أي هم خاصتي وموضع سري وأقرب الناس إلي، فإن الكرش من الإنسان هو ما يستقر فيه الطعام، والعيبة هو الدولاب أو الإناء الذي يجمع فيه الإنسان ثيابه وأثاثه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في هذا التشبيه بقوله: الأنصار كرشي وعيبتي، أي هم موضع سري، وهم الذين آوي إليهم، وهم أقرب الناس إلي. وأيضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. والدثار والشعار هما من اللباس، فالشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، ما يسميه الناس بالثياب الداخلية. والدثار هي الثياب التي تكون فوق الشعار، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار، أي هم الثوب الملاصق للجسد، والناس بعدهم. فالناس دثار أي وهم الثياب الظاهرة، وهذا لحبه لهم وقربهم منه رضي الله عنهم. فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام حين جاء في بعض الغزوات: أعطى أناسا ولم يعطي الأنصار، أعطى المؤلف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فقال بعض شباب الأنصار، قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا؟ قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم حتى بلوا لحاهم، وقالوا: رضينا يا رسول الله، أي لا نريد الدنيا. ولذا كان يوصي بهم، جاء في الصحيحين أو جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته، وجاء في بعض الألفاظ أن أبا بكر وعمر مروا على أناس من الأنصار وهم يبكون، أو أبو بكر والعباس، فقالوا: ما يبكيكم؟ قالوا: خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء، أي الموت، وذكرنا مجلسنا منه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه معصوب بعصابة، فجلس على المنبر، وكان آخر يوم جلس فيه على المنبر. فأوصى الناس وقال: أيها الناس، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون، حتى يكونون أو حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمر أمتي شيئا يستطيع أن ينفع به أحدا أو يضر به أحدا فليقبل من محسنهم، وليتجاوز عن مسيئهم، وليكرم محسنهم رضي الله عنهم. فكانت هذه من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، بإكرام محسنهم والقبول منه والمجاوزة عمن أساء منهم مهما أساء. ولذا قدر هذا كبار الصحابة وعرفوه. جاء في الصحيحين عن أنس قال: سافرت يوما مع جرير ابن عبد الله البجلي، جرير ابن عبد الله من بجيلة من اليمن، سيد قومه كبير قومه، سافر يوما مع أنس، قال أنس: فكان يخدمني وهو أكبر مني، فقلت له: لا تفعل، لا تخدمني. قال: والله لقد رأيت الأنصار تصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، عاهدت نفسي أو آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. عرف هذا كبار الصحابة للأنصار رضي الله عنهم وما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لولا الهجرة لكان منهم، جاء في الصحيح في البخاري وبنحو عن أبي قتادة خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، من ولي من أمر أمتي شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن من أفزع أحدا منهم لقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه، من أفزع رجلا منهم فقد أفزع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وجاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، وقد تعبوا من سقي المزارع ومن إخراج الماء من الآبار، فقالوا: إلى متى نبقى ننزع الماء من الآبار؟ لو أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا الأرض أنهارا. فاجتمعوا بجماعتهم ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم إياه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني إياه. فالأنصار تراجعوا، قالوا: جئنا نطلب أن يفجر لنا الأرض أنهارا، وقد وعدنا بهذا الوعد أننا لا نسأل شيئا إلا أعطانا إياه، ولا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه إياه، الدنيا تريدون؟ قالوا: لا، غيروا السؤال، سألوا الآخرة. قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغفر لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. كان المجيء لسؤال شيء من الدنيا، ولكن لحبهم للآخرة ورغبتهم فيما عند الله، لما سمعوا هذا الوعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام اختاروا الآخرة، اختاروا الآخرة وأن يغفر الله جل وعلا لهم، فدعا لهم بالمغفرة ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا هم المغفور لهم، فكانوا المطهرين من الذنوب، غفر الله لهم في وجودهم وغفر لأبنائهم وأبناء أبنائهم قبل أن يوجدوا. وهذا من كرامات الله لهم، أن غفر لمن لا يزال في علم الغيب قبل أن يوجد بفضل آبائهم وما كانوا عليه من الصلاح. فهؤلاء الأنصار الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام بايعوه، فارقوا كل العرب لإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل، وجاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه وذروة سنامه؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو من أعلى مقامات الدين، ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العباد إلى رب العالمين، فهو ذروة سنام هذا الدين العظيم. الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي به ترفع راية لا إله إلا الله، ويعبد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يشرك به شيئا، وبه ترد الحقوق إلى أهلها، ويدفع الظلم عن المظلومين، وتنكس رايات الكافرين. بالجهاد في سبيل الله عز وجل ينال العباد الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. ولهذا كم ذكر الله عز وجل في كتابه هذه العبادة العظيمة، وحث عليها ورغب فيها، وكم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في سنته. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما فرض الله عز وجل هذه العبادة العظيمة، فرضها لما فيها من المنافع والمصالح للعباد، وإن كان في ظاهرها مشقة على الأنفس، ولكن عاقبتها حميدة في الدنيا والآخرة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كثير من الناس يكره أن يموت، ويكره أن يجرح، ويكره أن يخاف، ولكن الله عز وجل أعلم بمصالح العباد من منافعهم بمضارهم. ولهذا جاء من حديث سبرة ابن أبي الفاكهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع عرضك وسماءك، وإنما هي هجرة المال. قال: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد، وإنما هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنفح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك فمات في سبيل الله عز وجل، وجبت له الجنة، إلى آخر الحديث، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فنحمد الله تبارك وتعالى معاشر المؤمنين أن يسر الله هذه العبادة العظيمة التي لم تتيسر لكثير من الخلق، ولم تتيسر لكثير من العباد. واحمد الله تبارك وتعالى أن هيأك من بين كثير من الناس الذين غرقوا في شهواتهم وفي أموالهم وفي دنياهم وفي ملذاتهم، وخرجت نصرة لله جل وعلا ودينه، ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه، ونصرة للمستضعفين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذه طريق توصل إلى الجنة، ثمرتها الجنة، وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم العظيم والنعيم المقيم يناله أهل هذه العبادة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أنفسهم يبيعونها لله وأموالهم يبيعونها لله، ويكون المقابل جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فيا من تريد الجنة ونعيمها وحورها وسعادتها وفضلها وما أعد الله فيها من الكرامات، فهذه طريقها التي توصل إليها. يا أيها الناس، إن كنا صادقين مع الله عز وجل، محتسبين للأجر عند الله تبارك وتعالى، فإننا نصبر على هذه العبادة ونصبر على هذه الطاعة. أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي عبس: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فكيف إذا جرح؟ فكيف إذا سال دمه؟ فكيف إذا قتل في سبيل الله عز وجل؟ كيف يكون أجره وكيف يكون ثوابه؟ يا أيها المؤمنون، إن أهل الإيمان
1: من الرجال والنساء والأطفال الذين يضربون ليلا ونهارا في مدينة عدن وغيرها، يعولون على هؤلاء الرجال من أهل هذه الجبهة لينصرونهم ويفكوا حصارهم ويقفوا إلى جانبهم لدحر هذا العدو الغاشم الظالم الكافر الفاجر الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فلا يجوز لنا أن نتخاذل ولا أن نتأخر.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تتململ، إياك أن تكون من المذبذبين الذين ربما يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، الذين ربما يتكاسلون فيبقى أياما ثم ينقلب إلى أهله متدمرا متسخطا. أيها المؤمنون عباد الله، إن الرافضة اللئام والحوثيين أهل الإجرام وغيرهم على وجه الأرض ممن كان على شاكلتهم يخططون للسيطرة على بلاد الإسلام كلها وأخذ أرض الحرمين والمقدسات الإسلامية، ويسعون من عدد سنين ليلا ونهارا وهم يخططون لأخذ أرضنا وسلب عقيدتنا وإهانة كرامتنا وسفك دمائنا وانتهاك أعراضنا، وقد حانت الفرصة لفض عدوانهم وكسر شوكتهم. أفلا نجتمع على ذلك؟ أفلا تتضافر جهودنا؟ أفلا تتوحد صفوفنا؟ أفلا تقوى عزائمنا؟ فوالله وبالله، والله وبالله، أن الرافضة إذا سيطروا على بلاد أهل الإسلام لباطن الأرض خير من ظاهرها، لباطن الأرض خير من ظاهرها. ليكن لنا عبرة بالبلاد التي وصلوا إليها وسيطروا عليها، كيف صنعوا بأهلها؟ اسأل عن أهل السنة في بلاد إيران، كيف حالهم وكيف حياتهم وكيف معاشهم؟ في العاصمة الإيرانية 33% هم من أهل السنة، ولا يوجد لهم مسجد واحد يعبدون الله تبارك وتعالى. في بلاد الأحواز وفي عربستان وفي غيرها من البلاد التي يجتمع فيها بعض أهل السنة ويوجد فيها العرب مضطهدون، تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم لأتفه الأسباب وأقلها. بل يا أيها الناس، في تلك البلاد لا يجوز للمسلم أن يسمي ولده باسم يحبه، وإنما يذهب إلى مصلحة الأحوال ثم يختار اسما رافضيا ليغير تلك البلاد كلها ومعالم الإسلام وسنن النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة تسفك دماؤهم في بلاد العراق منذ تلك الحرب التي من ورائها قتل صدام حسين رحمه الله إلى أيامنا هذا، أكثر من 100,000 من أهل السنة الذين سفكت دماؤهم، والذين سحنوا في الشوارع، والذين قتلوا شر قتله. انتهكت الأعراض، امتلأت سجون الرافضة بنساء أهل السنة اللواتي انتهكت أعراضهن وفعلت بهن الفواحش، وحصل من الإجرام ما حصل من الرافضة في بلاد لبنان، في بلاد فلسطين، في سائر البلاد. وهكذا يريدون أن يجعلوا بلاد اليمن مكانا لهم لينشروا العقيدة الرافضية، العقيدة الصفوية، العقيدة المجوسية، فيحولوا ديننا ويغيروا كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نعيش في وصف في أناس يفعلون مثل هذه الأفاعيل؟ كيف نرضى أن تطع أقدامهم بلادنا وقرانا؟ ستخرب مساجدنا وتحول شعائرنا، هذه المنابر التي تسمعون فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لو دخل الرافضة لسب من على هذه المنابر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ولطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لانتهكت أعراضنا وأهينت كرامتنا، ومع ذلك تجد من المسلمين من يتخاذل، ومنهم من يتغافل، ومنهم من ليس له هم إلا أن يحصل على شيء من المال، ومنهم من يتطلع إلى المناصب والكراسي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، أنتم تسمعون وتقرؤون ما يجري لإخواننا وآبائنا وأمهاتنا في مدينة عدن من الضر والظلم والإجرام والتعدي الذي ربما لا يحصل حتى من اليهود والنصارى. في أيام شديدة الحر انقطعت عنهم المياه وانقطعت عنهم الكهرباء، وليس عندهم ما يدافعون به عن أنفسهم إلا الشيء اليسير. وهؤلاء الرافضة الأنجاس يصبون عليهم القذائف من ذات اليمين وذات الشمال، فكيف لنا عباد الله أن يقر لنا قرار وهؤلاء يريدون أن يحولوا هذه البلاد الطيبة، بلاد السنة، بلاد القرآن، بلاد الإسلام، أن يحولوها إلى بلاد رافضية وإلى بلاد شيعية وإلى بلاد مجوسية؟ فعلينا عباد الله أن نشمر عن ساعد الجد. وقد يقول قائل: ها نحن في هذا المكان لم نتقدم ولم نتأخر. فنقول: يا عبد الله اصبر، فأنت في خير عظيم وفي رباط في سبيل الله عز وجل. ولو كان أمر الجهاد لكل فرد هو الذي يقدم ويؤخر ويحلل ويأمر وينهى لصارت المسألة فوضى. ولكن عندنا من العقلاء وعندنا من أهل الشأن وعندنا من أهل الخبرة، فهم الذين ينظرون المصالح والمفاسد. وأنت في عبادة لله عز وجل، سواء كنت في المقدمة أو المؤخرة، أو كنت في التعاون أو في الرباط أو في غير ذلك، إذا أوكل إليك أمر فقم به محتسبا للأجر عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي إن كان في الحراسة كان في الحراسة وقام بما يقوم به الحراس، وإن كان في مؤخرة الجيش كان في مؤخرة الجيش وقام بما أوكل إليه، محتسبا للأجر عند الله عز وجل، متواضعا لربه سبحانه وتعالى. أنت في عبادة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. انظر إلى هذا الأجر العظيم. وجاء من حديث عمران وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لمواقف ساعة في الصف خير من عبادة العبد في بيته 60 سنة. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: لموقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله. إذا تململ المتواجدون في الجبهة وتكاسلوا وتخاذلوا، فكيف يأتي أولئك الذين تخلفوا في بيوتهم وتأخروا عن إخوانهم؟ وإنما علينا عباد الله أن نصبر وأن نصابر، والفرج قريب والنصر من الله تبارك وتعالى. إذا اعتمدنا عليه وتوكلنا عليه واعتصمنا به واستقمنا على شرعه واتبعنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إنما ننظر أين نحن من طاعة الله عز وجل والإيمان به سبحانه والاستقامة على شرعه، حتى يهيئ الله عز وجل لنا النصر من عنده. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها المجاهد اعلم حفظك الله أن تقدمك إلى جبهات القتال وأن شجاعتك وبسالتك لا تقدم من أجلك، فإن الآجال محتومة والأرزاق محكومة كما بين الله في كتابه وكما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإياك أن تكون من المترددين ومن المتخاذلين ومن المتخوفين، فإن الآجال محتومة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. التقدم لا يقدم من الأجل، والتأخر لا يؤخر من الأجل. والشهادة في سبيل الله عز وجل أمنية عظيمة ومنزلة رفيعة ودرجة عالية يختار الله جل وعلا لها من شاء من عباده، ويصطفي لها من أحب من أوليائه. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهو اتخاذ من الله واختيار منه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده ولمن أحب من أوليائه. تجعل على قلبك البرد والسلام، وإياك أن تكون مناقضا للإيمان بالأقدار، فإن العبد ينبغي أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يقوي عزيمته وأن يثبت إيمانه وأن يشتد توكله على الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أين نحن من هذه العقيدة العظيمة التي لا تزلزلها الجبال ولا تعصف بها العواصف لمن كان من أهلها؟ فالثبات الثبات عباد الله، الثبات الثبات، والاستمرار الاستمرار، والإخلاص الإخلاص، والصدق مع الله جل وعلا، والاحتساب للأجور عند الله سبحانه. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وإنما نسعى لإنقاذ أنفسنا ونيل الأجور العظيمة، وإلا فإن دين الله محفوظ ورسالته محكمة. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حافظ دينه يهيئ له من يحمله ويقوم به. تخلفنا أو تقدمنا؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الرافضة يصبرون على تعليم الأولاد الرفض، وترى ربما في بعض دوراتهم كما يخبرنا بعض الأخوة من تلك الأماكن مئات، ويصبرون على تعليمهم عقيدة باطلة. وأنت صاحب حق تعلم كلام الله وكلام رسوله وعقيدة السلف، ينبغي أن تكون أنشط. تلك التربية من الرافضة على العقائد الفاسدة لا يمكن أن تواجهها إلا تربية صحيحة، وإلا فسد المجتمع، فسد الجيل. فالرافضة إذا كانوا يربون على الرفض لابد أن يوجد من أهل السنة الغيرة أن يربوا المسلمين على العقيدة السلفية والصبر على ذلك، وهذا من الجهاد، والله إنه من الجهاد في سبيل الله، حفاظ على عقيدة أمة. إن لم يقم بهذا الواجب أهل السنة، لا سيما وقد ساق الله تعالى لك الناس إلى بين يديك، ساق الله لك الشباب وطلبة العلم متفرغين متعطشين مجتهدين إلى بين يديك ثم يحصل تقصير، هذا ذنب الذي يضيع الطلاب في مثل هذا الظرف. أين الحرقة التي في قلبه؟ في بعض الدورات الرافضية قالوا تخرج منها 1500 شاب نحو شهر أو 40 يوم، 1500 شاب ما بين سن 12 إلى 15، 1500. هؤلاء 1500 يفسدون دولة، إذا رجع كل واحد منهم يلقي أفكاره أفسدوا المجتمع. فلا بد من الصبر على تعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم العقيدة الصحيحة. لا يستهين الإنسان بهذه الجهود، رب طالب شاب يأتي إلى مركز من مراكز السنة شهر أو شهرين ينفعه الله بهذه العقيدة حتى يموت، ينفعه الله بهذه العقيدة التي تلقاها حتى يموت، وهو على عقيدة السلف، على كلام الله وكلام رسوله بفهم سلف الأمة. هذا خير عظيم، فالصبر على ذلك والاجتهاد فيه من الأمور المهمة، ويجب على الإنسان أن يشعر بهذه المسؤولية. يجب على المدرس، مدرس حلقة القرآن، مدرس الدروس الخاصة، مدرس الأولاد، يشعر بهذا الأمر وأن قيامه بهذا الأمر من الجهاد، من المعاونة والسعي في حفظ عقيدة الأمة التي سار عليها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين سيتعلم الناس العقيدة؟ تظن المدارس تعلم العقيدة؟ والله ضعف إلى الغاية في تعليم العقيدة الصحيحة. أين سيتعلم الناس؟ الأسواق، ما بقي إلا مثل هذه الأماكن، وما بقي إلا الجهود التي يبذلها أهل العلم وطلبة العلم حين يخرجون بين الناس، هذه يجعل الله تعالى فيها ثمرة. هذا الجهد فيه حفظ لعقيدة الأمة، فيه حفظ لمبادئ الأمة المسلمة التي ساروا عليها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. هذه الجهود التي تبذل هي حفظ لهذا الأمر من عبث العابثين الذين يعبثون بعقيدة المسلمين. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، وأن يكون كل إنسان حاملا لهذه المسؤولية شاعرا بذلك، لا يكون متساهلا همه كيف يمضي هذا الوقت، لا، بل همه كيف ينفع، كيف يرسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح في قلوب المسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما سمعتم أن هذه المجالس مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الطاعة، يستفيد منها الصغير والكبير، ويستفيد منها كل من حضرها. ولو لم يكن إلا ما ذكر الله عز وجل من البركات والخيرات في الجلوس في مجالس الذكر، من تنزل السكينة وغشيان الرحمة، ومن إحاطة الملائكة تحف الحاضرين بأجنحتها، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، وبما أنكم في هذه البلدة وما جاورها تشهدون القتال الضاري بين أهل الإسلام وبين الرافضة الحوثيين الزنادقة اللئام، فأحببت أن يكون موضوعي في هذا الباب لأننا بحاجة إليه. أيها المسلمون عباد الله، كلمتي بعنوان لماذا نقاتل الرافضة الحوثيين؟ لماذا نقاتل الرافضة الحوثيين؟ هذا سؤال يجيب عنه كثير من الناس، ولكن الإجابات تختلف. فقائل يقول نقاتلهم لأنهم قاتلونا، وآخر يقول نقاتلهم لأنهم دخلوا بلدنا، وآخر يقول نقاتلهم من أجل أننا نعطى مالاً وراتباً فنقاتل من أجل هذا، وآخر يقول نقاتلهم من أجل عقيدتهم الفاسدة، وآخر يقول نقاتلهم من أجل أن نحصل على شيء من الغنائم والفيد وما أشبه ذلك. وهذه الإجابات بعضها خاطئة وبعضها قاصرة تحتاج إلى تكميل. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام بعض الأسباب التي لأجلها يقاتل أهل الإسلام الرافضة اللئام من الحوثيين ومن دخل تحت رايتهم وقاتل في صفهم. فالسبب الأول اعتداؤهم على الدماء والأرواح والأموال والأعراض، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلاً جاء يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. فقد اعتدوا على الأموال والأعراض والدماء وانتهكوا الحرمات.
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فالدفاع عن الدماء، والدفاع عن الأعراض، والدفاع عن الأموال من المعتدين الباغين أمر شرعه الله تبارك وتعالى. كم سفكوا من الدماء، كم هدموا من البنيان. لو سألتم أنفسكم يا أهل هذه المدينة، لولا أن الله عز وجل يسر بدفاعات التحالف، كم سقطت من الصواريخ البالستية على هذه المدينة، كم ستكون خسائرها، كم ستسفك بها من الدماء، كم ستحطم بها من الدور والمساكن، كم سيقتل بها من الأبرياء. وهكذا في سائر البلاد اليمنية، ليس من جبل إلا وقد سفكت عليه الدماء بسبب الرافضة إلا الشيء اليسير، ليس من مدينة إلا وقد حصل على أهلها الضر والنكبات بسبب الرافضة. كم قتل من الأبرياء في مدينة عدن، كم قتل من الأبرياء في مدينة تعز، كم قتل في مدينة الحديدة، بل كم قتل في بلاد صعدة، لا تكاد تجد جبلاً ولا وادياً في محافظة صعدة إلا وقد سفكت دماء اليمنيين فيه من قبل الرافضة. وهكذا، فلهذا كان دفعهم ورد كيدهم من الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى، فإنهم بغاة معتدون، فإنهم بغاة معتدون. وقد سمعت الأدلة في دفع الصائل الباغي، ومن الأسباب أيضا أنهم خرجوا على ولي أمر المسلم، فقد جمعوا مع الزندقة والكفر والبغي صفة الخوارج. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عرفجة بن شريح قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وهذا كله في شأن الخوارج الذين يخرجون على الأمة الإسلامية فيقتلون برها وفاجرها، وها هم قد خرجوا على دولة مسلمة وانتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء وقطعوا السبل وروعوا الآمنين وفعلوا الأفاعيل، حتى حصل لأهل اليمن ما حصل من الضر في الداخل والخارج بسبب فتنة الحوثيين ومن والاهم. أيها المؤمنون عباد الله، من الأسباب في قتال الرافضة ما هم عليه من العقائد الفاسدة الكاسدة التي تناقض الإسلام من أصله وتهدم الإسلام من قواعده. ولو رجعت إلى كتبهم وإلى تأليفاتهم لرأيت ذلك واضحاً جلياً. الرافضة الحوثيون في اليمن جزء لا يتجزأ من رافضة العالم، جزء لا يتجزأ من رافضة العالم، فعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. ولو قرأت التاريخ لوجدت أنهم على مر العصور يعملون لصالح اليهود والنصارى،
من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أمير المؤمنين المبشر بالجنة، من الذي قتله؟ إنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي الذي يعظم الرافضة قبره في هذه الأيام، ويطوفون حوله ويترحمون عليه ويدعون له، لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. من الذي قوض أركان الخلافة العباسية في زمن الخليفة المستعصم إلا ابن العلقمي الرافضي وابن الطوسي الذين وصل بهم الحال إلى إدخال التتار إلى بلاد بغداد، التي حصل من جراء ذلك أن سفكت دماء أهل الإسلام حتى سالت في شوارع بغداد، وقتل في تلك الحادثة مئات الآلاف، وأخذ الخليفة وقتل ولم يقتل كما يقتل غيره، وإنما رفس في جوالق حتى لا يصل دمه على الأرض. كم فعلوا من الجرائم، وهؤلاء منهم ويعتقدون عقيدتهم ويسيرون على طريقهم. إذا فتشت عن الحوثيين وجدت أنهم يدينون بملازم معلومة، فليس عندهم قرآن وليس عندهم شيء من كتب السنة، وإنما هي ملازم كتبها حسين بدر الدين الحوثي لا رحمه الله، سمى بعضها من هدي القرآن تفسير القرآن الكريم. وستسمع ما ذكر في تفسير القرآن لتعلم أنهم أعداء القرآن. وسمى بعضها يوم القدس العالمي، وسمى بعضها إرشاد طلاب الحقائق، وهكذا والده الهالك له رسائل صغيرة وملازم يدينون بها وينشرونها ويلزمون أتباعهم بالنظر فيها والدعوة إليها، فدينهم محصور في تلك الملازم، تلك الملازم التي فيها الكفر البواح والزندقة الصراح، التي فيها مخالفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقاتل الرافضة الحوثيين لأنهم أعداء القرآن. أوما علمت يا عبد الله أن أقدامهم النجسة قد وطئت المصحف الشريف في بلاد الإيمان والحكمة أربع مرات؟ أربع مرات، ومن يتابع ذلك يعلم ذلك، بعضها في صعدة وبعضها في صنعاء وبعضها في ذمار، بل فعلوا في بعض بلاد حجة أن دخلوا بعض المساجد وجعلوها أماكن للتخزين، وأهانوا المصحف الشريف فقطعوه وأحرقوه وأهانوه، فكيف لا يقاتلون؟ أشد عداوة من اليهود والنصارى للإسلام وأهل الإسلام. الرافضة الحوثيون يقول سيدهم، وبئس السيد سيدهم، في تلك الملازم التي جمعت الكفر والزندقة، يقول فيها: كل بلاء في هذه الأمة وكل فتنة سببها عمر بن الخطاب، وكل بلاء في هذه الأمة سببه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. قال: والسبب الأعظم عمر بن الخطاب، لأنه هو مهندس العملية. هذا في تفسير سورة آل عمران. أهكذا يفسر القرآن الكريم بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقول والده الهالك بدر الدين الحوثي، كما سئل في بعض مواقع الشيعة الأربعة العشرية أو الاثني عشرية، سأله بعضهم كما هو على الشبكة العنكبوتية عن الصحابة، قال: أما أنا فإني أؤمن بتكفير الصحابة، فإني أؤمن بتكفير الصحابة. يا ترى ما هو السبب
ما الذي صنعه الصحابة حتى يكفرهم هذا الدجال؟ قال: لكونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا سبحان الله، الصحابة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال لا رحمه الله: لما أجمع الصحابة على تقديم علي على عثمان كان موقفهم شبيها بموقف المنافقين، كان موقفهم شبيها بموقف المنافقين. أي دين يحمله مثل هذا وهو يطعن في خيرة العباد بعد الأنبياء؟ يطعن في حملة القرآن، يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يطعن في قوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يطعن في قوم بشر الكثير النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالجنة، ومع ذلك يطعن فيهم. وهكذا يقول حسين بدر الدين الحوثي في تلك الملازم، يقول: وقد شك عمر بن الخطاب في دين الله عز وجل يوم الحديبية. عمر يشك، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وقال: إيكم في أمتي محدثون أي ملهمون فإنه عمر، عمر الفاروق الذي أيده الله عز وجل في مسائل عديدة. كان يقول قولا فينزل القرآن بتأييده، ومع ذلك يقول شك في أمر الله أو في دين الله. ويقول لا رحمه الله في تلك الملازم وما يسميه بتفسير القرآن، وهو تكسير للقرآن وإفساد له، يقول: انهزم أبو بكر يوم خيبر، وانهزم عمر يوم خيبر، هزمه اليهود، هزمه اليهود، وما نجح إلا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أشجع الصحابة. قال شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي: الإمام علي بن أبي طالب من أشجع الصحابة، إن لم يكن أشجعهم، ولكن الرافض يريدون أن يدنسوه. أبو بكر انهزم من اليهود، أبو بكر الذي وقف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في وجوه أهل الردة وقال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا لقاتلتهم عليه. ثم يأتي هذا الهالك ويقول أيضا فيما يسمى بتفسير القرآن، يقول: لماذا يقاتل أصحاب الردة أناس مؤمنون يقولون لا إله إلا الله؟ أخطأ، لماذا يقاتلهم ويتكلم في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ويقول أيضا في بعض ملازمه لا رحمه الله، يقول: من كان في قلبه ذرة من ولاية لأبي بكر وعمر فقد أخطأ الطريق. يعني أنا وأنت وسائر المسلمين الذين يوالون أبا بكر وعمر ويحبون أبا بكر وعمر ضلوا عن الطريق، انحرفوا عن الإسلام، ولم يبق إلا الرافضة على دين الإسلام. من كان في قلبه ذرة من ولاية لأبي بكر وعمر فقد ضل عن الطريق. ويقول لا رحمه الله أيضا، وهو موجود في ملازمه بنصها وصفحتها، يقول لا رحمه الله: وما يسمى بالسلف الصالح، هؤلاء هم الذين أضلوا الأمة. السلف الصالح: المهاجرون والأنصار، الصحابة الأخيار، التابعون الأبرار، هؤلاء هم الذين أضلوا الأمة، وهم الذين أوصلوا الأمة إلى ما وصلت إليه. فيا سبحان الله، يقدحون في أهل الإسلام ويمدحون أهل الكفر والطغيان. فالخميني لا رحمه الله لما ذكر في بعض كتبه ما صنع ابن العلقمي في أهل الإسلام في بغداد أثنى عليه ودعا له وترحم عليه،
وهكذا يباركون كل الأعمال الإجرامية التي تكون في أهل الإسلام. إذن فلهذا يقاتلون بل ويقدمون على قتال اليهود والنصارى، لأنهم يتحدثون باسم الدين ويتكلمون باسم القرآن. يقول عبد الرحمن المجاهد في كتابه التشيع في صعدة، قال: كان حسين بدر الدين الحوثي، وكنا نسمع هذا كثيرا ونحن في صعدة في دماج، يخرج يوم الغدير، يوم عيد الغدير، فيأتي بكلبة سوداء فيحفر لها حفرة في الأرض فتدفن إلى نصفها، ثم يأمر أتباعه بنتف شعرها وجلدها، ويقول: هذه عائشة أقيم عليها الحد، فإنه لم يقم عليها الحد أخزاه الله ولا رحمه الله. عائشة أم المؤمنين التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عائشة أم المؤمنين التي حفظت للأمة علما غزيرا، وما من باب من أبواب الدين إلا وتجد أحاديث عائشة رضي الله عنها التي برأها الله عز وجل في سورة النور في أكثر من 10 آيات، والله يدافع عنها ويطعن في المنافقين. ويأتي هذا يعزز مذهب المنافقين ويتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله. وقد أجمع أهل العلم على أن من طعن في عائشة بما برأها الله عز وجل فهو كافر. فالذي يقول بأن الحوثيين ليسوا بكفار، هذا إما أنه مؤيد لهم أو أنه مغفل لا يحسن القراءة في أدلة القرآن والسنة. أجمع أهل العلم على أن من طعن في عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بالله عز وجل، ليس فيه خلاف، أجمع أهل العلم. وهكذا يا أمة الإسلام، هكذا حال الرافضة مع صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حسين بدر الدين الحوثي، وهو مسجل بصوته وصورته، يقول: وما كان معاوية إلا سيئة من سيئات عمر، ما كان معاوية إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب. إذن فهؤلاء كيف لا يقاتلون وهم يمجدون أهل الكفر ويطعنون في أهل الإسلام؟ وقال: وهو يشكك في حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، كتاب الله الذي قال الله عز وجل عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص، تنزيل من حكيم حميد. ماذا قال عنه حسين الحوثي لا رحمه الله؟ قال: حتى القرآن العظيم قد حصلت له هزات. قال: ولولا حفظ الله لكان فيه سورة لمعاوية وسورة لعائشة، ولكن حفظه الله. قال: حتى الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشكلون بعد موته خطورة على القرآن. قبحك الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكلون خطورة على القرآن؟ يا أيها الناس، لا بد أن نستفيق مثل هؤلاء. لو سيطروا على بلداننا كيف سيصنعون بنا وبمساجدنا وبعقيدتنا وبمناهجنا وبأعراضنا وبديننا؟ كيف سيصنعون إذا كان هذا ما زال في ملازم، لم يكتب في كتب فاخرة، ولم يطبع بمطابع متطورة، وما زال في تلك الملازم؟ كيف إذا تمكنوا من العباد والبلاد كيف سيصير حالهم؟ إنهم سيحولون هذه البلدة بلدة السنة، بلدة الدين، بلدة العقيدة، كما حولت بلاد إيران. فإن بلاد إيران
كانت بلادا سنية حتى دخل عليهم الصفويون وغيروا عقائد الناس واستخدموا لهم العقائد الفاسدة. وانظر إلى حالهم اليوم، مئات الآلاف بل ملايين من السنة في طهران ليس لهم مسجد، والكنائس ملئت في شوارعها وليس هناك مسجد للسنة. الكنائس والمعابد ملئت بها طهران وليس هناك مسجد لأهل السنة، بل خرج أهل السنة في بعض الأعوام لصلاة العيد فأرسلت عليهم الشرط والجنود فضربوهم بالهروات وبمسيل الدموع حتى فرقوهم ومنعوهم من صلاة العيد. هكذا يريدون أن تكون بلادنا وهم في شدة الحرب والضرب من الجو والبر والبحر ومن كل مكان، ومع ذلك يؤذون أهل الإسلام. كم من المساجد التي غلقت، كم من الأئمة الذين أدرجوا في السجون، كم من الكتب التي حرقت، كم من الأمور العظيمة التي قد حصلت. البارحة يجمعون بعض الخطباء في مدينة الحسينية قريبا منكم فيمنعونهم ويلزمونهم بالتعهد ألا يتكلم أحد في محاضرة ولا درس ولا شيء بالمكبر إلا خطبة الجمعة، وحجزوا بعض المكاتب في المساجد وأغلقوا عليها ومنعوا القراءة فيها. كيف إذا سيطروا؟ كيف إذا تمددوا؟ إذن فقتالهم ليس من أجل الدنيا. لا يجوز لك يا أيها المسلم أن تكون صاحب هذه النية الفاسدة أن تقاتل من أجل الألف السعودي أو من أجل الغنائم والفيد والنهب، وإنما من أجل هذه العقيدة التي يخشى عليها أن تسلب، ومن أجل أن يدحر هذا الباغي عن بلاد الإيمان والحكمة. فإن بلاد أهل اليمن عرفت بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، هذا حال الحوثيين مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف سيكون حالهم معنا إذا كان هذا حالهم مع أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يقول عبد الله المحدون، وكان قائدا ميدانيا للحوثيين في بلاد بني معاذ من محافظة صعدة، ونحن نعرف تلك البلاد، قال بعد أن كأنه تركهم قبل فترة من الزمن، قال: إن عبد الملك الحوثي يسعى لإعادة ملك فارس بدعم سخي من إيران. هذا الذي يريدونه، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا بقوله: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. متفق عليه. يا أيها الناس، ينبغي أن نرجع إلى التاريخ. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان على وجه الأرض مملكتان عظيمتان، المملكة الأولى مملكة فارس، والمملكة الثانية مملكة الروم قيصر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام كسرت المملكتان وأهين أصحابهما، فها هم يحاولون إعادة ذلك الملك، يسعون في كل زمان وفي كل مكان بكل ما يقدرون عليه، وذلك بمباركة اليهود والنصارى. لا تصدق تلك الشعارات. أتدري ما يقول حسين الحوثي عن قولهم: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل؟ قال حسين الحوثي في تلك الملازم لا رحمه الله، قال: ليس معنى هذا أن توجه سلاحك إلى باريس ولا إلى موسكو، وإنما من هنا نبدأ. الموت لأمريكا أي الموت لأهل الإسلام لأهل اليمن، وإلا كم قتل الحوثيون الرافضة،
كم قتلوا من الأمريكيين وكم قتلوا من اليهود، وبالمقابل كم قتلوا من أهل الإسلام، كم قتلوا من الأطفال، كم قتلوا من النساء، كم قتلوا من الرجال العزل. إذن فلا يصدق شعارهم. ولهذا قال يحيى بدر الدين الحوثي في مقابلة صحفية وهو في أوروبا في حضن دار الكفر، يقول في تلك المقابلة الصحفية: إن أمريكا لم تكن يوما من الأيام عدوة للحوثي، وإن الحوثي لم يكن يوما من الأيام عدوا لأمريكا. ولهذا عباد الله لا نستغرب أن يوقف المقاتلون في المخا أو في منطقة كذا، أو يمنعون من التقدم من هنا إلى هناك، لأن وراء الرافضة اليهود والنصارى، وراء الرافضة اليهود والنصارى يريدون أن يجعلوا بلاد اليمن كبلاد الشام، كبلاد العراق، كبلاد لبنان، كبلاد إيران التي طمست فيها السنة وأهين أهلها وقتل رجالهم وانتهكت أعراضهم. يقول الخميني لا رحمه الله، أو ليس الخميني وإنما قائد الثورة في ذلك الزمن في عام 87 رفسنجاني، يقول: إننا نسعى لتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى من أعداء الله. يا سبحان الله، يسعون لتحرير المسجد الحرام، نعم، ولهذا يرسلون الصواريخ إلى مكة، يسعون إلى تحرير المسجد الحرام، نعم، ولهذا يزرعون العبوات الناسفة في المدينة النبوية بجانب المسجد النبوي، ويقتلون الحجيج في عام 1406 وفي عام 1410 يقتلونهم في مكة ويثيرون الفوضى. حتى قال حسين الحوثي لا رحمه الله، قال: إن الخميني هو الذي فهم الحج فهما صحيحا، ولهذا أرشد الإيرانيين الحجاج إلى أن يرفعوا الشعار في مكة المقدسة ضد أمريكا وإسرائيل. سبحان الله، هكذا فهم الحج؟ أن تسفك دماء الحجاج، أن تثار الفوضى في البلد الآمن في حرم الله عز وجل؟ يباركه حسين الحوثي ويقول: هو الذي فهم الحج فهما صحيحا فأرشد الحجاج الإيرانيين لرفع الشعار والبراءة من أمريكا وإسرائيل. لتعلم يا عبد الله أن الرافضة في بلاد اليمن قطعة من الرافضة في بلاد إيران، ومن هناك يستقون، ومن هناك يمدون. ولهذا وجب على أهل اليمن أن تتضافر جهودهم وأن يتعاونوا على قطع دابر الرافضة وإخراجهم من هذه البلد. كان شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى قبل أكثر من 20 سنة، قبل أكثر من 20 سنة بل نحو 25 سنة، ويؤلف كتابا بعنوان وهو مطبوع في المكتبات: إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. ينصح فيها ولاة الأمور في ذلك الزمن أن يطردوا هذه الشلة الخبيثة وهذا السرطان في جسد الأمة، إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. ولكن لم يستفد من هذه النصيحة، لم يستفد من هذه النصيحة، بل ترك أهل السنة وهم يحاصرون في بلدة دماج، والعالم كله ينظر إليهم ويتفرج إليهم، ولم يمد لهم يد العون إلا أنهم أعينوا على الخروج والتهجير. ولو وقف الناس مع أهل السنة في ذلك الزمن لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولما وصل الرافضة إلى سواحل البحر العربي، ولما وصلوا إلى باب المندب والمخاب، ولما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولكن هذه دروس وعبر لمن كان له قلب ويتفكر. يا أيها الناس، الرافضة يريدون تبديل عقيدتنا، يريدون إبعادنا عن مبادئنا العظيمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أيام قبضوا على مجموعة من إخواننا في مدينة الخوخة قبل فترة من الزمن، والجيش والمقاومة ما زالوا في باب المندب، فكان أول سؤال لهم في التحقيق: ماذا تقول في الصحابة؟ ماذا تقول في صحيح الإمام البخاري؟ ماذا تقول في البخاري؟ يطعنون في أصول ديننا وعقيدتنا، فإن قال الصحابة رضي الله عنهم أدرجوه في السجن وعذبوه، وإن سب الصحابة الكرام قالوا: نعم أنت كحال الشيطان. وأما صحيح البخاري فهو عدوهم، لأنه مليء بالأحاديث التي تنقض عقائدهم الفاسدة والتي تهد عروشهم الكاسدة. إذن فلأجل هذا نقاتل الرافضة، ومن دخل في صفهم سواء كان من العفافشة أو غيرهم، من دخل تحت راية الرافضة فإنه يقاتل، والمؤمن يقاتلهم وهو مطمئن، وهو مطمئن لا شك في ذلك ولا ريب في ذلك. فأنت تقاتل عن عقيدتك، وتقاتل عن دمك، وتقاتل عن عرضك، وتقاتل عن أرضك، وتقاتل عن أخلاقك، وتقاتل عن قيمك، وتقاتل عن هذا الخير الذي عرفته عن آبائك وأجدادك وأهل الخير في أوساط بلدتك، تقاتل عن هذا الخير. يا أيها الناس، إذا تركنا هذا وتخاذلنا فإننا سننال العقوبة العاجلة قبل الآجلة، سننال العقوبة. لو سمعت أخبار أهل العراق وأخبار أهل سوريا لرأيت وسمعت ما يندى له الجبين، وتتفطر له القلوب لما سيطر الرافضة، ودول الكفر تنظر إليهم وكأنها تقول: زيدوهم عذابا. لما أطلق بشار النصيري الرافضي الزنديق تلك الصواريخ الكيماوية التي أهلكت الأطفال وأهلكت أولئك الأبرياء، ماذا قال كبار المسؤولين في دولة أمريكا؟ قال بعضهم في وزارة الدفاع الأمريكية: لو كرر بشار هذه الضربة سيلقى عقوبة عظيمة. يا سبحان الله، يعني كأنه ما صنع شيئا، وكأنهم يقولون له: زد مرة أخرى ثم نجتمع ونجتمع ونجتمع ونحقق حتى ينسى أهل الإسلام. ولو قتل كلب أو قرد أو خنزير من اليهود والنصارى في أي بلدة من بلدانهم لأطلقوا الصواريخ، ورأيت أسراب الطائرات بدون اجتماعات ولا تحقيق ولا تشييب ولا نداءات، لتعلم أن أهل الكفر يتظافرون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا يجوز لأهل الإسلام أن يطمعوا أن يتعاون معهم النصارى أو أن يتعاون معهم اليهود، فإن اليهود والنصارى والمنافقين والرافضة يرضعون من ثدي واحد وعلى منهج واحد، بل كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية بأن الرافضة أكفر من اليهود والنصارى. قال الله جل وعلا في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن فهم إخوانهم يرضعون من ثدي واحد. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. واقرأ التاريخ تجد ذلك واضحا جليا في تعاون الرافضة مع اليهود والنصارى، فهم الذين أسقطوا بلاد العراق وباركوا ذلك، وتعاونوا مع أمريكا، وهم الذين أسقطوا بلاد أفغانستان، وهم الذين يسعون إلى سحق السنة في بلاد الشام، وهم الذين يسعون إلى إسقاط بلاد اليمن.
وهكذا. ولكن كما قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كل مؤامراتهم تبور، كل مخططاتهم تفشل، كل كيدهم يرجع عليهم، وإنما نبكي على أنفسنا يوم أن فرطنا في نصرة دين الله، ويوم أن تخاذلنا عن القيام بما أوجب الله عز وجل علينا. وإلا فإن الله ناصر دينه ومؤيد عباده ومتم كلمته. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا قلبت صفحات الحوثيين السوداء لما كفى مجلس ولا مجالس لبيان فضائحهم وجرائمهم. قوم لا يتحاشون من منكر فعلوه، فالمتعة عندهم عبادة، الزنا باسم المتعة عندهم عبادة، وتنزل عليها الفتاوى وتحث النساء على تسليم أنفسهن للمجاهدين زعموا. وقد وجد إخواننا في أكثر من جبهة بعض النساء في مواقعهم. وأما الفواحش الأخرى من اللواط وغيرها فلا تستغرب، فقد وجدنا بنفسي رأيت ذلك في بعض الجبهات، يقبض على بعض الأطفال الذي ربما لا يصل أحدهم إلى سن الخامسة 15 من ضمن الأسرى، فيحقق معه لماذا جئت وما الذي تصنعه معهم، وفي آخر المطاف يقول: جاءوا بي للعبث، ليلعب به سيدهم أو قائدهم، يبقى لهذه المهمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما السحر والشعوذة والدجل والكذب فحدث ولا حرج، فكم من مقاتل يحمل في طيات بدنه الخيوط والأوراق والحروز والتمائم، فربما يدفعونه أمام الدبابة بزعمهم أن هذا يصرفه عن مدافعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوم فسدت عقائدهم وخربت أخلاقهم وفسدت فطرهم، فكيف نرضى بأن يكونوا في بلداننا وكيف نسكت عن قتالهم؟ فمن أجل هذا يقاتلون ومن أجل هذا يجاهدون، وهنيئاً لمن قاتلهم، وهنيئاً لمن جرح في قتالهم، وهنيئاً لمن قتل في قتالهم. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن لم يكن هذا هو السبيل الصحيح لجهاد أعداء الله عز وجل، فلا نعلم على وجه الأرض جهادا صحيحا، فقد عاثوا في الأرض الفساد وزادوا في العناد وكفروا برب العباد سبحانه وتعالى، فكان جهادهم من الواجبات العظام. يا أيها الناس، إنه يجب علينا أن تتوحد صفوفنا، لا يكون كل مسلم في شعب وكل مسلم في وادي، تترابط صفوفنا وتتوحد لقلع هذه النبتة الخبيثة والجرثومة السيئة من بلاد الإيمان والحكمة. يجب علينا عباد الله أن نقبل على طاعة الله عز وجل حتى ينصرنا الله، لا يكن همنا المال، لا يكن همنا الدنيا، فإن من كان همه المال فشل وانهزم وتعثرت قدماه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون،
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يكون هدفنا نصرة الدين والعقيدة، يكون هدفنا الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلم، لو قال لك قائل أمك الذي ولدتك زانية، كيف يكون جوابك وكيف يكون دفاعك؟ فكيف وهذا الكلام يقال لأم المؤمنين، يقال لأم المؤمنين أجمعين بأنها زانية؟ فكيف نسكت عن من هذا حاله؟ كيف نسكت عن من هذا حاله؟ بل أعجب من هذا، بعض رافضة إيران يقول كما في كتبهم، يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار. لماذا؟ قال لأنه جامع عائشة، وعائشة من أهل النار. انظروا إلى هذا السفه، وإلى هذا الفجور، وإلى هذه الزندقة. إذا كان يطعن في زوجته وفي رفقته وفي صحابته فهو طعن فيه، وطعن في دينه، وطعن في ربه. ولهذا قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أتدري في من نزلت هذه الآية؟ إنها نزلت في بعض المنافقين الذين قالوا في الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا وأكذب ألسنا. قالوها في الصحابة، فنزلت هذه الآية وبين الله أن هذا الكلام طعن في الله وفي آياته وفي رسوله. فكيف بمن يقول أبو بكر وعمر ارتدى عن الإسلام؟ كيف بمن يقول عائشة ارتكبت الفاحشة؟ كيف بمن يقول معاوية سيئة من سيئات عمر؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن فلأجل هذا وغير هذا يجب قتال الرافضة الحوثيين، ليس من أجل الدنيا ولا من أجل السياسة ولا من أجل المصالح، وإنما من أجل ما سمعتم وغيره كثير، وإنما هذه قطرة من مطرة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم من الداخل والخارج، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم من الداخل والخارج، إنك قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا جاء وقت الأذان وبقي وقت بعد الأذان أو بعد الصلاة يتكلم أخونا أبو خليل السوداني، وبارك الله فيكم والحمد لله رب

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: لهذا هؤلاء الخونة الرافضة كيف يفعلون فيما أخبرنا؟ إما يجعلون من يسحبه لأنهم ما يريدوا أن يفضحوا بمن معهم، ربما يكون معهم من قريب فلان وعم فلان وخال فلان وهكذا، خونة ممكن يكون الذي يهجم معهم يعني من خواص بعض الناس، وفيهم بعض المخابرات وفيهم بعض كذلك أيضا الأشرار وفيهم بعض المدافيس من أي جهة من الله عليم بها، إما يلطعوا رأسه ولا شوهوا وجهه ولا يسحبوه مثل الحمار، حتى لو بقي فيه رمك يربطونها في رجلاه يكدكدون به يموت في الحبل. فجرة فجرة. حتى مرة هنا ذكرت المساحيب، مساحيبهم يعني مثل في الطرقات دماء تسيل ويسحبونه مثل الجو. فهكذا يفعلون من لا يعرف، لا يريدون أن يعرفوا البتة، لا يريدون أن يعرف قتلاهم البتة، يعني عمل سري، تكتيك سري، لا يريد أن يعرف هذا خاله وهذا ها هذا فلان معكم لا فضيحة، والله وجدنا فلان في القتلى من الذين أتوا، والله وجدنا من فرقة كذا في القتلى من الذين معكم، والله وجدنا في جهة كذا في القتلى من الذين معكم، وكان يعمل في جهة كذا لإسرائيل ولا مخابرات لإسرائيل ولا مخابرات لكذا.

دمرهم الله، دمرهم، نسأل الله أن يمزقهم كل ممزق. أسحر طلاسم ما تنفع في حق طلاب العلم، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يقرؤون الأذكار. وهذا الطلاسم يعني خبلهم أكثر من غيرهم، يعني هؤلاء مع الحشيشة مع ما تجدهم إلا خبالا. الرصاص ما يعرف الحشيشة ولا يعرف الطلاسم، صحيح والله ما يعرف، رصاص محرك يلهب الجوف، لا يعرف لك لا طلسمة وشمعون وشمهروشين وياقوت ودغمش، ولا يعرف لك الألاعيب حقهم، ما يعرف كذبة كلهم، ولا يعرف لك كذلك أيضا حشيشة، يشرب له حشيشة ويذهب محشش، هذه ازداد بلاء، يموت على سكران، يموت سكران يبقى سكران. إيه من يعني ما يريدون أن تظهر طلاسمهم من أجل أن يعرف الناس أكثر، يسحبونهم هم أوراقهم طلاسمهم. أفن لهؤلاء يا إخوان، ما مثلهم يفلح، والله يا إخوان ما مثلهم يفلح، إنما بلوى، والله بلوى، ولا هؤلاء جنود إبليس، ما جنود الدجال بأكثر من هذا، والله جنود الدجال هكذا تماما، وهم أيضا جنود إلى ما بعد، هؤلاء جنود الدجال. بلغنا أنهم يقولون الذي يريد الشهادة يلا دماج، يعرفون أن دماج فيها شهادة على حد زعمهم، نعم شهادة دماج في خولان، يجمعونهم هذا، يقول الذي يريد الشهادة دماج، الذي يريد الموت على الزندقة إن شاء الله أنكم في النار، نسأل الله أن يحرقكم بناره وأن يصليكم بعذابه.

نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام الطبراني في الكبير وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمة الله عليه من حديث عابس الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال خصالا ستة، بادروا بالأعمال خصالا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، واستخفاف بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. هذا الحديث العظيم عباد الله يأمر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال حال حدوث علامات الساعة الصغرى كهذه. يحث نبينا صلى الله عليه وسلم أمته على المسارعة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، إذ لا نجاة للأمة إلا بها، ولا سعادة لها إلا بها، ولا فوز إلا بها، ولا خير إلا بها، ولا يستعد للساعة إلا بها وبمثلها، الأعمال الصالحة. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الست: إمرة السفهاء. ونحن نرى عباد الله في هذا الزمن أن هناك أقواماً سمتهم هذه سفيهة، أحلامهم طائشة، عقولهم يسعون للإمارة على المسلمين ويسعون للولاية عليهم ويسفكون للوصول لما يريدون الدماء، ويزهقون الأرواح، ويروعون الآمنين، وغير ذلك، وكل ذلك حتى يصل منصفته السفه لحكم المسلمين وللولاية عليهم وللتأمر عليهم، وهم في غنى عنه، وهم في غنى عنه وعن توليه وعن إمارته. ولو ولاه الله سبحانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يولي من هذا حاله على المسلمين وبلدانهم، لعاث في الأرض الفساد لسفاهة عقله وطيش تصرفاته والعياذ بالله رب العالمين. وهذا هو وصف الخوارج، ومنهم اليوم الرافضة، وفي بلدنا الحوثيون الذين يسعون بحجة أو بأخرى، بدعية أو بأخرى، للتولي على المسلمين وبلدانهم، وللتمكن منهم، وللولاية عليهم، وللتأمر عليهم، وهم سفهاء الأحلام. وما حصل وما يحصل في بلادنا وهكذا في بلاد العراق والشام ليدل على سفه أحلامهم وطيش عقولهم، وأنهم لا زينة لعقولهم ولا رجاحة لها. هذا حاصل اليوم ورب الكعبة، وهو من علامات الساعة الصغرى، أن يسعى مثل هؤلاء ويسعى لهم غيرهم ويتآمر معهم غيرهم من داخل البلاد ومن خارجه لتمكينهم ولتوليتهم ولتأميرهم على المسلمين. إمرة السفهاء، هؤلاء هم السفهاء. ومن أسفه ممن يكذب القرآن، ومن أسفه ممن يرد القرآن أو بعضه، ومن أسفه ممن يسب عائشة، ومن أسفه ممن يطعن في أبي بكر الصديق، ومن أسفه ممن يطعن في عمر، ومن أسفه ممن يكفر جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلا النذر اليسير ببعض الدعاوى المزيفة بأنه سيخدم المجتمع، وأنه ما خرج وما سيخرج إلا لمصالح الأمة وغير ذلك، وكذب والله في هذا وفي غيره، وليس له صدق في هذا ولا في غيره، فهو ألف الكذب وتربى عليه ونشأ عليه، وهو اليوم يجد من يرحب به ومن يحيي به، وأهلا وسهلا بك يا من تسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخفض لنا الجرعة وغيرها. سبحان الله، سبحان الله، من زكى نبيا بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إمرة السفهاء، يسعى أعداء الإسلام والمسلمين من الداخل والخارج لتولية هؤلاء، وقد كنا في خير ولا نزال فيه، ولكن أعداءنا لا يريدون لنا أن ننعم بخير ولا أن نتمتع به، بل يريدون أن يسلب عنا خير الإسلام وأن يطفأ نور الإسلام، وبعيد هذا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا شيء مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم هو حاصل. وبيع الحكم وهو حاصل، يباع الحكم ويشترى لمثل هؤلاء السفهاء الذين لا يريدون في الأرض إلا العلو والفساد، والعياذ بالله رب العالمين سبحانه. ونسأل الله أن يحفظ منهم ومن شرورهم العباد. وهكذا أيضا قطيعة الرحم، وهذا حاصل، قطيعة الرحم لأتفه الأسباب تقطع الرحم والعياذ بالله. هذا يقطع رحمه لأرض صغيرة، وهذا يقطع رحمه لدنيا دنية، وغير ذلك وغير ذلك. وهكذا أيضا عباد الله، الاستهانة بالدماء والاستخفاف بها، وهذا حاصل اليوم، الاستخفاف بالدم والعياذ بالله رب العالمين سبحانه حاصل اليوم. فلكأن القاتل يقتل دجاجة لا إنسانا، ولكأنه يسيل دم طائر لا إنسان. استخفاف بالدم، استهانة بالدماء، عظم الله سبحانه وتعالى دم المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه بدأ بالدم، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. واليوم لسان حال كثير من المسلمين دم المسلم حلال، على أي شيء، على أي شيء تقتل أخاك، على أي شيء تقتل مسلما صالحا مصليا عابدا، على أي شيء تقتل من شهد له المسلمون بالإسلام، على أي شيء، على كرسي تقتله، على مطمع دنيوي تقتله، على انتصار لحزب تقتله، على أي شيء وبأي شيء؟ وما هو جوابك سيكون وحالك سيكون يوم القيامة حين أن توقف للمحاسبة، ويأتي المقتول وأوداجه تشخب دما، فيقول يا رب، يأتي بالقاتل فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فدماء المسلمين معظمة، ودماء المسلمين محرمة، ودماء المسلمين محفوظة بالإسلام، فلا يجوز أن يستخف بها وأن يستهان بها. ومن حاد عن الإسلام وحاد عن الجماعة، جماعة الإسلام والمسلمين، من حق ولي أمر المسلمين أن يردعه، وإن اعتدى أن يقتله، من حقه، لأنه حاد عن الإسلام وعن جماعة الإسلام. والله سبحانه جل شأنه يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت أي جماعة معتدية ظالمة باغية وإن كانوا مؤمنين يجب قتالها، إن لم تفيء إلى رشدها وإن لم ترجع إلى جماعة الإسلام والمسلمين يجب قتالها. فإن فاءوا ورجعوا توقف ولي أمر المسلمين عن قتالهم، وتوقف المصلحون عن قتالهم. وهكذا أيضا عباد الله، هذه الدماء لا تجيزها الثورات ولا الانقلابات ولا المظاهرات، ولا تجيزها الدنيا الدنية. كثير من الناس مستعد يخرج ليقتل ويقتل، ليقتل من المسلمين ويقتل على أيدي المسلمين، لأجل ماذا؟ لأجل 500 أو 1000 ارتفعت في سعر البترول أو الديزل. سبحان الله، سبحان الله. وتراحيب وتشجيعات وخروجات ومناصرة ومؤازرة، لأجل ماذا؟ تناصر من؟
1: تناصر من همه أن ينتهك عرضك، تناصر من همه أن يسلبك عزة دينك، تناصر هذا لأجل دنياك. وبعضهم وأسفي على هذا يكون شديدا، وأسف كل غيور يكون كذلك، إذا قيل له هؤلاء يتهمون القرآن بالنقص، وهؤلاء يطعنون في عائشة بأنها لم يقم عليها الحد وأنها زانية، يقول قد يكون كلامهم حقا. سبحان الله، هذا ما هو عنا ببعيد، بل وفي بلادنا، والله أنك حين تسمع مثل هذه الكلمات ممن ينتسب للسنة وممن ينتسب للإسلام، والله يندى جبينك، يندى جبينك، ومن أبناء بلد الإيمان يندى جبينك حين تسمع مثل هذا. هذا كفر وزندقة والعياذ بالله. رب العالمين سبحانه وتعالى تصدق قول الحوثي المجرم الذي والله ما هو بعد مصالحك، وله بعد هنا عيشتك، وله بعد راحتك في حياتك، ولكن هناك أطماعا ومخططات وبرامج يسير لتنفيذها ويسعى لنيلها ولتطبيقها وتثبيتها في بلادنا، فهو يأتي وما يدخل علينا إلا بهذا المداخل، على ضعاف النفوس والإيمان، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، زيارة أحمد، يبيع دينه بهذا العرض القليل لأجل ماذا؟ سبحان الله، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. والله أن أهل البلدان التي سيطر عليها هذا المجرم الذي خرج بهذه الدعية، دعية مصالح الشعب وخدمته، يبكون ويصيحون ويئنون بأعلى أصواتهم، يبكون يبكون، يجرعهم الويلات والغصص، فلا أعراضهم محمية ولا أموالهم محروسة ولا دماؤهم محفوظة. ومنهم ربما من قام بالأمس القريب يطبل له، يطبل له، يطبل له، اليوم لا دنيا ولا دين، لا شعائر يستطيعون يقيمونها على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا دنيا يعيشون هنيئا، إيجارات على الأرصفة، إيجارات على المحلات، أخذ الخمس وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. فإي المسلم، إي العاقل أن يكون ضحية هذا المجرم في الغد القريب، إياه أن يكون ضحيته، إن سار معه سيكون ضحيته. وعلينا جميعا أن نعرف أن هؤلاء هم من استخفوا بالدماء، وهم من زرعوا وغرسوا الاستخفاف بالدماء في أوساط المسلمين الرافضة بشكل عام. وهؤلاء المجرمون الحوثيون في بلادنا. وهكذا أيضا في هذا الحديث، ونشوا يتخذون الناس، يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقاههم ولا بأعلمهم. انظروا للفرق الضالة المنحرفة، ما الذي أضلوا به كثيرا من الناس؟ ومن أضلوهم؟ أضلوا هذا النشأ، أضلوا الناشئة، أضلوا النشو، ونشوا نشوا ناشئة من البداية، ونشوا يتخذون القرآن مزامير ويقرؤونه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وذروة الخوارج في هذا الزمن الرافضة، ذروة الخوارج الرافضة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم. انظروا لقيادات الفرق الضالة، والله ربما بل ومؤكدا أنه لا يفقه من دينه شيئا إلا ما هو بهواه وما هو بعقله مما يريد أن يطبقه على أرض المسلمين وعلى واقع المسلمين، فلا فقه عندهم ولا علم عندهم، ويقدمون لأجل هذا ما يقدمونه إلا ليغنيهم. وهذا حاصل اليوم، وكثير ممن قدم في الإمامة، قدم في الإمارة، قدم على الصالحين العلماء الفقهاء، كثيرا ممن قدم لأجل أي شيء، لأجل هذا يتمتع ويتلذذ بأغانيجه والعياذ بالله رب العالمين سبحانه، ويزهد في الفقهاء ويزهد في العلماء ويزهد في الصالحين ويزهد في من يأخذ بالأمة إلى بر الأمان بنصوص القرآن والسنة وبعلوم القرآن والسنة وبفقه القرآن والسنة. هذا الحديث عباد الله له والله مليء بالعبر والعظات، وغيره كثير في سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه جل شأنه أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يجنبنا من أسباب سخطه وعقوباته، وأن يوفقني وإياكم للعمل بنصوص القرآن والسنة. هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: أخ يقول: إذا كنت في من دل شخصا على الجهاد فقتل، فإذا رزقه الله الشهادة فهل لي مثل أجره؟ لك مثل أجر عمله، عمله هو الجهاد، وأما الشهادة فهي كرامة يكرمه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تدللته على الجهاد وهو فعل الجهاد فلك مثل أجر جهاده الذي جاهد به.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة،

فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على هذا الاجتماع وعلى هذا اللقاء، والذي بفضل الله جل وعلا كان الإخبار عنه متأخراً، ولكن حب الناس للسنة وأهلها وبغض الناس للكفر والبدعة وأهلها، حب الناس للخير ولنصرة الدين ولنصرة السنة ولحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا يقبل أهل السنة ويضحي بكل ما عنده. وهكذا يا إخواني يا أيها الإخوة، نصرة الدين ونصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجب علينا أيها الناس، بأنفسنا بأموالنا بكل ما نستطيع. نعم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا جميعا أن ندافع عن دين الله جل وعلا، وأن ندافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، وعن كتاب الله، وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا أيها الإخوة أن أهل السنة مستهدفون ومعرضون للابتلاء من كفار، من يهود، من نصارى، من روافض، من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة الذين يسيرون على الطريق المستقيم والطريق القويم أعداؤهم كثر أيها الناس، وأعداؤهم قد كثر في هذا الزمان من الداخل والخارج، من القريبين والبعيدين. فما علينا يا أهل السنة إلا أن نقف وقفة أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، أولئك الرجال الذين قال الله جل وعلا فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أيها الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري في صحيح البخاري في ذلك الرجل خال أنس، وهو ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم
مع أولئك السبعين القراء الذين يعلمون ذلك الحي فغدروا بهم، وجاء لذلك ملحان بن حرام رضي الله عنه رجل من خلفه ورماه بذلك الرمح فجعل يمسح الدم على وجهه ورأسه ويقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم أيها الناس، أولئك الرجال الذين قدموا أنفسهم من أجل الله وفي سبيل الله وفي نصر كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه لما كان يرمي المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول حتى ينظر، وكان أبو طلحة راميا رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. مدافع للسنة ومدافع للحق يقدم نحره دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أبي يعلى والحديث حسن، وقد كبر رضي الله عنه وكان شيخا، فقرأ قول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال: ما أرى إلا الله أن يستنفرني. فقال لأبنائه: جهزوني، وهو شيخ كبير أيها الناس. فقال أبناؤه: غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، نحن نقاتل عنك. قال: لا، فأبى، وأمرهم أن يجهزوه رضي الله تعالى عنه. فجهزوه فركب في سفينة، فمات في تلك السفينة، فما وجدوا له جزيرة يقبرونه إلا بعد سبعة أيام، بعد سبعة أيام ولم يتغير منه شيء. الله أكبر أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. شيخ كبير ومع ذلك يسمع أن الله يخاطبه. كم من آيات نسمعها، وكم من أحاديث نحفظها ونقرأها. أين المتسارعون؟ وأين المتسابقون؟ وأين نحن يا أيها الناس من أولئك الرجال؟ جاء في البخاري في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه لما قام في وجوه المشركين فقال له سعد: إلى أين؟ قال: الجنة، يا الجنة دون أحد يا سعد. فتقدم وقاتل قتالا شديدا وقتالا شرسا، ثم بعد ذلك أيها الناس وجدوه مع المقتولين ومع الشهداء، به بضعا وثمانين، بضعا وثمانين، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ما عرفه أحد، ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنه. قال أنس: فكنا نرى أو نظن أنها نزلت فيهم هذه الآية هذه الآية قول الله جل وعلا:
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وهكذا أيها الإخوة، ما رواه الإمام مسلم في قصة عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام هذا عمير فقال: بخن بخن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما قولك بخن بخن؟ قال: لا يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، أي من أهل هذه الجنة. قال: أنت من أهلها. وأخرج من قرنه تمرات يأكلهن، ثم بعد ذلك قال: إنها لحياة طويلة، لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات. فرمى بهن وقد وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم أيها الناس، هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم كثير يا أيها الناس، بعضهم وجدوا فيه، والحديث صحيح، 84 ليس واحدة منها في دبره، أي في مقدمته، لشجاعتهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيها الناس، ما جاء في الصحيح: حارثة ابن سراقة لما قتل وكانت أمه تحبه حبا شديدا، جاءت إليه، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت: يا رسول الله، تعرف ما في نفسي من حب حارثة رضي الله عنه؟ فأخبرني إن كان في الجنة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأفعلن ما أصنع، أو بهذا المعنى. فقال لها: يا أم حارثة، يا أم حارثة، أوهبلتي؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة في الله، أولئك الرجال وأولئك الأصحاب الذين كانوا يقومون ويفزعون لمثل هذه الأمور أيها الناس. وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول: وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم، من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجع
لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة، المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا أخي المسلم. حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا، في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم أيها الناس، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغل الدنيا يا إخواني، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك البلاد ونحن نتصل ونسمع الهاونات: قتل فلان وأصيب فلان، ونحن نتفرج، نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أين العدة التي قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم. والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا، ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان، ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أيها الناس، إن ضرب تلك القلعة ضرب للإسلام والمسلمين. تلك القلعة لما فيها من الخير ولما فيها من الحق والتوحيد والسنة وغير ذلك. فنخشى والله يا إخوان أن تنطبق علينا والله. تقرأ في سورة التوبة تلك الآيات، آيات المنافقين والمخذلين والذين يحلفون والذين شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك. لا والله أيها الناس، فهبوا يا رجال السنة لنصرة إخوانكم. نعم أيها الناس، من استطاع بماله فليفعل يا أهل السنة، من استطاع بسيارته
بباصه فليفعل، من استطاع بنفسه بماله بغير ما يستطيع. نعم أيها الإخوة، فإن الأمر لا يحتاج إلى تأن ولا تأخر، بل هذا أمر عظيم وأمر واجب علينا أن ننصر إخواننا بما استطعنا أيها الناس. فهكذا أيها الإخوة في الله، فحذاري حذاري من التهاون والتخاذل. يكفي المخذلين، فلا نجد في أوساطنا من يخذل ومن يتهاون. نعم أيها الإخوة، وأخبركم أيها الإخوة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين، نعلنها صراحة تشجيعا لنا ولإخواننا أهل السنة، إن شاء الله من يوم السبت القادم من كان متأهب ومستعد إلى أن يطلع إلى كتاف إلى تلك الأرض فليأتي إلى الجامع الكبير بإذن الله، وأنا معهم وأنا أولهم بإذن الله جل وعلا، ونطلع ونناصر إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا أول فوج، ثم الإخوة يفوجون.

العمل يحتاج إلى مسارعة ومبادرة. ولذلك يقول الله انفروا، نفرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونسأله الجبار أن يخسف بالرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يدمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ إخواننا والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظهم من كيد الروافض. اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. والحمد لله.

كونوا اعتنوا بذلك جزاكم الله خيرا. كبت الله عدوكم، كبتهم الله وردهم الله بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وقتل منهم من قتل وجرح منهم من

إن الله أذلهم، ونسأله سبحانه وتعالى العزيز الجبار الذي هو على كل شيء قدير أن يرينا فيهم عجائب قدرته، نسأله أن يذلهم وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها. الصبر الصبر، وفقكم الله رجالا ونساء كما أمر الله عز وجل، الصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله. والله إن صديقك إن لم يمت في هذا المجال الشريف العظيم وفي هذا الموطن الذي يعتبر فيه من خيرة الشهداء عند الله

بحمى أو بما أراد الله من الموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. غير أن الآجال منهم من يكرمه الله.

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أكرم الله بها خيرة خلقه، ومنهم من يموت على وفية دون ذلك. أعني بهذا تسلية الرجال والنساء الذي ربما يحزن، لا شك أنه يحزن على قريبه، العين تدمع والقلب يحزن، لكن ابشروا بارك الله فيكم العويل في كل بيت من بيوتهم، فوالله أن العويل عندهم في كل بيت، في غالب بيوتهم العويل والبكاء والحزن والعزاء، ولا سيما على سادتهم وقادتهم، عما غير هؤلاء فيرجمون بهم مثل

قصب البقر الحزم كأنه حزمة قصب ولا يبالون بهم ويلفلفونهم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وشوية مال يذهب من أجل مال ومن أجل نفخ ومن أجل تغريرات ومن أجل حشيشة وتخزينة وما إلى ذلك لنصرة الشيطان، جندي مع إبليس. فأنت جندي مع الله، أنت جندي مع الله في هذا الحال. ابشر بارك الله فيك بالخير والنصر، ابشر بارك الله فيك بالظفر والعز، واستكن لربك، ازدد له تواضعا، ازدد له ازدد عليه توكلا على ربك وثناء عليه. استكن لربك، استكن لله سبحانه، الله أعلم وأحكم. وتدبر قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. من يريد القتال يا أخوان؟ يا أخي ما أحد، كل واحد يريد يستريح بين أولاده وأطفاله وصغاره وكباره وأهاليه آمناً ضامناً هادئاً.

لا الشارد ولا المقاتل، كلهم سيأتيهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الآجال لا تنتهي بالرصاص، صدق والله، لا بقذائف، لا بهاونات، لا

وتأمل قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما في من جسمه موضع إلا وفيه ضربة أو طعنة، وأعداد المعارك يخوضها بين السهام والرماح والسيوف، هذه ضربة، هذه طعنة، هذه رمية، هذه كذا، ويبقى ويسلمه الله إلى أن مات على فراشه. الحروب ما هي موفية للآجال، لا سيما وأنت يا أخي مظلوم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. والله أي نفس جاء أجلها لا تتأخر في أي

0: ما تتقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإيمان الإيمان وفقكم الله، واليقين اليقين، والصبر الصبر، والثبات الثبات، والسنة السنة، والتوحيد التوحيد، والتوكل التوكل، فلله الحمد والمنة. هذا نذكر بها أنفسنا وإخواننا أننا في هذا الحال، على هذا الحال، وإلى الآن وربي في عزة، ما دامت عقيدتنا مصانة، وما دام ديننا محفوظ، الذي ذهب منا ذهب بمسك ختام إن شاء الله، مسك ختام، خاتمة جميلة بإذن الله عز وجل. والله ما قاتل أشرا فيما نحسبهم، ولا بطرا ولا بغيا ولا عدوانا ولا ظلما ولا كبرا ولا غطرسة ولا فسادا في الأرض، ولا من أجل أن يمكن في أرض الله خلق من خلق الله، ولكن من أجل أن يمكن دين الله ويدافع عن دين الله ويدافع عن نفسه ويدافع عن إخوانه. لن يمكنهم الله، ثقوا إي والله بإذنه سبحانه وتعالى وعزته وحفظه لهذا الخير ولهذه الدعوة التي هيئها وأنشأها وأعدها وأمدها، لا بحول أحد من البشر ولا بقوته، وإنما بحوله سبحانه وتعالى وقوته. لن يمكنهم الله بإذن الله عز وجل لا من هذا الخير ولا من سائر الخير، وإنما مكنهم ممن أراد تمكينه ممن لم يهيئ الله له الخير وذرعه إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا خير الله وعد بالدفاع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والله إني لآمل أن جند الله يقاتل مع جند الله، والله إني آمل هذا وأرجوه رجاء لا يخيب، أن جنده السماوي يقاتل مع جنده مع جنده الأرض، هؤلاء جنود هؤلاء المساكين، وليس بحولنا. أنت معك عدة رصاصات وهو يصب عدة القذائف، عدة قذائف 14.5 12 7، سائر كم تعدد من الأسلحة، البعشرة يضرب، الدبابة تضرب، الهوازر تضرب، يعني سائر أنواع المدافع، ويصبونها ويظنون بكبرهم وغطرستهم أن الدنيا ستحرق وأنه سيدخل يدخلهم خزن هكذا ويرفل هكذا نعم. وكم من المرات يقولون سنصلي في المركز سنفعل كذا، وهم في هذا ما هو إليهم الأمر الجبناء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. والمقصود أن العوام تمييزهم ضعيف بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وتلتبس عليهم الأمور كأكثر من غيرهم لعدم تفهمهم وقلة فقههم. في هذا الشأن شأن الحديث وشأن كذا التلقي وغيره. ولانشغالهم عن هذه الأمور بما عداها. وغالبا يكونون هم حطب الفتن، وغالبا يكونون إلى أول من سبق، ولهم ميول إلى الدنيا أكثر، يعني لهم ميول إليها من حيث أنهم يستمالون بها، والجهل له دور في أهله سلبي. فلما كانوا غير متفقهين وكانوا عندهم من الجهل قل تمييزهم، لهذا تجد بعضهم
1: لا يكاد يميز بين بعض الأمور، ومن دعاه أجابه سواء إلى شر أو إلى خير. ومع ما فيه من الخير عوام المسلمين، إلا أنهم الأمور تحصل فيهم كثيرا، الفتن تنخر فيهم كثيرا، الجهل ينخر فيهم كثيرا، الشبهات والشهوات وهكذا. وأثر دعاة السوء على العامة وجرفوهم من زمن قديم وحديث. فعلي بن الفضل القرمطي أهلكه الله، ادعى النبوة، ومع هذه الدعوة للنبوة قام معه العوام يقاتلون معه، غرر بهم وأغراهم قاتلوا معه. وهكذا المختار بن أبي عبيد بعد أن ادعى النبوة قام من قام معه من اغتر به وقاتلوا معه. وهكذا صاحب كل فتنة وبلية تجده يتكئ على العوام. وفي هذا الزمان أشد من استند إليهم الرافضة الزنادقة هم العوام، ويغرونهم بشبهات وبمطامع وشهوات حتى على مستوى الزينبيات. فالشاب له صبوة، وتجد الشباب الذين معهم يجدون بنات

شيشا ودشوشا، ويجدون تمثيليات وتزييفات، وعلى أنك أنت من أنصار الله مع هذا كله، جميع الإجرام ما زلت أنت من أنصار الله، أنتم أنصار الله، أنتم للجنة، أنتم كذا. وغرروا بهم كثيرا حتى أضاعوا من المجتمع أمما كثيرة الواجب دعوتهم إلى الله وانتشالهم عن هذا الفكر المجرم. ومن كان على هذا الحال قل أن يرجع، من أخذه بعقيدة قل أن يرجع وقل أن يتوب، ندر أن يتوب، فإنهم يعطونهم من الشبهات ما تجرف قلوبهم وتشربه أهواءهم. إضافة إلى الشهوات والأمان الشيطانية، لا سيما والشيطان وهم في خندق واحد يعملون إلى جهنم، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالدعوة الرافضية دعوة إلى النار، الدعوة الرافضية دعوة إلى جهنم، الدعوة الرافضية دعوة إلى الهلكة الدنيوية والأخروية، والله دعوة إلى النار. ومع ذلك يزينونها ويلمعونها ويبهرجونها لعوام الناس وضعفاء النفوس، ومنهم من يميل إليهم ويصير منافقا اعتقاديا، إن مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل منها من النار. هذه نبذة. العوام قاتلوا مع مسيلم الكذاب، قاتلوا معه، وكان معه جيش أرمرم مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العوام قاتلوا وعاضدوا الأسود العنسي أبهلة، العوام أصلحهم الله، ما عندهم تمييز. فبعض العوام حدث بأحاديث ضعيفة، موضوع حديث ما له أصل، حديث ما له أصل يحدث، فتجد من هذا يستمع له كلمة أو حكمة أو حكاية يعتبرها حديثا، وإذا سمعه عامي آخر يقول صدق رسول الله، ما عنده تمييز، صدق رسول الله وهكذا. فنسأل الله أن يصلحهم، وهم أمس ما يكون إلى دعوة وتعليم وتفقيه. ولا أنفع والله لعوام الناس، عوام المسلمين لا أنفع لهم والله، سواء كانوا حكاما أو محكومين، لأن الحكام كثير منهم عوام مساكين، يعني من الجهال، ما يعرف إلا يعني الشيء، يعني ربما ما يعرف يحسن الفاتحة يقرأها صحيح. والله كثير منهم على هذا الحال، فلا أنفع لعوام المسلمين من دعوة أهل السنة علما وعملا ودعوة وأخلاقا وثباتا وسنة ورحمة وهدى وتوفيق وسداد وبعد عن الفتن، لا أنفع أبدا من دعوة أهل السنة الحاملين للسنة حملا صحيحا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. لكن لما كانوا عوام فعلا وقد سبقوا، يعني سبق إليهم أناس شوشوا عليهم أذهانهم وبلبلوا أفكارهم وزينوا لهم ما ليس بزين وشينوا لهم ما ليس بشين وخالفوا وقلبوا عندهم الحقائق، إضافة إلى ما قد ابتلوا بها من الأهواء وابتلوا بها من الجهل وابتلوا به من الشبهات والشهوات وما قد ربما لا من آثار المعاصي، أبغضوا الحق وأحبوا الباطل إلا من رحم الله، أبغضوا أهل الحق وأحبوا أهل الباطل ومالؤهم إلا من رحم الله. وهذا ليس سبيل نجاح، وهذا ليس سبيل رشد، وهذا ليس سبيل هدى، وهذا ليس بسبيل سلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. الميل إلى الباطل باطل، والميل إلى الحق وأخذ الحق واجب، وهو الذي أراده الله من عباده المكلفين جميعا. وربما تجد العامي الذي قد عنده يدخل فيما يسمى بالسياسة
وهو أجهل ما يكون بذلك الذي دخل فيه. حتى والله إنك تتعجب من بعض الناس يعني ترى أنه يسمى بالسياسيين وكذا، وإذا بهم فيهم غباء، فيهم غباء عن السياسة الشرعية، بل عن السياسة الواقعية، بل عن السياسة السلمية، بل عن السياسة الدينية، بل عن السياسة الدنيوية. والله حتى عن السياسة الدنيوية، فإن السياسة شاملة للأخلاق الحسنة، هذه السياسة الناجحة النافعة، وللعقيدة الصحيحة، وللعلم النافع، وللعمل الصالح، وللصدق، وللإخلاص، وللوضوح، وللرشد، ولمحبة الخير للمؤمنين، ولنصرة دين الله. وما كان من مكرمة إلا والسياسة هي داخلة فيه في ذروته. أما ما عدا ذلك هذه أشياء تستنكر، يعني ليس من السياسة الكذب ولا الفسوق ولا العصيان ولا الخيانة ولا المجاملة على دين الله ولا الظلم ولا الغش ولا التحامل بغير حق ولا قول الزور ولا غير ذلك مما يعباه الله سبحانه. من تسايس أنت؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت تعرض نفسك بهذا الذي ما تحسن سياسته إلى غضب رب العالمين وفضيحة يوم الدين وإنكار المؤمنين وبغض الصالحين. هذا سياسة، هذه عدامة. هذه تعليقة مختصرة على هذه الفقرة، قوله لا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام، وعندهم كما يقول بعض الناس العوام هوام. والإمام أحمد له تعليق على ما يتعلق بالعوام وما هم فيه من الشأن، أنهم حالهم مسكين، ربما عند غلاء الأسعار وعند إطفاء الحريق وعند رد السيول وما إلى ذلك، رد السيل وأشياء طيبة ينفعون فيها. أما مسألة التمييز فيقل تمييزهم ويقل إدراكهم ويقل فهمهم ويضعف يعني تضعف جهودهم في مواطن ينبغي أن تكون الجهود فيها أحزم وغير ذلك. فنسأل الله أن يصلحهم وأن يهيئ لهم دعوة صالحة نافعة، وأن يبعدهم من تقليد الكافرين، فإن تقليد الكافرين من أسوأ ما يكون على المسلمين، عوام وغير عوام، يفسد عليهم أخلاقهم، يغير عليهم ويقلب عليهم حقائقهم، يطمس معالمهم، يمسخ فطرهم، يضيع جهودهم، يضيع مستقبلهم، يعرضهم لغضب الله عز وجل، للفتنة، للضياع، لموالاة أهل الباطل، لمعاداة أهل الإيمان والحق. قال إلا بأن يوفقه عليه يوقفه، أي العام يحتاج من يوقفه، ما عنده تمييز إلا أن يوقفه إنسان على شيء يدركه، هكذا يقوم ينفع، تجد فيه خير وتجد فيه إقداما وشجاعة. ما ليس عندك أنت إذا قلت كلمة تلتفت إليك الأنظار ويستكبرونها منك ويستكثرونها منك، العام يرجم أكبر منها، كم من طام ما يرجم بها عامين ماشي، ما حد يرجم أكبر منها. إلا بأن يوقفه على التمييز غيره من أهل العلم، تمييز بين الأدلة الصحاح وغير الصحاح، تمييز بين النافع والضار، يعني في كثير من الأمور، في كثير من الأمور يعني لا يحتاجون إلى إيقاف عليها، التمييز بين يعني الحق والباطل في كثير بعض الأمور التي يجهلونه، هكذا. إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له جليس صدق. إذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. صحيح، يعني فهمهم وتفهيمهم الأمور البدائيات اليسيرة في أمور الدين أولى بهم من أن يعانوا ويعالجوا ما لا يحسنونه. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، يعني منفعة ترجى في الاستكثار من هذا الشأن لمن هو أرفع من حال العوام، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، والمقصود أهل العلم. أهل العلم لا بأس أن يستكثروا، يحفظ وينقح ويدقق ويحقق ويطلع على هذا الفن وهذا العلم وهذا العمل وهكذا،
هذا يرجى لهم أن ينفعوا أن ينتفعوا لتمييزهم ولفهمهم. نظير هذا حدث الناس بما يفهمون أو ما يدركون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا إذا كان تنزله في منزلة في غير منزلته لا يفهمها. أذكر لكم مثالا، خطب بعض الناس في مسجد صغير ورفع صوته جدا، وهم عشرات الناس، ومما قال في خطبته: يا أيها النبي جاهد المنافقين وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويصيح واغلظ عليهم. خرج بعض الناس من الخطبة قالوا: ما لك؟ قال: يقول قبض عليهم، قبض. يبغى يلقى علينا القبض، يصيح علينا، يبغى يقول قبض عليهم. فهذا النموذج أنهم ربما حتى المعنى ما يفهمه واللفظ ما يفهمه في بعض الأمور. وإذا كنت في مسجد صغير يا أخي اخطبهم بما يسمعون، وهكذا يعني ما يكون هناك رفع صوت على عشرينات الناس وغير ذلك. كل ما كان ذلك أهدأ كان أنفع، والبركة من الله وإيصال الخير للناس. القصد منه إيضاح الأدلة والتفهيم والبيان وغير ذلك مما ينفع الناس، أنفع لهم من أن يظنوا أن هذه معركة ثارت علينا، من جانا هذا خلاص يعني صيح علينا. هذه تنبيهات كما تقدم على ما يتعلق بمعالجة شؤون العوام، وأعظم ما يعالجون به التعليم، العلم والتعليم والمجالسة الطيبة. نصيحتنا لعوام الناس حكاما ومحكومين أن يجالسوا الصالحين ويبتعدوا عن السيئين المجرمين المفتنين، نصيحة لهم والله هذا هو النافع لهم في الدنيا بالشرف العظيم والمكرم والتمكين، وفي الآخرة بجنات النعيم. يا قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا تعلم فضل العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن هنا تعلم منزلة العلماء. من أمثال ذلك والأدلة الدالة على هذا المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها المسلمون والله لا عزة لكم إلا بعلم كتاب الله وسنة رسوله، والله لا عزة لكم إلا بإجلال حملة ذلك الذين يدلونكم على مرضات الله ورسوله. أما المجاراة لأهل الفتن وما أهل الضياع وما لقى الحوار حوار حوار حوار، ويش من حوار يا أخي؟ بل على الكتاب والسنة، قال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تضيعون جهودكم والمسلمين وجهود المسلمين وأبناء المسلمين بالبعد عن كتاب وسنة فيهما الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى حوارات من حق الكفار وما إلى ذلك من العار والشنار. لا آية تطرح ويستدل بها ولا حديث ولا كتاب منير، هذا خطأ، هذا جهل والله. إنما يصدر هذا عن العوام وعن الذين يعني ما يعتنون بما هو ينفعهم وينفع غيرهم. فهذا السبيل الذي نرشد إليه هو ما أرشد إليه أنبياء الله ورسله. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله سبحانه أن يقبل بقلوب العباد على طاعته وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها، فإن في إهانتهم إعزاز للدين، وإن في رفع معنوياتهم وفي إعزازهم إهانة للدين وتمكين الكافرين. فنسأل الله أن يصيبهم بالبلاء من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن ظواهرهم وباطنهم. صلى الله أن يذلهم.
والله يا إخوان ما مكن الباطل في اليمن منذ عدد قرون بأكثر ما مكن في هذه الأيام بتمكن الرافضة. فإن الرافضة صوت كل صوت على المؤمنين، وهو كذلك وهم أيضا تمكين لسائر المبطلين. هذه كلمة حق نقولها في حال نحن إلى أحوج إلى المجاملة والمداهنة، لكن لا يرضى الله عز وجل ذلك، فوجب الصدع بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين مما كانوا يعملون. إلهنا بارك الله فيكم.

0: سيوفهم تشعل لهب على المجوس.
1: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: أمجاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماء حكماً سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: يقف المرابط في سبيل الله مرابطاً في ثغر من الثغور، حامياً للدين، مدافعاً عن الأعراض، حامياً للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: اجعل جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايس تباح عرضي ومالي والتراب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجل المهار.
1: ودافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقابهم.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية، وذقتهم سوء العذاب.
1: تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
0: يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض.
0: من بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
0: الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البترا. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حقيق على أهل الإيمان أن يصيبهم شيء من الأسى، أو يحصل لهم ضيق في صدورهم لما يرون من تسلط الأعداء ومكر الماكرين وأذية الكافرين، ولكننا نتسلى بما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم، أن العاقبة للتقوى، وأن النصر لأهل الإيمان، وأن المستقبل لهذا الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونتسلى بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بين يدي الساعة حتى بالسيف، حتى يعبد الله وحده، ونصرت بالرعب، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الإسلام، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل. نتسلى بمثل هذه الأحاديث، وأن الحق منصور بإذن الله عز وجل، ولا يمكن أن يدال الباطل ويكون إدالته مستمرة، ولكنه ابتلاء وفتنة وامتحان واختبار. ومن نظر التاريخ وقرأ السير رأى ذلك عيانا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إننا نتألم حقيقة لما نرى من تمدد الرافضة في سائر البلدان، وفي بلد الإيمان على الخصوص، ولكننا نتألم أكثر يوم أن نرى الضعف في أهل الإيمان والعقيدة الصحيحة، ونرى التخاذل الواضح، ونرى التقهقر. فوالله يا عباد الله، ما تقدم الرافضة شبرا بقوتهم ولا بعدتهم ولا بعتادهم، وإنما بتخاذل أهل البلدان ووجود المندسين والمنافقين ومن يبيع ذمته ودينه وعقيدته، وبتفرق هذه الأمة وتمزقها. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، فضعفنا في تفرقنا وهزيمتنا في معصيتنا لربنا وتسلط أعدائنا إذا كاد بعضنا لبعض. يا أيها الناس، إنه يتألم المتألم لما يرى من الأوضاع الحاصلة في بلادنا من تدهورها وذهاب الأمن شيئا من ذلك وحصول الخلل، ولكنه يجب أن نعلم أن الرافضة لا يبقون ولا يذرون، يهلكون الحرث والنسل، لا يفرقون بين زيد ولا عبيد، فالكل عدوهم والكل خصمهم، كيف لك بقوم أعداؤهم في رأس قائمتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخصمهم أبو بكر وعمر؟ أيرضون عنك يا عبد الله؟ لا يجوز لنا أن نتناسى ونتجاهل ما مرت بنا من الأيام العصيبة والسنين الماضية التي سفكت فيها الدماء في كل سهل وجبل، والتي هدمت فيها البنيان وحطمت فيها الأركان وحصل فيها من الضر. يا أهل عدن، أتنسون بكاء الثكلى وأصوات النساء اللاتي كن يسمعن في أيام الحرب وأيام الدمار وهن يتباكين تحت أصوات المدافع؟ يا أهل عدن، أتنسون تلك الدماء الزكية التي سفكت في البساتين وجعولة، وأولئك الذين رموا بالصواريخ وهم فارون في البحر، وأولئك الذين أغلقوا بالصواريخ من المارة في دار سعد وغيرها؟ لماذا نتناسى هذا كله لأجل المكايدات السياسية؟ يا أهل الصبيحة، أنسيتم من الدماء التي سفكت على كل جبل من جبال بلادكم؟ أنسيتم تلك المعركة التي دار رحاها في مصنع الحديد وذهب ضحيتها كثير من الأمطال؟ أنسيتم ما قتل ومن قتل منكم في بلاد جحار وفي الساحل الغربي وفي باب المندب؟ يا أهل ردفان، أنسيتم دماءكم الزكية التي سالت على جبل منيف وعلى تلك المواقع؟ يا أهل يافع، يا من سفكت دماء كثير منكم في كل الجبهات في العند وغيرها، يا أهل الضالع، يا من قصفت مدينتكم ليلا ونهارا فلم يفرق بين صغير ولا كبير،
3: ولا رجل ولا امرأة، أنسيتم العرس الذي تحول إلى مأتم وأحرق فيه الأبرياء؟ يا أهل لودر ومودية، سلوا جبل يساف وجبل عكد وجبل ثرة، كم سمكت عليه من الدماء الزكية؟ لماذا نتناسى ونتغافل؟ يا أهل أبين، يا من ضحيتم ببعض أبطالكم في مواقع المراقد وغيرها، أنتناسى هذا كله ونتغافل؟ فالعدو هو العدو، والخطر هو الخطر الذي يداهمنا في أيامنا ويقدم على بلادنا، فإن تخاذلنا لا نجني إلا الذل والعار، لا نجني إلا الذل والعار. فالرافضة لا أمان لهم ولا عهد عندهم ولا وفاء لهم، فقد قتلوا من أعطاهم البلاد وسلمهم العتاد وفتح لهم الأبواب، فلما وصلوا في محل إقامته قتلوه ثارا لزعيمهم ولسيدهم ولقائدهم. أفيتركونك أنت يا أيها السني، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا من تعتقد العقيدة الصحيحة؟ يا أيها الناس، إننا لا نشكو من قلة ولا من ذلة ولا من قلة عتاد، ولكننا نشكو من ضعف الإيمان، نشكو من التفرق والاختلاف، نشكو من المكايدات السياسية، نشكو من المكر من بعضنا لبعض. العدو يتقدم إذا اختلفنا، العدو ينصر إذا تكايدنا، إنه لن يفرق بينك وبين فلان من الناس. فعلينا أن نأخذ الحيطة والحذر، وأن نصحى من غفلتنا، وأن نقوم من رقدتنا. أنت تفكر في شيء من أمور الدنيا، لكن أين التفكير في العقيدة؟ أين التفكير في الدماء؟ أين التفكير في الأعراض؟ أين التفكير في المقدسات؟ يا أيها الناس، إن الموت على خير وطاعة وسنة خير من حياة الاستذلال والاستعباد، خير من حياة الذل والهوان، خير من حياة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد بين لنا في كتابه الكريم أن أعداء الإسلام يمكرون بنا ليلا ونهارا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أعداء الإسلام استخدموا الرافضة عصا لضرب المسلمين في كل بلاد أهل الإسلام. هم لا يريدون أن يضحوا بدم جندي واحد، لا يريدون أن يؤسر من جنودهم وجيوشهم، وإنما قدموا هؤلاء الأوباش الأرجاس الأنداس ليجنوا الثمار ويأخذوا الثروات ويسيطروا على البلدان، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن القضية قضية العقيدة، قضية الدين. إن القضية ليست قضية البيضاء ولا مأرب ولا تعز ولا عدن، وإنما هي قضية مكة والمدينة، إنها قضية القرآن والسنة، إنها قضية الإيمان. فيجب علينا أن نصحو من غفلتنا، وأن نجمع كلمتنا، وأن نوحد صفوفنا، فإنه لن ينصر علينا عدونا ونحن معتصمون بالله جل وعلا. وانظروا إلى التاريخ والسير والمواقف العظيمة والمشاهد العديدة، كيف نصر الله أهل الإيمان في كثير من المواطن على قلتهم وقلة عتادهم وقلة ما في أيديهم لعظيم ما يحملونه في قلوبهم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الرافضة خرجوا من كهوف مران من مكان بعيد، ولم يتقدموا بلدة ولا قبيلة ولا مدينة إلا بعد شراء بعض أهلها بالمال والسياسات الكاذبة ومغازلات الخائنين الذين فتحوا لهم الطرق ويسروا لهم السبل حتى وصلوا إلى ما وصلوا، وإلا فإنهم لن يستطيعوا أن يصنعوا شيئا، لأن الله يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إننا نتألم ونحن نرى ونسمع كل يوم ويقتل من خيرة الرجال ومن فحول المجاهدين الأبطال في ميادين القتال، ومنهم من يقتل غدرا ومكرا، وهذا أشد ملم هذا أشد ألما وأعظم خطرا، ولكن لعل الله عز وجل أراد بهم خيرا، فإن من مات في هذا الطريق وفي هذا السبيل منازله عالية بإذن الله جل وعلا ودرجته رفيعة. من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومع ذلك فإننا نناشد من هذا المكان التحالف العربي الإسلامي والحكومة الشرعية والأحزاب السياسية والقوى في هذه البلاد والقبائل الشرفاء أن يدركوا هذا الخطر الداهم وهذا السم القادم، وأن يتركوا ما بينهم من الخلافات والمناكفات والأمور التي ربما لا يحمد عقباها، فإنه لن يفرق بين فلان ولا فلان. فإن سلمت اليمن فمعناه مساومة على مكة والمدينة، إذا تركت بلاد اليمن معناه الدور على مكة والمدينة وسائر الجزيرة. لا بد أن نعقل هذا وأن نفهم هذا، فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل وأن نشد عن سواعدنا وأن نواجه عدونا بكل ما نستطيعه لكبته ولإبعاده ولتطهير هذه البلاد منه. إياك والتثاقل عبد الله، إياك والتذاخ والتخاذل، إياك أن تكون دنياك مقدمة على دينك وعقيدتك. قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا أيها الناس، إنك لتعجب يوم أن ترى من المسلمين من يتمنى أن يعود الرافض إلى بلده وقد نسي ما حصل له، ربما قتل أخوه أو أبوه أو ابن عمه أو جاره أو هدم بيته، لكنه لأجل الدنيا ولأجل الأفكار الكاذبة والأقوال الكاسدة ربما يرضخ ويرضى ويحب أن يتسلط الرافضة. نعوذ بالله من الخذلان، لا يجوز لنا ذلك عباد الله. انظروا إلى ما يحل بقبائل اليمن الذين تسلط عليهم الرافضة، فذاك يسحلونه وذاك يهينونه وذاك يأخذون بناته وذاك يهينون عرضه دون نكير ولا أيضا ولا اعتراض لما يفعلونه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نراجع حساباتنا وأن نجمع كلمتنا وأن نعود إلى الله عز وجل، وأن يكون قتالنا للرافضة لا لأجل المنصب والكرسي والمال، لا لأجل التراب والأحجار، ولكن لأجل العقيدة، لأجل القرآن، لأجل السنة، للدفاع عن عقيدتنا التي تهدد وأخلاقنا التي تغير ومبادئنا التي يسعى إلى إفسادها، ولأعراضنا التي يوشك أن تنتهك، ولمساجدنا التي تدنس. هذا هو الأصل، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ثم دفاعا عن ممتلكاتنا وبلادنا وأراضينا وسائر بلداننا
3: بذلك ينصرنا الله جل وعلا. فإن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أراد النصر من غير هذه الطريق وبحث عنه من غير هذا السبيل فإنه يتبع سرابا ولا يجد جوابا، بل ربما يخذل ويعاقب. وقد عرينا في التاريخ من العبر وقرأنا فيه من السير والقصص ما لمن غمر مما حل بهم بسبب معصية الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه، علينا أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نعلم أن هذه مؤامرة من أعداء الإسلام على هذه الأمة لإبعادها وإفسادها وتمزيقها وأخذ كرامتها ومقدساتها وثرواتها، وهذا الذي يسير عليه الأعداء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبمن ساندهم وأيدهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجمع كلمة أهل الإيمان على الحق، على السنة والقرآن، على الحق المبين والصراط المستقيم. اللهم وحد بين صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل نتواصى وإخواننا السامعين ونتذاكر ما يسره الله عز وجل من كتابه المبين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
0: العالمين. في موضوع مهم جدا، وهو موضوع ما أبانه الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه الآية العظيمة اشتملت على أربعة أوامر لله سبحانه وتعالى. الأمر الأول الصبر الشامل، للصبر على أقدار الله عز وجل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الصبر على الشدة، والصبر على الرخاء، قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فما من حال يكون فيه العبد إلا ويحتاج إلى صبر عليه، يصبر على طاعة الله فيؤديها كما أراد الله عز وجل لله. قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فعبادة الله عز وجل لا بد لها من اصطبار كما أمر الله سبحانه. وقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وهذه الآية شاملة للصبر على أحكام الله وشرعه ودينه وطاعته وإقامة ذلك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. من هذا الباب: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اصبر لحكم ربك، أي لأداء أمر ربك وشرعه وإبلاغ ما أرسلك الله عز وجل به. وكل مؤمن يجب أن يصبر لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويشمل أيضا الحكم بمعنى القضاء، اصبر لما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره من ابتلاء عباده المؤمنين، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبدلالة قول الله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أقم شرع الله وانتظر فرج الله سبحانه وتعالى دون مواتاة ومطاوعة للآثمين ولا للكافرين. وهذه الآية مثيلة قول الله سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومثيلة قول الله سبحانه: ولربك فاصبر، في أول سورة المدثر، أي اصبر لله طاعة له وامتثالا لأمره وإقامة لشرعه. علم بذلك أن الصبر من الله وبه سبحانه وتعالى، لا يكون الصبر الحق على طاعة الله وعلى أقداره وعن معاصيه إلا بالله. وليس ذلك بمجرد حزم الإنسان بدون توفيق، لقول ربنا سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيق الله وعونه. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فالله سبحانه وتعالى صبره، فإنهم يمكرون وهو يرى مكرهم ويكيدون ويرى كيدهم، وصبره وأعانه على ذلك. ومن هذا الباب ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء ذلك الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. فكل من صبر نفسه على طاعة الله زاده الله صبراً وعوناً. وهذا مثيل قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالصبر على طاعة الله هدى، وقول الله سبحانه: ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. فالصبر من الإيمان، في هذا أمر الله عز وجل بالصبر على دينه على شرعه: اصبر لحمل دينك والثبات على دينك. فإن هذا ليس بالأمر اليسير، وأنت لا سيما وأنت في زمن أخير، زمن متأخر، كثر بلاؤه وكثرت أهواؤه وكثرت أمراضه ووباؤه بشتى أصناف الأمراض والأوبئة الظاهرة والباطنة، تشعبت بهم الفتن وتفرقت بهم الأهواء وابتعدوا عن حسن الاتباع. فهذا يكون الإنسان فيه بأمس حاجة إلى مزيد من الصبر على دينه حتى يلقى الله عز وجل كما أمره بقوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اصبروا. وبنحو ذلك يقول الحسن كما في تفسير الآية: واعلم أيها العبد المؤمن أنك بصبرك في هذه الدنيا مع هذا البلاء وشدة الفتن وتلاطم المحن وضعف العمل بالسنن، في كثرة ذلك مع صبرك على طاعة الله تخلص إلى فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا وعد ربنا الذي لا يخلف. قال الله سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تخلص إلى عاقبة حميدة وفرج عظيم من الله سبحانه وتعالى. اعلم أيها العبد المؤمن أن بصبرك على طاعة الله وثباتك على دينه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ايقن أيها المؤمن أن بصبرك على طاعة الله وأقداره والبعد عن معاصيه أنك بذلك تنال معية الله سبحانه وتعالى معك، فالله يكون معك. وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فدل هذا على أن هذه الأعمال الصالحة بما فيها الإحسان وتقوى الله سبحانه وتعالى أنها تستمد من الصبر على طاعة الله، وبغير الصبر على ذلك يضعف جانبها، جانب الطاعة. وقال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ليست العبرة بكثرة، لا بكثرة مال ولا بكثرة رجال ولا بكثرة عدد وعدد ولا بقوة هائلة من المدد، وإنما ذلك بنصر الله سبحانه وتعالى، ينصر ما يشاء وهو العزيز الرحيم، لا سيما إذا اقترن ذلك بصبر في سائر الحالات والمواقف والعزمات والأزمات، فإن هذا محمود وهو من أسباب التوفيق والثبات، كما دل على ذلك القرآن: والله مع الصابرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وهذا الأمر بقوله فاثبتوا أمر إيجاب، حيث أنه إذا فر من الزحف وقع في كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، كما في الصحيحين: تنبوا السبع الموبقات وفيها والفرار من الزحف. العدو يزحف وأنت تفر، هذه كبيرة، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لفئة أو إلا متحرفا لقتال، أي يريد أن يتجهز لقتال ويثبت قدمه، أو يتمترس، أو متحيزا إلى فئة حيث يكون فئته قريبة يريد أن يميل إليهم حتى ينصروه، له ذلك. أما ما عدا ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وهذا الأمر من أوائل الأوامر، في حين كان المؤمن يقاتل اثنين، بل ربما يقاتل أكثر. واستمداد هذا الثبات ذكر الله سبحانه وتعالى، وقوة الثقة به، وشدة الاستناد إلى عونه وتوفيقه. قال الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا. ونتيجة هذا الثبات وهذا الصبر فلاح بالنصر من الله سبحانه، سواء كان ذلك أمام الشيطان أو جنود الشيطان، أو كانت تلك المصاولة بالقلم أو باللسان، أو تلك المصاولة بالسيف والسنان، أو غير ذلك مما كان من شأنه المصاولة للأعداء. يستلزم من ذلك كله أن يكون الإنسان مستحضراً لأسباب ذلك الثبات بعد توفيق الله سبحانه: فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. ففي حالة ذلك بشتى أنواع المصاولة للأعداء، إذا اختلت طاعة الله اختل الفلاح في جانب ذلك المصاول والمجاول للأعداء. ولا تنازعوا، أطيعوا الله ورسوله. وتأمل قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وكلمة تحسون معروفة عند العرب، يحسونهم حسن، أي يحصدونهم حصدا، بل أبلغ من الحصد. حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على العالمين، على المؤمنين. تفضل الله عز وجل عليهم وعفا عنهم، عليهم رضوان الله. وهذه أسباب مذكورة واضحة، من درسها وفقهها وأيقنها كانت أسباب نصره في شتى وسائل مصاولته للأعداء، ومن تخلى عنها حصل له من الهزيمة بقدر بعده عما تخلى عنه. ولا تنازعوا، فشيخ الإسلام يقول على قائد الجيش قبل القدوم إلى العدو أن يوحد جيشه. وتوحيد الجيش يكون على أمور: يكون أولاً على عقيدة صحيحة يرضاها الله لا على خنا، ويكون كذلك على أخوة في الله، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، ويكون على بعد واجتناب عن المعاصي، ولا تنازعوا فتفشلوا، فتفشلوا يحصل الفشل وتذهب ريحكم، أي تتلاشى وتضعف قوتكم، يذهب القوة. فإن التنازع يسبب الضيق ويسبب القلق ويسبب تسلط الشيطان ويسبب أيضا الانشغال عما هو عن الأمر المهم الخطير، وهذا مدخل خطير للشيطان، مدخل خطير للشيطان لتسلط الشيطان وجنده. فليحذره المؤمن كل الحذر، وليأخذ بهذه الأسباب الناجحة الموصوفة من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا وعد الله الذي لا يخلف، لا يخلف، ومن أصدق من الله حديثا. اعلم أنك أيها العبد بصبرك ومصابرتك، المصابرة على وزن المقاتلة، مفاعلة أي مواقفة أمام الأعداء، مصاولة أمام الأعداء شاملة للمصاولة بأي صنف كان على ما تقدم بيانه. ومن هذا الباب يكون الإنسان قوي العزيمة إذا وفقه الله عز وجل للصبر والمصابرة، قوي العزيمة. قال الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فلما صبروا انتفت عنهم شدة عدة أمور، انتفى عنهم الوهن، الوهن، وانتفى عنهم الضعف، وانتفت عنهم الاستكانة، حتى بمجرد الشكاوي، الشكاوي أن يستكين وغير ذلك، وصاروا صامدين، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا أخي اجعل في روعك أن من أسباب فشل العدو بما في ذلك أكبر عدو للإنسان هو الشيطان، هو الصبر على طاعة الله وأمام العدو أيا كان. فإن هذا الصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معاصي الله وأمام العدو ومصابرة ذلك العدو سبب فشله، فإنه إما أن يكون ذلك العدو أقوى منك صبرا فيهزمك، وإما أن يكون أضعف منك صبرا وإيمانا فتهزمه. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقالوا: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله. فهذه كلها تدل على أن المصابرة للعدو كلها مصدرها لزوم الثقة بالله سبحانه وتعالى. وقال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا توفر عندك صبر مع تقوى الله عز وجل وملازمة طاعته عدوك يفشل، لا يضرك كيده، سواء كادك بقتل وقتال أو كادك بسلق لسان أو كادك بكتابة ببنان أو كادك بأي كيد من أنواعه كله يفشل مع ملازمة الصبر والتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله بما يعملون محيط، لأنك مع الله ما دمت صابرا ومصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح منوط كله دقه وجله بهذه الأمور المذكورة في هذه الآية، الأربعة الأصناف، الأربعة الأمور. اجعل في روعك أن هذا الصبر الذي أنت تلازمه أمام عدوك الشيطان وما دونه، أن هذا الصبر يحتاج منك إلى مزيد استعانة بالله، وأيضا كلما صبرت ازددت صبرا. قال ربك سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكل أمر من أمور دنياك ودينك تستعين بالصبر على أدائه بقدر ما تستطيع، ويعينك الله سبحانه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. وقال رسول الله: وحين لقوا الأعداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ففي مثل هذا الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلاقوا العدو لا يتمنوا، أمرهم أن لا يتمنوا لقاء. وأما في مثل ملاقاتهم ليس هناك ما يشرف سوى الثبات أمامهم، ومع ذلك هذا الثبات منوط بإذن الله عز وجل بعز وتمكين ونصر من الله سبحانه وتعالى على حياة أو موت. فإن حي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والله قد وعد المؤمنين بنصره وتوفيقه وهداه، هذا وعد الله الذي لا يخلف. وهذه هي القوة حقا، ليس السديد شديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يضبط نفسه عند الخوف عند الغضب هذه هي القوة، وهذا هو العزم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء مبشرون من الله بقول الله عز وجل: وبشر الصابرين، ثم بعدها الآيات المذكورة. ألا وإن من أهم الصبر وأعظمه وأبلغه أجرا عند الله سبحانه وتعالى لهي المرابطة بشتى أنواعها، سواء كانت هذه المرابطة، كان هذا الرباط هو ربط النفس عن المعصية وعلى الطاعة وعلى الإيمان بقدر الله والثقة به توكل عليه، أو ما عدا ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ وفي لفظ: ويمحو به الخطايا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. هذا يحتاج منك إلى صبر في مثل هذا الحال وفي شدة البرد، وأنت تتوضأ وتصبغ الوضوء على حال تكرهه، وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا يحتاج إلى صبر كل حين وكل صلاة وأنت تخطو بقدميك إلى المساجد لأداء فرائض الله. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تنتظر فريضة تصلي فريضة وتنتظر أخرى. ونرجو أن يكون أحظى الناس بهذه الفضيلة، لا سيما مع الاحتساب، من لازم دروس العلم في المساجد، دروس كتاب الله وسنة رسوله. فمع كونه يحضر مجلس علم وتحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة ويذكرهم الله وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، أيضا هو في انتظار صلاة تلي صلاة بعد صلاة، أدى صلاة انتظر أخرى. هذا قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط، أي هذا رباط إلا أنه وإن كان بالمنقبة العظيمة إلا أنه دون الرباط في الثغور المقام أمام الأعداء حتى لا يميلوا عليكم ميلة واحدة، حتى لا يميلوا على المؤمنين فيستبيحوا بيضتهم ويريقوا دماءهم ويهلكوا حرثهم ونسلهم كما يفعل أعداء الله. فكان ذلك الرباط فعلاً هو أعظم رباط، وإن كان رباط المذكور في حديث أبي هريرة رباط، إلا أن الأعمال تتفاوت ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هذا الرباط المذكور في قول الله عز وجل ورابطوا شامل لسائر ما يتعلق بالرباط مما دل عليه الحديث، مما دلت عليه مضمون الآية. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا قال سمع أبا النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أين تجد هذا الفضل العظيم؟ ذكر الدمياطي في كتابه مصارع العشاق، في مصارع العشاق بعض المعاني لهذه الآية، وذكر المفسرون أيضا وأن من معانيها أنها على ظاهرها أن رباط يوم في سبيل الله واحد. بعد أن بوب الإمام البخاري باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، الآية. نعم، وذكر هذا الحديث من معانيها على ظاهرها أنك إن رابطت في يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها، لما في هذا الدنيا من التزهيد، ما تزن عند الله جناح بعوضة، فما عساك أن تحصل على الدنيا لو كانت لك. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. فإذا رباط يوم في سبيل الله عمل نافع، عمل عظيم جليل، والدنيا بأسرها تتخلف عنك، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، الآية. والمعنى الآخر: لو كان لك مثل الدنيا وأنفقت هذا الذي لك في سبيل الله أي في الصدقات ما كان كرباط يوم في سبيل الله. والمعنيان لا يتنافيان مهما كان، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذان معنيان في قول الله عز وجل أو في هذا الحديث المذكور: خير من الدنيا وما عليها. وتمام الحديث: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. الصوت هو العصا الصغير، موضعه في الجنة فقط خير من الدنيا وما عليها، بما فيها كنوزها أشجارها وأنهارها وقصورها وأملاكها، كل الدنيا. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. فما هي هذه؟ كلها ما تساوي موضع صوت في الجنة، موضع عصا. الحق أن الغفلة حاصلة عن تدبر الجنة وما أعد الله للمؤمنين فيها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط أمام العدو في الثغر حتى ولو لم يحصل قتال معه. روى مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، يعني مات موتا حتى ولو بالحمى ولو لم يكن على أيدي العدو، وإن مات فيه جرى عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وما أعظم هذا الحديث، حتى وإن مات بحمى أو لدغة عقرب أو غير ذلك يعتبر في سبيل الله، يجري عليه عمله، جرى عليه عمله ويجرى عليه رزقه ويأمن من فتنة القبر. وهذا الحديث يقول النووي رحمه الله قوله وأجري عليه رزقه كقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما عليهم خوف ولا عليهم حزن ولا

قناديل تحت العرش، لها قناديل تحت العرش تروح فيها. فيطلع عليهم ربهم اطلاعة فيقول هل تشتهون شيئا؟ يقول ذلك لهم ثلاثا، يفعل ذلك بهم ثلاثا، حتى إذا رأوا أنهم لن يتركوا عن السؤال يقولون يا ربنا نشتهي أن ترد أرواحنا في أجسامنا فنرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فإذا رأى أنهم يعني ماذا أنهم لن يسألوا تركوا فلا يستطيعون التوصية ولا إلى أهلهم يرجعون، قضى الله أنه لا رجوع إلى الدنيا. هذا هو سؤاله، وهذا تفسير ابن مسعود، تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية أحياء عند ربهم. فكما أن الشهيد حي يرزق في أجواف طير خضر روحه في جوف طير تحت قنديل من في قنديل من العرش من قناديل العرش، كذلك المرابط يجري عليه رزقه ويجرى عليه عمله. وأنت خبير أن كل من مات ينقطع عمله، لكن هذا المرابط حتى وإن مات موتا ولو لم يكن هناك قتال فهو ما يزال شهيدا، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. وقال بعدها ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الآية الأولى معناها إذا كنت مرابطا في سبيل الله أو أمام العدو ومت موتا بغير قتل العدو فإنك شهيد ولك حكم الشهادة حسب ما يظهر من الشأن، له حكم الشهادة. نعم. والآية الثانية ولئن متتم أو قتلتم أي في غير في سبيل الله لإلى الله تحشرون، فلم يضمن لهم المغفرة وإنما ضمن المغفرة لمن مات في سبيل الله أو قتل. شاهدنا من هذا أنه الإنسان في هذه يعني إذا توفي إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وما عدا ذلك ينقطع عمله عنه إلا من الثلاث، إلا المرابط فعمله ما زال مستمرا إلى يوم القيامة يجري عليه عمله، وعمله ذلك الصالح كم تكون لهم درجات، ورزقه لا يزال مستمرا عليه مرزوق عند ربه كما أن الشهيد مرزوق المرابط مرزوق، وكل على حسب درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ويؤمن الفتان، يؤمن سؤال القبر وفتنة القبر كما جاء في حديث فضالة بن عبيد في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ يختم، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، وذكر الحديث وفيه ويؤمن فتنة القبر. زاد في حديث أبي هريرة عند أحمد بسند بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج ويؤمن الفزع الأكبر. وهذا التأمين من الفزع الأكبر لا يكون إلا لمن سبقت لهم الحسنى عند الله من الله عز وجل، كما قال سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ما عليهم خوف ولا حزن. وقال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفسر الفزع بالموت وهو تفسير صحيح، فإن الموت له فزع، إلا أن ذلك آمن جاء بحسنة عظيمة وهو الرباط في سبيل الله فأمنه الله عز وجل من الفزع، جاء بشهادة فأمنه، ويكون ذلك إن مات عليه مثل قرصة النملة. نعم، أمنه الله عز وجل من الفزع، من الفزع الأكبر. وفسر الفزع الأكبر أيضا بالنفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الآية

0: وفسر الفزع الأكبر بالنار، وحين أن يذبح الموت بين الجنة والنار يقال خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، يكون ذلك المرابط آمنا من هذا الفزع، هو في جنة الله عز وجل، وهكذا الشهيد وهم من فزع يومئذ آمن. تأمل على فضائل عظيمة في هذا الرباط الذي ذكره الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث: والغدوة والروحة في سبيل الله، الغدوة في الوقت القصير، الروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا الحارس في سبيل الله هو المرابط، حراسته بقدر ما عنده من الحراسة وحماية المؤمنين وصد المجرمين والحفاظ على يعني ماذا، على حوزة الإسلام وما إلى ذلك، هذا هو الرباط في ليل أو نهار، فواق ناقة حتى ولو مقدار بين الحلبتين، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول حقيقة أن هذا هو الرباط الأفضل، وأن هذا هو المصابرة أمام العدو الذي قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جنة

0: هم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم.
1: هذا الحديث في موضوع الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الباب باب الجهاد من بلوغ المرام. دخلنا أول الأحاديث في الباب في العام الماضي، وانتهينا إلى هذا الحديث الشريف، وهو حديث طويل يتضمن أحكاما كثيرة من أحكام الجهاد، فهو حديث شريف عظيم وفيه جمل كبيرة وأحكام من أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلنأخذه جملة جملة. نعم.
0: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول
1: سليمان تابعي، وأبوه بريدة بن الحصيب صحابي جليل. نعم.
0: عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
1: إذا أمر أميرا، كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو الجند الكثير، والسرية هي القطعة من الجيش تنفصل من الجيش ترجع إليه، تنفصل من الجيش لمهمة قتالية ترجع إلى الجيش. تجهيزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا تخرج عن كونها جيوشا أو سرايا، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يؤمر بدله أميرا. فهذه الجملة استفادوا منها أولا أن الجهاد من صلاحيات الإمام، فهو الذي ينظمه وهو الذي يأمر به ويشرف عليه، وليس الجهاد أعمال فردية كل يحمل السلاح ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذه فوضى وتسبب على المسلمين شرورا كثيرة. فلا بد أن يكون الجهاد راجعا إلى ولي الأمر، أمر المسلمين، كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى تنظيم الجيش والأمر بالجهاد، وأيضا يؤمر، فلا يكون هناك قطعة من الجنود يتأمر عليهم شخص من نفسه بدون إذن الإمام، بل لا بد أن يكون الإمام هو الذي يتولى ذلك ويرجع إليه فيه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. نعم. أوصاه، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. هذا فيه أن ولي الأمر يصدر الأوامر والوصايا على الجيش الغازي، ويبدأ بالأمير فيوصيه بتقوى الله، وذلك بأن يراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي تصرفاته، وتقوى الله كلمة جامعة تأتي في بداية كل أمر من أمور الدين، فينبغي على المسلم أن يلازم تقوى الله في جميع أموره، سواء كان أميرا أو مأمورا أو فردا أو جماعة، تقوى الله هي رأس الأمر، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. تقوى الله هي التي تحجز الإنسان عما لا يجوز ولا يليق، فإذا كان عند الإنسان تقوى لله حجزته عن الأمور التي لا خير فيها، وإذا كان ليس عنده تقوى لله عز وجل فإن أموره تنفرط ولا تنضبط ولا تتقيد بقيود الشريعة. إن من لا يتقي الله يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه وصية لكل مسلم، سواء كان قائدا أميرا أو مأمورا أو فردا، كل مسلم مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه. فيبدأ الأمير وكذلك غيره من المسلمين، كل ولي أمر سواء كان عاما أو خاصا يبدأ بنفسه فيتقي الله في نفسه، ولا يأمر الناس بتقوى الله وهو لا يتقي الله في نفسه. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأوصاه في نفسه تقوى الله، ثم بمن معه من المسلمين خيرا. بعدما يتقي الله هو في نفسه، كذلك يتقي الله في من معه، فيراعي مصالحهم ويدفع عنهم الضرر ولا يشق عليهم ولا يحرجهم، ويتفقد شؤونهم ويصلح أمورهم. هذا من تقوى الله في من معه من المسلمين، فلا يهملهم أو يغفل عنهم أو يصدر عليهم أوامر لا تتناسب، عليه بتقوى الله في من معه من المسلمين، وأن يأتي لهم ما فيه الخير لهم وللمسلمين. هكذا يكون المسلم سواء كان مسؤولا أو كان آمرا أو مأمورا، فإنه يرفق بمن تحت يده، يرفق بمن تحت يده. وهذا يتناول كل من له مسؤولية، مدير في إدارته، والمعلم في مدرسته، وصاحب البيت مع أهله، وهكذا. يستعمل الرفق ويستعمل ما فيه مصلحة الجميع. نعم.
0: ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله.
1: ثم بعدما يوصيه بتقوى الله بنفسه وبمن معه يقول له اغزوا، والغزو هو طلب العدو والخروج لقتاله، فهذا فيه دليل على قتال الطلب، لأن الجهاد على نوعين. نوع الأول جهاد الدفع، إذا حصرهم المسلمون، حصر بلدهم، بدأ يجاهدونه لصده عن المسلمين، وهذا جهاد دفاع أو جهاد دفع. والنوع الثاني جهاد طلب، وهو الغزو، بأن يخرجوا من بلدهم إلى بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وهذا لمصلحة البشرية. الغزو في سبيل الله ليس المراد منه طلب التسلط أو المال أو الجاه أو توسعة المملكة، إنما المراد منه إعلاء كلمة الله ومقاومة الكفر والكفار ونشر هذا الدين الذي هو خير البشرية، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة دون فئة من البشر، وإنما هو دين عالمي للبشر كلهم. فلا يسع المسلمين الذين عندهم القدرة والاستطاعة أن يقتصروا على أنفسهم، بل عليهم أن ينشروا هذا الدين بمشارق الأرض ومغاربها، أولا بالدعوة إلى الله كما يأتي، وثانيا بالجهاد في سبيل الله. نعم.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا نقول رحم الله إخواننا الأبطال الشهداء بإذن الله جل وعلا، الذين قضوا في ميادين الشرف والعز في جهاد الرافضة الزنادقة الكافرين في هذا الميدان العظيم الذي يعتبر شرفا لأهله في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا عبد الرحمن السيد، وهكذا نسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا نصر أمزربة رحمة واسعة، وأن يغفر لهما وأن يرفع درجتهما في عليين، وأن يكتبهما عنده من الشهداء المقربين، وهكذا سائر من قتل في سبيل الله عز وجل من أهل الإسلام في قتال الرافضة في هذه المعارك المحتدمة في هذه الأيام وفي غيرها في بلاد البيضاء. ونسأل الله عز وجل أن يخلف على أهليهم وذويهم بخير، إنه جواد كريم. إخواني في الله، أقول لإخواننا صبرا صبرا، فإنكم في عبادة عظيمة، فإياكم والتقهقر، وإياكم والتراجع، وإياكم وسماع أقوال المغرضين. فننصح إخواننا جميعا وننصح المسلمين عموما أن يهبوا إلى مثل هذه الجبهات، وأن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم، فإن تكاتف أهل اليمن من أعظم أسباب ذهاب الرافضة، وإن تخاذلهم وكل ينظر إلى الآخر سبب للذل والهوان وتسلط الأعداء، فإن الرافض لا يتسلطون علينا ونحن أمة واحدة، وإنما يتسلطون على المختلفين المتمزقين المفترقين الذين يكيد بعضهم لبعض. فأقول معشر المسلمين، أثبتوا حفظكم الله، أثبتوا وادعوا الله عز وجل، وأقبلوا على طاعة الله، واصدقوا الله في قتال الرافضة، أصدق الله في قتال الرافضة، فإن من صدق الله صدقه، ومن أراد الله والدار الآخرة أصلح الله له حاله. يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا علم الله صلاح قلوبنا فإن الله عز وجل يكرمنا في الدنيا والآخرة. وهكذا لا يجوز لأهل الإسلام أن ينظروا إلى أخوانهم في الجبهات وهم يقاتلون وهم ينظرون إليهم. يجب على المسلمين أن يقوموا قومة رجل واحد، وأن يوحدوا الصفوف ويجمعوا الكلمة في قتال هذا المعتدي الباغي الغاشم الظالم الكافر الذي غير الدين وأحدث البدع والمنكرات وسعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل. يا معشر اليمنيين، إن الرافضة إن سكت عنهم في بلد معينة فإنهم ينتشرون ويتطورون ويزيد شرهم ويصل إلى كل بلد، وسيذوق مرارته وضره كل من تخاذل عن قتاله وكل من تخاذل عن الوقوف في نصرة الحق. فعليكم جميعا نصرة الحق بالقول واللسان واليدين والمال وكل بما يستطيعه، ولو بالكلمة ولو بالأمر معروف ولو بالنهي عن المنكر. وأنصح إخواننا المقاتلين من المسلمين من القبائل وغيرهم في بلاد البيضاء أن يثبتوا وأن يدعوا الله عز وجل، أن يثبتوا وأن يدعوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن النصر من عند الله، أن النصر من عند الله عز وجل، ليس بحولهم ولا بقوتهم ولا بكثرة عدتهم ولا عتادهم. فإنهم إن صدقوا الله عز وجل صدقهم الله وأعانهم الله وسددهم الله وثبتهم الله. ولينظروا حالهم في أول أمرهم كم ثبتوا في تلك المواقع، ولم يستطع الرافضة أن يتقدموا شيئا ولا أن يتقدموا شبرا، وهذا كله من الله جل وعلا. فليثبتوا وليتمكنوا في أماكنهم وليغزوا عدوهم وليعلموا أن النصر حليفهم. فإن الله يقول سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أنت تحمل العقيدة الصحيحة، تحمل التوحيد، تحمل حب الصحابة، تحمل القرآن، تحمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل الدفاع عن الصحابة وعن عرض المصطفى، وأولئك يحملون الوثنية، يحملون الشرك، يحملون أفكار الفرس، يحملون الخنا والباطل والزور، فكيف ينصرون وأنت تحمل الحق؟ فترفع رأسك بالحق وتثبت على الحق. من قتل شهيدا بإذن الله جل وعلا، ومن عاش عاش عزيزا حميدا، ومن جرح فكلمه يوم القيامة يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك، ومن رجع منتصرا غانما فهذا شرف عظيم. فاثبتوا حفظكم الله، اثبتوا حفظكم الله. ومن اختاره الله جل وعلا فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، ويتخذ منكم شهداء. ليست منقصة ولا مذمة أن يختار الله جل وعلا من شاء من عباده يختاره لهذه المنقبة العظيمة، بل هذا شرف عظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأدعو كل المسلمين الثبات، أدعوهم إلى الثبات في مواجهة الأعداء، في مواجهة الرافضة في كل الجبهات. وعلى المسلمين وعلى أهل الشأن وعلى أهل الحل والعقد أن يقوموا قومة رجل واحد في كل الجبهات، أن يحركوا كل الجبهات للقضاء على الرافضة. فإن الرافضة يتجمعون في مكان واحد حتى يستذلوا خصمهم، ثم ينتقلون إلى مكان آخر. فلو قامت القبائل كلها والجيوش كلها والجبهات كلها لانتهى الرافضة في زمن يسير بإذن الله تبارك وتعالى. ولكنه التخاذل والتفرج، وكل ينظر إلى الآخر والعدو يستفرده فيحصل الضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله السلامة والعافية. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبمن تحالف معهم وبمن أعانهم وبمن وافقهم. اللهم ثبت إخواننا، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم من مات منهم واشف من جرح منهم وثبت من بقي منهم. اللهم ثبتهم على الحق، ثبت أقدامهم ووحد كلمتهم واجمع صفوفهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أيدهم بجند من عندك يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: سورة التوبة؟ قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة. ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر وسورة آل عمران سورة أحد. ولهذا تجد الآيات التي في آل عمران يذكر الله فيها معارك معركة أحد، والتي في الأنفال يذكر الله فيها سورة يذكر الله فيها معارك بدر. دين الله الإسلام قام على هذه المعارك بين حق وباطل، فليس مستغربا أن يوجد هذا. تلك بسيوف كان أهل الإسلام يقفون أمام الكفرة مستنصرين بالله، مستعينين بالله، متوكلين على الله، معتمدين عليه سبحانه وتعالى، بسيوف مسقولة وقلوب ثابتة وألسنة ذاكرة، ويهزم الله عز وجل أعداءهم، يهزم الله المشركين، يهزم الله الكافرين، يهزم الله هزم الله التتر، هزم الله عز وجل سائر من قام على دين الله عز وجل. صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، فالله وحده هو الذي يهزم أعداءه وينصر أولياءه ويمكن لدينه في الأرض. الدين دينه، والخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره، لله الأمر من قبل ومن بعد. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وله كل شيء، وأمرت أن أكون مسلمين وأتلو القرآن وله كل شيء، فكل شيء له، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا التمحيص هو سنة الله في المؤمنين. أحسب الناس ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فنحن لله خلقه وملكه، أرواحنا بيده، يفعل فينا ما يشاء من حياة وموت وعافية وسائر ما يختاره لنا، هو أعلم بمصالحنا، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، له الأمر والفصل، وله كل شيء. على الله توكلنا، اعتمادنا عليه وثقتنا به وضراعتنا إليه وأكفنا ممدودة إليه سبحانه وتعالى. حاشاه أن يذلنا، حاشاه أن يخذلنا، حاشاه سبحانه وتعالى أن يمكن أعداءه من أوليائه، ويمكن زندقة والنفاق والكفر وسائر ما كان من البغي والعدوان من الحق والسنة والتوحيد. هذا دين الله أغير عليه منا، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه الذين آمنوا معه متى نصر الله والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله سبحانه وتعالى نصره قريب، ولكن ليبلوكم للبلوى وإياكم والاغترار مهما كان مهما كان. والله لو قتل من الحوثيين 1000 واحد أو 2000 واحد أو 10000 واحد ما كان ينبغي أن نعجب، ولا كان ينبغي أن نغتر، لأنهم بغاة. وما يدريك أن الله عز وجل ينزل عليهم جنده وينزل عليهم بطشه ونقمته ويصب عليهم سوط عذابه. فالله أغير على دينه، فلله الأمر، ما هو منا، هذا من الله سبحانه وتعالى.

قالوا ماذا تقول؟ قال فطنتم لي؟ قالوا نعم. فذكر الحديث قال لذلك أقول اللهم بك، اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك، إلا بك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم بغى يريدون أرواحنا، يريدون دارنا، يريدون دعوتنا، يريدون عقيدتنا، يريدون إسلامنا، أين نذهب؟ نبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ أينما ذهب السني إلا وهم يكيدون له ويمكنون له. وهذه دعوتنا وهذه دارنا، أرواحنا أرخص منها، أرواحنا فداء لها لهذه الدعوة، والله لا أغلى عندنا منها أبدا من دين الله عز وجل، لا مال ولا ولد ولا أنفس، ما أغلى عندنا من دين الله سبحانه أبدا. ولهذا من نكون نحن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، صلى الله أن يكتب لنا الخير والنفع، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالنجدة النجدة معشر المسلمين، والنصرة النصرة على أعداء هذا الدين، النجدة النجدة والنصرة النصرة، والتعاون التعاون. نحن سهل، نحن أرواحنا سهل، أنفسنا سهل، دماؤنا سهل، أبناؤنا سهل، نساؤنا سهل، كل ذلك عندنا في حد قرارة أنفسنا، فيما أعتقده في نفسي وأرى من إخواني، كل ذلك سهل إن شاء الله. ولكن دين الله، دين الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة الإسلام، عقيدة المسلمين، تمال عليها الزنادقة ومن والاهم ومن دفع بهم لاستئصالها، استئصالها لكبتها لتدميرها. هذا الدار أساس في الخير، أساس في العلم، أساس في الدعوة، أساس في نفع الإسلام والمسلمين، من زمن من نحو 40 سنة، ويعتدي عليه البغاة، الظلمة، الفجرة، الزنادقة، لا لمبرر، لا لشيء إلا العدوان والبغي وحب السيطرة وحب الهيمنة وحب العلو. نسأل الله أن يقسم ظهورهم وأن يقطع دابرهم وأن يكفي المسلمين، يكفينا ويكفي المسلمين شرهم. فالنصرة يجب على المسلمين أن يشعروا بما أوجب الله عليهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من تعاون البر والتقوى، هذا بماله وهذا بجاهه وهذا بلسانه وهذا بقلمه وهذا بدعائه وهذا بنفسه وهذا بجهده وهذا بدمه وهذا بلحمه وهذا بما يملي بشيء مما يستطيعه الرجل والمرأة، الرجال والنساء والصغار والكبار، وكل من كلفه الله عز وجل في هذا الشأن يجب أن يقوم ما أوجب الله عليه في صد عدوان المعتدين ودفع بغاة الباغين والوقوف أمام الظالمين لإقامة الإسلام، لإقامة الدين، لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، لرفع العدوان، لرفع البغي. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن قلنا من قبل والله لو اجتمع علينا ألوف لرأينا حقا علينا أن نجاهدهم بما يسر الله سبحانه وتعالى، في الله سبحانه وتعالى، صابرين محتسبين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وفيها خلود أيضا ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين

0: الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. النصر ليس من كثرة، النصر ليس من عدة، إنما هو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النصر من الله سبحانه، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني لما طرف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منه. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقتنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا وعد الله الذي لا يخلف، هذا دين الله الحق. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح مقرون بهذه الأمور. وإياك والمخالفة الشرعية، النساء يمرن أمامنا وربما يكون بعضهم يلبس العباءات ويمر ونحن آخذون بزمام إخواننا أن يطلقوا عليهم الرصاص حتى لا يقتل من النساء شيء. لا نريد أن نقتل امرأة ولا نريد أن نقتل صبيا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فإن هذا من المخالفات الشرعية لأن نخشى ضررها. إلا إذا حصل اختلاط أو حصل منها هجوم أو كذا فإن هذا يبيح هم منهم. في حال ما إذا حصل ضرر منها أو هجوم أو تقدم أو ما إلى ذلك ما قال فيه رسول الله هم من صلى الله عليه وسلم هم منهم. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، والله خرج الرافض بطرا وخرجوا بغيا وعدوانا. نحن نعوذ بالله أن يكون حالنا منهم ومن أمثالهم. خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم الناس إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيها الشيطان وقال إني بريء منكم نرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. زين لهم الشيطان أعمالهم ويقربون دباباتهم ومدافعهم وصواريخهم وعلى أن خلاص سينتهي دين الله في هذا الديار وسيبقى كألم يكون بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر من مكة سامر. نحن على ما نحن عليه بإذن الله عز وجل، نسأل الله مدده وعونه وتوفيقه إلى أن نقاتلهم بأدنى ما نملك مما نستطيعه ولله الحمد. ثم بعد ذلك أرواحنا لله سبحانه وتعالى، دماؤنا لله سبحانه وتعالى، لسنا مستعدين بفضل الله وقدرته ومنته وعونه وتوفيقه. نسأل الله عز وجل نصره أن نخرج إلى مخيم ينصبون لنا مخيما من المخيمات نبقى فيه إما في يعني الملاحيط أو في أي مكان ونترك دعوتنا. هذا ما نحبه أبدا، الموت أهون إلينا من ذلك. عثمان بن عفان رضي الله عنه في مصنف من أبي شيبة بسند صحيح جاءه ابن عمر فقال يا أمير المؤمنين ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم يريدون روحك لا أكثر من أن تموت. ولا يعني فقير إيش يريد هؤلاء لا أكثر من أن نموت إن قدر الله لهم ذلك، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه نذر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالموت لا يملكه أحد من الناس، الموت يملكه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وحتى إن قدر الله بشيء هذه ميتة لا أجمل منها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقرصة النملة لا أجمل منها أبدا، فهي خاتمة حسنة. نسأل الله حسن الختام والخاتمة الحسنة كل مؤمن يسعى إليها. في بيوتنا في ديارنا، لم نذهب إلى أي مكان نعتدي عليهم، يقصفون ويعتدون ويبغون، سائلين مولانا سبحانه أن يبطش بهم وأن يقتلهم قتلا ذريعا، أن يصب عليهم البلاء صبا ويكفينا شرهم. هكذا هذا ما إيش يريدون منا؟ هذه دعوة لها 40 سنة في طاعة الله، هذه دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، هذه دعوة إلى توحيد الله عز وجل العقيدة الصحيحة، هذه دعوة أهلها يحفظون كتابه، يحفظون سنة نبيه، هذه دعوة أهلها يدعونه، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ولن يضيع الله دعاءه صغارا كبارا في هذا الموضع وفي غيره. وسائر المسلمين ممن له رحمة ممن له إيمان كلهم متألمون مما يحصل من هذا المجرم الباغي الذي يعني نفخه الشيطان وزين له أعماله، قطع طرق الناس، قتلهم وسلبهم ونهبهم، أزهق أرواحهم بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، نهبهم، أذلهم، أهانهم، لا يريد لإنسان يخالفه أي مقام، لم يكرم كبيرا لكبره ولا صغيرا لصغاره ولا امرأة ولا صبي ولا يرحم، يقطع الطعام والمعاش، يقطع الطرق ويحاصر بما لا يفعله يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا كذلك أيضا ولا شيء ولا مردة الجن، ما يفعلون هذا، ما نعلم هذا أبدا إلا من قبيل هذا الحوث الذي لا يريد الأرض إلا له على مبدئهم، وما الأرض إلا لنا وحدنا، ولكنهم غالطون بها. اليمن يريدون أن تكون تحت قبضتهم كعصفور في يد الإنسان، ويبطشون من هنا يبطشون. وجب الجهاد والله، وجب الجهاد على حياة أو موت، وجب الجهاد والله، وثبت الجهاد على كل من عنده غير على دين الله، وجب الجهاد والله، جهاد الدفع الذي هو واجب على الرجل والمرأة إذا اعتدي عليها وعلى من يملك قدرة أدنى قدرة لدفع نفسه وعن غيره من المؤمنين، وجب الجهاد والله. ونسأل الله سبحانه وتعالى نصره وعونه وتوفيقه وتسديده، أن يثبت أقدام إخواننا في مواقعهم وفي متارسهم وفي بيوتهم وفي طرقهم وفي صلاتهم وسائر شؤونهم. وإياكم الغفلة، إياكم الكسل عن الدعاء، إياكم الانشغال بالحديث والكلام فيما حصل كذا وحصل كذا، يقبل حتى الاتصالات، قفل جوالك إن كان ولا بد قفل، بس ويقبل على ربك، لا لنا إلا الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. كل ما دون الله، كل ما دون الله سبحانه، ما دام الله سبحانه وتعالى راض عنا، كل ما دونه ناصيته بيده، وهو خلق من خلقه يفعل فيه ما يشاء. هذه كلمة مختصرة، نصيحة بين يدي درسنا مع إخواننا وأحبتنا الذين فيما نعلمهم، ولله الحمد على بسالة، على شجاعة، على ثبات، على توكل، الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا خرجت من منزلك فقل بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال ذلك كفي وهدي ووقي وتنحى عنه الشيطان. وهكذا، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو أجهل علي. هذا ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لسانك رطبا بذكر الله واستعن بالله على حياة وموت، إن مت فأنت على خير، وإن حييت فأنت على خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أولادك لهم الله، نساؤك لهم الله، ديارك وأرحامك لهم الله، أنت لك الله، كل يتولاه الله بولايته ويحرسه بحراسته ويرحمه ويحفظه ويرزقه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لا تطلق رصاصة إلا في لحم، أنا لك ناصح، إياك والتبذير، إياك ولا يعني انزعاج، لا تطلق رصاصة إلا في لحم، إياك كذلك أيضا والانفعال، ولكن الزم السكينة، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وهكذا نعم، ولا يذهب من هناك يرمي من بعيد ومن بعيد وأنت تضرب عليه، لا، دعوا حتى يقرب واستعن بالله، والله معك، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والحمد لله الذي كابتهم والذي أخزاهم، نسأل الله أن يخزيهم وأن ينصرنا عليهم وأن يشفي صدور قوم المؤمنين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة غداء صباح، دعا عليهم 30 صباحا أي 30 يوما في صلاة الفجر، على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله، وهذا سند مشهور، سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه. هذا الباب بوب على البخاري باب فضل قول الله تعالى، والمراد فضل قول الله تعالى ليس المراد فضل هذه الآية، بل المراد فضل من وردت في هذه الآية، أو الفضل الذي تضمنته هذه الآية وهو مذكور فيها. فقول باب فضل قول الله أي فضل من ورد فيه قول الله تعالى، والمراد لله، أو باب الفضل الذي تضمنته هذه الآية، بيان هذا الفضل وإيضاحه، وهي في من قتل في سبيل الله عز وجل. قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تحسبن أي لا تظن، لا تظن ذلك أن من قتل في سبيل الله ميت، بل أحيا أي بل هو حي ليس بميت. ولذا في الآية التي في سورة البقرة نهى الله تعالى أن يقال لمن قتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهذه الآية فيها النهي عن هذا الحسبان وهذا الظن، أن يظن ظان أن من قتل في سبيل الله ميت. ولا التي فيها سورة في سورة البقرة فيها النهي أن يقول الإنسان لأحد قتل في سبيل الله ميت، بل يقال قتل في سبيل الله، استشهد في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يأكلون ويشربون ويتنعمون، كما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر. إذا خرجت أرواحهم من هذه الأجساد التي في الدنيا كانت حية في أجواف طير خضر، في أجساد طير خضر، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فهذا الجسد الذي تمزق في سبيل الله وقد يكون تقطع في سبيل الله أشلاء، يعوض الله تعالى تلك الروح التي خرجت من هذا الجسد، يعوضها جسدا آخر في الجنة وهو طير خضر. وهذا هو الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح سائر المؤمنين، فسائر المؤمنين روحه تكون كهيئة طير، كما جاء في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن أي روحه طائر يعلق من شجر الجنة. فأرواح المؤمنين بنفسها تكون طيور في الجنة، لكن أرواح الشهداء ليست كذلك، تكون أرواحا وتوضع وتكون في أجواف طير خضر. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن أرواح الشهداء تكون في أجساد طير خضر، وأرواح سائر المؤمنين هي بنفسها تكون طيورا. قالوا: لأن الشهيد غالبا يتقطع جسده في سبيل الله، فيعوضه الله تعالى، يعوض الله تلك الروح جسدا آخر في الجنة إلى أن تقوم الساعة فتعود إلى الجسد الذي كانت فيه. فهم أحياء، حياة ليست كحياة الدنيا، ولكنهم أحياء يأكلون ويشربون ويتنعمون. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء يسيرون في الجنة حيث شاءوا، قال: ويجتمعون على بارق نهر بباب الجنة، فيغدى عليهم برزقهم ويراح إلى ذلك الموضع، أي يعطون ويؤتى برزقهم إليهم في الرواح آخر النهار والغدو في أول النهار. فلذا نهى الله تعالى المؤمنين أن يظنوا أن من قتل في سبيل الله مات، لأن هذا الظن ليس بظن صحيح بل هو حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرح مسرور. جاء في حديث الذي تقدم معنا في غزوة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أخذ الراية زيد فأصيب، أخذها جعفر فأصيب، أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. ثم قال: وما يسرهم أنهم عندنا، أي لا يرضون أنهم عندنا، فهم فرحون بالحال الذي هم فيه، فرحين بما آتاهم الله من فضله من النعيم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون بإخوانهم الذين في الدنيا أن يلحقوا بهم ليكرموا مثل كرامتهم، يتمنون أن إخوانهم يلحقون بهم لأجل أن ينالهم مثل ما نالهم من النعيم، مثل ما نالهم من النعيم. فهو فرح ومستبشر بمجيء إخوانه من الدنيا إليه، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم مما أمامهم وما سيأتيهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وتركوا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سبب نزول هذه الآية كما بينه حديث ابن عباس أن الذين قتلوا في يوم أحد، وكان منهم والد جابر، قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما صرنا إليه حتى لا يفتروا عن الجهاد وينكلوا عن الحرب، فيا ليت من يبلغ قومنا ذلك. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم ذلك. وجاء في بعض الألفاظ قال: أنا رسولكم إلى من وراءكم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات مبلغا مقالة المؤمنين الذين قتلوا في يوم أحد، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. تمنى هؤلاء الصحابة الذين قتلوا يوم أحد وكانوا 70 أن قومهم يعلمون ويعرفون ما صاروا إليه من النعيم، حتى لا يفتروا عن الجهاد الذي هم فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات مبلغا للصحابة مقالة إخوانهم الذين قتلوا في يوم أحد. ثم ذكر حديث أنس وحديث جابر. حديث أنس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداه، أي 30 صباحا. وهؤلاء ناس من خيار الصحابة الذين أصحاب بئر معونة، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أحياء العرب يعلمونهم القرآن، وكانوا من القراء ومن خيار الصحابة من حفاظ كتاب الله. فلما كانوا ببعض الطريق اعترضهم بعض العرب، رعل وذكوان وعصية، قبائل من قبائل العرب، فقتلوهم جميعا ولم يفلت منهم إلا واحد، نجا وقتل بعد ذلك في بعض الغزوات. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم على ما صار لهم، فبقي يدعو على من قتلهم 30 يوما على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه، ثم نسخ بعد، أي نسخ لفظه، فإن من القرآن ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه ما نسخ لفظه وحكمه. فهذه الآية نسخت وهي لم تتضمن حكما، كانت خبرا، وكان من القرآن الذي نزل. قال أنس: بلغوا قومنا، أي قرآن أنزله الله على لسانهم، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فكانت هذه الآيات أنزلها الله تعالى على لسان أولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا يوم بئر معونة. والشاهد من هذه الآية أن هذه الآية التي نسخت بقي نظيرها في القرآن، وإن كانت هذه الآية نسخت بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، بقي نظيرها وهي هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فهذه الآية تعتبر بلاغا من الله لعباده على لسان أولئك الذين قتلوا يوم أحد. والحديث الثاني قال اصطبح ناس الخمر يوم أحد، اصطبح أي شربوها في الصباح، وكانت الخمر لم تحرم بعد، كانت حلالا قبل تحريمها، فشرب منها أناس. جاء في بعض الروايات أنه كان منهم والد جابر رضي الله عنه، ثم قتلوا شهداء. قيل لسفيان من آخر ذلك اليوم، قال ليس هذا فيه، أي ليس هذا في الحديث أنهم قتلوا آخر ذلك اليوم، لكن قد بين الحافظ رواية أخرى عن سفيان أنه أثبت أنهم قتلوا آخر ذلك اليوم. قال وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق القوارير عن سفيان بهذه الزيادة، ولكن بلفظ اصطبح قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر النهار شهداء، فلعل سفيان كان نسيه ثم تذكر. والشاهد من هذا الحديث أن شربهم للخمر حين كان قبل تحريمها لم يؤثر على كونهم شهداء، فإنهم شربوا شيئا مباحا كسائر الشراب كالماء، كان في أول الأمر مباحا كالماء، حتى إنه لما نزل تحريم الخمر بعض الصحابة حزن، قالوا كيف ينزل تحريم الخمر وقد قتل أناس من إخواننا يوم أحد وهي في بطونهم؟ فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، أي ليس عليهم جناح، ليس عليهم إثم ولا حرج، لأنهم شربوها قبل أن تحرم. فالشاهد من هذا الحديث أثر جابر أنه اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، أن شربهم للخمر لم يؤثر في كونهم شهداء لأنها كانت قبل أن تحرم، بخلاف ما لو شربها إنسان الآن وقتل، شرب الخمر ودخل إلى أرض المعركة ليس تائبا، هل يكون هذا شهيدا؟ ليس شهيد، لأنه مات على كبيرة من كبائر الذنوب، ومن مات على كبيرة مصرا على كبيرة فليس بشهيد. لما قال بعض الصحابة في الذي في من مروا عليه قالوا شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا ليس بشهيد، إنه غل عباءه، أي أخذ من الغنيمة ثوب. فهذا يدل على أن من مات على كبيرة مصرا عليها لا يقال إنه شهيد، بخلاف من مات يوم واحد من الصحابة وقد شربوا الخمر، كان هذا قبل تحريم الخمر فلم يؤثر هذا في كونهم شهداء، وإنما الذي يؤثر أن يشربها إنسان بعد تحريمها. والشاهد من هذا الباب الفضل العظيم الذي تضمنته هذه الآية التي كانت بلاغا من الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا يوم أحد، بلغ الله تعالى ذلك من وراءهم، وأنهم أحياء، وأنهم فرحين، وأنهم فرحون، وأنهم مستبشرون بمن يأتي من خلفهم من إخوانهم حتى ينال مثل ما نالوا من النعيم. أخ يقول بعض إخواننا الذين قتلوا رؤية في صورة حسنة بعد موته، فقال له الرائي: ألم تمت؟ فتلا عليه هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذا كثير، أكثر من 5 وربما 10 إخوة ممن قتلوا في جهاد الرافضة رؤوا بعد موتهم. فيقول له الرائي: أليس قد مت؟ قال: لمن الذي قال أنا مت؟ بل أنا حي. كثير هذا، تواترت هذه الرواية. أخوني يقول: من جاهد في سبيل الله ثم انقطع عن الجهاد، هل إذا مات ينال عند الله 100 درجة التي أعدت للمجاهدين؟ ظاهر الأحاديث نعم، هذه الدرجات لكل من جاهد في سبيل الله، سواء مات في الجهاد أو لم يمت في الجهاد. فمن جاهد في سبيل الله فهو موعود 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، سواء قتل في ذلك الجهاد أو لم يقتل. أخوني يقول: الخالد بن الوليد ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أم أسلم بعد؟ لا أسلم بعد، بل كان طليعة المشركين يوم الحرب.

أسلم بعد العام السادس. أخ يقول: هل يجوز أن يبيع الإنسان شيئا من الذهب إذا بلغ النصاب حتى ينقص عن النصاب لعدم الاستطاعة على دفع الزكاة؟ نعم يجوز. مثلا معلوم أنه الذهب إذا بلغ 85 جرام وجبت فيه الزكاة، فلو باع من حتى أوصل إلى 80 جراما يقول: أنا لا أقدر أدفع الزكاة كل عام، فأبقي بهذا المقدار حتى لا تجب فيه الزكاة، أيضا جائزة. لكن لا يحتال بهذا قبل الحول، قبل الحول بأيام يذهب يبيع ذاك الشيء حتى يتخلص، ثم بعد أن يمضي فترة يشتري ما يكمل به، وهكذا يبيع.

0: وأخونا يقول إذا كان بقي من هذا العام 20 يوما وعلمنا بمقدار الذهب هذه الإنفاق نخرج زكاته من هذه السنة ومن السنة المقبلة؟ السؤال ليس بواضح. إذا كان المراد الثمن يخرج بوقت الحول، ينظر حين يحول الحول عليه كم ثمنه يخرج زكاته، ربع العشر، ثم ينظر كم ثمن ربع العشر في ذلك اليوم الذي هو يوم الحول ويخرج الزكاة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أخ يقول هل يجوز الجهاد لفترة زمنية محددة كشهر أو شهرين؟ إذا كان مجرد رباط فهذا جائز، يذهب رابط ليلة ليلتين شهر شهرين. أما إذا كان هناك زحف للعدو وحضر صف القتال فلا يجوز له أن ينصرف والزحف موجود، فإن مما يصير به الجهاد فرض عين حضور صف القتال، فمن حضر صف القتال فالجهاد في حقه فرض عين، فلا يجوز له أن ينصرف أو يرجع وزحف العدو موجود على ذلك المكان الذي هو فيه. وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس، أنه يذهب يقاتل ثم تراه يرجع إلى بلده وينصرف والعدو زاحف على المسلمين وهم في قتال شديد، وهذا لا يجوز أن يفعله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، ثبت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة رضي الله عنهم: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قال الصحابة: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا المرض الفتاك الذي أصاب الأمة اليوم، وهذا الحديث الذي هو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فما من فقرة من فقرات هذا الحديث إلا وأنت تراه اليوم واقعا ملموسا، وأنت تراه اليوم حاضرا، فتنظر يمينا ويسارا فترى أمة الضعف، وترى أمة الذل، وترى أمة الهوان والصغار، وقد تسلط عليها الأعداء وتآمروا عليها وساروا ألعوبة بيد أعدائهم، ينفذون فيهم مخططاتهم ويجرون عليهم مؤامراتهم. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هذا الذل ليست القلة، فالعدد كبير، والأمة بجمع غفير، ولكن المصيبة والبلية هي الغثائية، غثاء كغثاء السيل، ليس فيهم إلا ما رحم الله من يعرف دين الله، أمة تعرف المآسي، أمة تعرف الملاهي، أمة تعرف المعاصي، أمة تعرف المحرمات والمنكرات، إلا ما رحم ربي. فلا تكاد تجد ذنبا ولا كبيرة ولا غفوة ولا زلة إلا ومن المسلمين من يعملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم. ليس لكم هيبة، وليس لكم احترام، وليس لكم قيمة، ويقذف في قلوبكم الوهن. وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم، الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الكلمات مع ذلك الجيل الصالح، ومع الرعين الأول، ومع أولئك الرجال الصادقين الأبطال الذين شهد لهم الكبير المتعال، فقال عز وجل: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رسولنا عليه الصلاة والسلام يخاطب أولئك الأقوام، وهم أولئك الأعداد القليلة، وهم أولئك الرجال اليسيرة، وهم أصحاب العدة اليسيرة، ولكنهم واجهوا العالم كله، واجهوا مشركي العرب، وواجهوا اليهود، وواجهوا النصارى، وقاتلوا فارس، وقاتلوا الروم، وهم أولئك الأبطال الذين ضحوا بتلك الأرواح في كل الميادين، الذين كانوا يحملون أرواحهم على أكفهم، الذين كانوا يتمنون الموت كما نتمنى الحياة، الذين يقول أحدهم: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب رجال الصدق، رجال الإخلاص، رجال الإيمان، رجال العقيدة، رجال العلم، رجال العمل، رجال العبادة، رجال الثقة بالله، رجال التوكل على الله عز وجل. يتعجب أولئك الصحابة: ما سبب الذل؟ ما سبب الضعف؟ ما سبب الهوان؟ ما سبب الصغار؟ ما سبب التأخر؟ ما سبب التقهقر يا رسول الله؟ ونحن اليوم نلتمس العزة ونجد المجد ونصنع التاريخ بجماجمنا وبأرواحنا، ما سبب ذلك يا رسول الله؟ ما هذا السبب؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كراهية الموت وخاصة في سبيل الله رب العالمين. أيها الإخوة، لم يتعامل الصحابة رضي الله عنهم أبدا بالمحافظة على الشخص على حساب الدين، بالمحافظة على النفس على حساب العقيدة، بالمحافظة على ذواتهم على حساب إسلامهم، على حساب عقيدتهم، على حساب توحيدهم، على حساب سيرهم إلى الله عز وجل. نعم، جاء الإسلام بعظمة النفس، جاء الإسلام بعظمة الذات، جاء الإسلام بعظمة العرض، جاء الإسلام بعظمة المال، ولكن هذه كلها أمام الإسلام رخيصة. علم الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد من منازلة الأعداء ومن واجهة القرماء، وأولئك الخصماء إلا يفعلوا ذلك تكون الفتن، إلا يفعلوا ذلك تغير العقائد، إلا يفعلوا ذلك تغير المناهج، إلا يفعلوا ذلك يهدم التوحيد وينتشر الشرك. قال الله تعالى آمرا للصحابة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قاتلوهم، ومن حطب القتال وما وقود الحروب؟ وقودها أولئك الرجال، أولئك الأبطال، أولئك الصناديد. فإن الحروب أمة الإسلام، الحروب وهذه الكروب لا تقم إلا على تلك الأرواح الزكية. أخي في الله، يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن لم يقف المسلم أمام الكافر والمؤمن أمام المنافق ستفسد الأرض. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فنعم، إن لم يقف الموحد أمام المشرك والمسلم أمام الكافر وصاحب الهدى أمام صاحب الضلالة والردى، لابد أن نقف، لابد أن نواجه، لابد أن نضحي من أجل الإسلام، من أجل العقيدة، من أجل التوحيد، من أجل كرامتنا، من أجل أعراضنا، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. رسولنا عليه الصلاة والسلام ينطلق بمن؟ بالعلماء، بالفضلاء، بالأتقياء، بالأزكياء. من عن يمينه؟ أبو بكر. من عن يساره؟ عمر. من في الجيش؟ عثمان، علي، طلحة، العشرة المبشرون بالجنة. من مع رسول الله؟ حمزة، أسد الله، خالد، سيف الله، كلهم رجال. وأنعم بهم من رجال، ورسولنا عليه الصلاة والسلام في مقدمة القوم. بل كما قال الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رسولنا عليه الصلاة والسلام لم ينظر قائلا: هل سواجه بأبي بكر أبا جهل؟ من أبو بكر ومن أبو جهل؟ لا يساوي أبو جهل نعل أبي بكر. بالله عليكم، من حمزة ابن عبد المطلب أمام عقبة ابن أبي معيط؟ لم ينظر النبي عليه الصلاة والسلام المقارنة: هؤلاء فضلاء وهؤلاء عظماء، أواجه بهم هؤلاء الأنجاس وهؤلاء الأرجاس. كما يقول البعض اليوم: كيف نضحي برجال السنة وبحفظة القرآن أمام الروافض الحوثة الانجاز. هذه نظرة خاطئة. ما عمل بها نبيك عليه الصلاة والسلام؟ كان يلاقي أبا جهل وكان يلاقي عقبة ويلاقي عتبة لا يساوون واحدا من الصحابة، لكن نبيك نظر أن المعركة بين إسلام وكفر، المعركة بين توحيد وشرك، المعركة بين لا إله إلا الله وبين الذين عبدوا غير الله. فحمزة يقتل من أجل ماذا؟ من أجل أن أبا جهل قتل؟ لا، حمزة يقتل من أجل الإسلام. مصعب بن عمير يقتل من أجل الإسلام. غسيل الملائكة حنظلة يقتل من أجل العقيدة، من أجل الإسلام. فما قام هذا الإسلام وما وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها إلا على رقاب أولئك الرجال الأبطال. هذا الأمر الأول الذي نظر إليه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم نظروا أنه لا بد من المواجهة، ولا بد من مقاتلة الأعداء، ولا بد من منازلة أولئك الأذلاء. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. الأمر الثاني الذي نظر إليه نبينا عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام، أنهم نظروا إلى أمر مهم غفل عنه كثير من المسلمين، ألا وهو أن الحروب لا تقدم آجالا ولا تؤخرها، وأنه من دخل إلى أشد المعارك وإلى أصعب المواقف ولم يقدر الله عز وجل له الشهادة ولا الجراحة سيعود سليما صحيحا. وكم الذين خاضوا الحروب، وكم الذين سبحوا تلك الكروب ودخلوا إلى أعظم تلك الحروب ومع ذلك خرجوا أصحاء، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكما قال الله عز وجل رادا عن أولئك المنافقين، رادا عليهم: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وكما قال الله عز وجل رادا عن أولئك الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نظرة من هذه؟ الكفار. نظرة من هذه؟ نظرة المنافقين. نظرة من هذه؟ نظرة ضعفاء الإيمان. أما صاحب الإيمان الذي يؤمن بالقضاء والقدر، الذي يؤمن حقيقة الإيمان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه يدخل إلى هذه الأماكن وبين عينيه وأمامه قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وها هو خالد الذي دخل 65 حربا قادها كلها، خالد يموت على فراشه. وما أدراك ما خالد؟ صاحب الخطط العسكرية، صاحب الانتصارات الأبية، يموت على فراشه فيرسل رسالة لضعفاء الإيمان، رسالة لأولئك الجبناء، رسالة لأولئك الخائفين، قائلا: والله ما من موضع بنانة في جسدي إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. إذن أمة الإسلام علينا أن ننظر إلى هذا الأمر العظيم الذي غفل عنه كثير من المسلمين. الأمر الثالث الذي نظر إليه الصحابة رضي الله عنهم عظمة الشهادة. فأعظم ما يتخوفه الناس وهو البلاء المصاب به أمتنا اليوم كراهية الموت. بالله عليكم إذا كنت تعلم أنك لن تموت إلا في الساعة المحددة، فلماذا لا يكن موتك شهادة في سبيل الله؟ لماذا تعطي هذه الروح بدون مقابل؟ اعطها والثمن الجنة، اعطها في سبيل الله، بعها لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. كان الصحابة رضي الله عنهم الشهادة عندهم أمنية، أمنية عظيمة. أحدهم كما ثبت عن أبي أمامة في الصحيح المسند يذهب إلى رسول الله 3 مرات: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. يتسابقون إلى الشهادة تسابقا، ويتنافسون عليها تنافسا، ويتمنونها تمنيا. هذا حالهم لما علموا من عظيم منزلة الشهداء. حسن العلامة الألباني أن نبينا الهاشمي قال: لا يفضل الأنبياء على الشهداء إلا بدرجة النبوة، إلا بدرجة النبوة. وفي صحيح مسلم أن رسولنا حدث الصحابة قائلا: إن أصحاب الجنة يتراءون المنازل فيما بينهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الشهداء لا ينالها غيرهم. علموا أن من أعظم الناس منزلة وأرفعهم درجة في جنة الله هم أولئك الشهداء الذين أعطوا ربهم أنفسهم، أرواحهم، دماءهم، حياتهم. بالله عليك، من أعظم ومن أكرم ممن أهدى ربه نفسه التي لا يملك غيرها، وروحه التي لا يعوض بروح ثانية في الدنيا، ولكنه يعوض أن هذه الروح تنطلق

انظر إلى هذا الهدف السامي. رسولنا عليه الصلاة والسلام لو بقي في المدينة لانطلق أولئك الأعداء يقاتلونه ويأخذون من أصحابه وينقصون من أعداده، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كانت عنده خطة التوسع، كيف نستطيع أن نصل إلى العرب ثم إلى العجم ثم إلى فارس ثم إلى الروم ثم نقاتل بأعدائنا. اليوم يقاتل قريشا وغدا يقاتل بقريش في هوازن وحنين، اليوم يقاتل أهل الطائفة وقطفان وغدا يقاتل بهم. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خرج في تبوك بأكثر من 30,000 مقاتل. من أول المعارك بدرا كان معه 300 نفر، ومن آخر المعارك 30,000 مقاتل. لتعلم يا عبد الله أن نظرة بعض الناس خاطئة، أن هذا يقتل سيقتل هذا وإلى جنة الله ويأتي الله بعشرات هذا. استطاع الرسول والصحابة أن يدخلوا 100,000 إلى الإسلام. فإذا برسولنا يخرج في حجة الوداع 144,000 صحابيا مسلما، اتسعت شوكة الإسلام، اتسعت رقعة الإسلام وانتصرت شوكة الإسلام، وما زال الصحابة الكرام يمشون على هذا الخير حتى وصلوا إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، وصلوا إلى بلاد فارس إلى بلاد روسيا، فأخذوا منها بخارة فأخرجت الإمام البخاري، وأخذوا منها بلاد نيسابور فأخرجت الإمام مسلم النيسابوري، وبلاد ترمذ تخرج الإمام الترمذي، وبلاد نساء تخرج الإمام النسائي. دخل خالد بن الوليد إلى كنيسة من كنائس النصارى فوجد فيها غلامين صغيرين، أحدهما يقال له سيرين والآخر يقال له نصير. فسيرين ونصير أسلما على يد خالد. انظر إلى بركة الجهاد، إلى بركة الفتوحات، إلى بركة النظرة الواسعة من أولئك الرجال. فإذا بسيرين مع الأيام بيت علم، فيخرج لنا الإمام النحرير الإمام الكبير الإمام الشهير محمد بن سيرين عليه رحمة الله، ومن إخوانه من أخذ العلم ومن أخواته كذلك. وأما نصير فلقد صار علما من أعلام الإسلام، علما من أعلام الجهاد. وما مرت الأيام والليالي فإذا بنصير يخرج من صلبه ولد يقال له موسى بن نصير. موسى، وما أدراك ما موسى؟ من موسى؟ أحد النصارى. موسى هو الذي حرر شمال أفريقيا شبرا شبرا وذراعا ذراعا وقرية قرية، مكث 7 سنوات وهو يحرر المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وما حولها من البلاد، وما زالت على الإسلام إلى ساعتنا الآن. كم له من الأجر، كم له من الفضل. وما انتهى من ذلك الحرب إلا وقد جهز أعداءه. 7 سنوات وهو يقاتل البربر، انتهى من الحرب وإذا بالبربر. البربر يريدون أن يحرروا الأندلس، الأندلس أسبانيا والبرتغال، بالأمس نصارى، بالأمس يرفعون سيوفهم على أهل الإسلام، واليوم يجهز البربر جيشا قوامه 12,000 مقاتلا بقيادة القائد البطل الذي رسم اسمه بأعظم أسطر في التاريخ، طارق ابن زياد البربري، الذي كان بالأمس نصراني اليوم مسلم، اليوم قائد، اليوم موحد، اليوم يحمل راية الإسلام إلى بلاد النصارى عباد الصلبان. الله أكبر. دخل طارق بن زياد وقام حربا بينه وبين النصارى، معه 12,000 والنصارى 100,000 فارس. استمرت الحرب 10 أيام وكانت النهاية

نصر للمسلمين عظيم. هذا النصر لا تظن أنه بدون مقابل، هذا النصر لا تظن أنه بدون ثمن. هذا النصر وهذا الفتح وهذا الخير لا تظن أنه جاء بدون دم. لا، قتل من أصحاب طارق بن زياد 3000 في معركة واحدة، 3000 مسلم من خيرة الرجال. هؤلاء 3000 في معركة واحدة من أجل ماذا؟ هل يدافعون؟ لا يهاجمون. هل هم في بيوتهم؟ لا يغزون. هكذا كان أولئك الرجال. فإذا بهؤلاء 3000 حولوا أسبانيا والبرتغال من دولة شرك إلى دولة توحيد، من دولة كفر إلى دولة إسلام. 800 سنة أخرجت العلماء، أخرجت الفقهاء، أخرجت الصلحاء، أخرجت الأبطال. فإذا بتلك البلاد، بلاد النصارى، تخرج لنا الإمام ابن عبد الهادي وابن عبد البر والإمام ابن حزم وغيرهم من أولئك العلماء، تخرج لنا القادة الأزكياء عبد الرحمن الغافقي وغيره من أولئك القادة. ووصل رجال أسبانيا والأندلس إلى أين؟ وصلوا إلى فرنسا، ومعركة عبد الرحمن الغافقي بجانب باريس، بينه وبين باريس 40 كيلو. هكذا كان نظرة الصحابة. أستغفر الله إنه الغفور.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا كيف كان الرسول والصحابة رضي الله عنهم ينظرون بالنظرة الصائبة مع أعدائهم، فلم يتركوا الحبل على القارب، إنما فعلوا بهذه الأسباب فنالوا ذلك النصر، وصلحت الدنيا وصلحت الآخرة، وعاشوا أعزاء وعاشوا عظماء وعاشوا لهم الهيبة ولهم الاحترام. فما مرت الأيام والليالي فإذا بهم أعظم من على وجه الأرض، وإذا بهم ملوك الدنيا، وإذا بهم حكام الأرض، هكذا رفعهم الله عز وجل. الأمر الخامس الذي نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام هو أننا إن لم نغزو أعداءنا سيغزونا، وإن لم نأتهم سيأتونا. نظرة خير أساليب الدفاع الهجوم. فلو أن رسولنا عليه الصلاة والسلام بقي مدافعا في المدينة لا انطلق عليه المشركون والعرب، وانطلق عليه اليهود، وانطلق عليه النصارى وغسان وغيرهم، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يغزوهم قبل أن يغزى. وهذا في قالب الأمور، في غالب الأمور وفي أعظم المعارك، أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يغزو قبل أن يغزى. وعاش رسولنا يبعث البعوث ويرسل السرايا ولا يوقف أصحابه عن الجهاد أبدا، ما يوقفهم، لتبقى روح الجهاد في قلوبهم، أعزاء عظماء رجال يتمنون أن يكونوا من الشهداء. هذا أمر فقده المسلمون اليوم، وقد استطاع الغرب والشرق أن يزرعوا في قلوبنا أمرا وسياسة خطيرة سموها بشرعية الدول، وأظهروا لنا أن ما حصل من رسولنا والصحابة كان اعتداء على شرعية دول أخرى لا تنبغي، وهذه عندهم من الأخلاق السيئة. وهذا الشيء استطاعوا أن يوقفوا أمة الإسلام عن الغزو، استطاعوا أن يوقفوا أمة الإسلام عن النفر، فإذا بالمسلمين تركوا، ما زال المسلمون يعرفون الجهاد ويعرفون الغزو، وما زال حكام المسلمين من الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم ما زالوا ينظرون أن الجهاد عز وأن المسلمين لا بد لهم من الغزو. فكانت لهم غزوات في الشتاء وغزوات في الصيف، حتى وصلنا إلى زمان العلمانية، وصلنا إلى زمان الديمقراطية والاشتراكية، الأحكام الأوروبية والقوانين البشرية، وتركنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتأثرنا بالثقافة الأوروبية. فإذا بنا لم نغزو، فإذا باليهود يغزونا، أخذوا فلسطين وقرابة 70 سنة ما استطعنا إنقاذها. إذا بأمريكا جهار نهار تدخل العراق، وإذا بالمسلمين كل يقول نفسي نفسي. إذا بروسيا تدخل سوريا، وإذا بالمسلمين كل يقول نفسي نفسي. ونزل بنا الذل، وحل بنا الهوان، وحل بنا الصغار، وسار 1,350,000,000 ما استطاعوا إخراج 12 مليون يهودي في فلسطين، يفعلون بنا الأفاعيل. لماذا يا أمة الإسلام؟ لماذا؟ لأن رسولنا أخبرنا بهذا، أخبرنا أنه يقذف في قلوبنا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. الأمر السادس الذي نظر إليه الرسول والصحابة رضي الله عنهم أن ترك الجهاد ذل، وذلك خبر من سيد البشر الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقد ثبت عن ابن عمر أن رسولنا قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، هذه ثلاث الأمور دنيا، منها ما هو حرام العينة، ومنه ما هو حلال كالحرث ومتابعة أذناب البقر، ولكن المبالغة في الدنيا وإن كانت حلالا هو ذل، لأنها مباشرة تعكس لديك ترك الجهاد في سبيل الله. وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، هذا الذل الذي تعايشه الأمة لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله. الأمر السابع أو الثامن مما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن ترك الجهاد لا يخشى على صاحبه من النفاق. ترك الجهاد يخشى على صاحبه من النفاق، وخاصة إذا كان الجهاد فرض عين. وصل العدو إلى بلادك، وصل العدو إلى أرضك، لا يجوز لك أن تقعد. ولهذا في سورة البراءة، سورة التوبة، كم ذنب الله أولئك المتخلفين عن تبوك، وذكر نفاقهم وضعف إيمانهم، وذكر أمورا كثيرة عنهم. كم من الآيات، ومنهم حتى قال ابن عباس ما زال الله يقول ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. فترك الجهاد خطير، حتى وإن جاء زمن ليس فيه جهاد فعليك أن تحدث نفسك بالجهاد وأن تحدث نفسك بالشهادة. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، ومن طلب الشهادة بلغ منازل الشهداء ولو مات على فراشه. لتعلم يا عبد الله أنه لابد أن نعود أنفسنا على هذا الأمر وأبناءنا، وأن نجعل هذا شيئا مهما في حياتنا. إخواني أمة الإسلام، اليوم هجمة شرسة على المسلمين، هجمة كبيرة، ونحن نقابل هذه الهجمة بماذا؟ نقابلها بالفشل، نقابلها بالضعف، نقابلها بالخور، نقابلها أن أعداءنا يفعلون بنا ما يشاءون. ووالله مما يوجع، ووالله مما يندم ندما كبيرا، أن ترى أعدائك يضحون بقوافل القتلى إلى نار جهنم وأنت تعلم ضلالهم وانحرافهم، ويقتلون في كل الجبهات. انظر إلى الرافضة الحوثيين من 2003 و2004 إلى ساعتنا هذه، وهم في حرب، وهم في دم، وهم في قتل. هنالك قرى في صعدة انتهى جميع رجالها، قرية رحبان في 2015 يخبرني بعض الإخوة أن فيها أكثر من 400 قتيل، قرية واحدة 400 قتيل من أجل أن عائشة زانية، 400 قتيل من أجل أن أبا بكر كافر، وأن عمر كافر، وأن عثمان كافر. آلاف، مئات الآلاف، بل ربما وصلوا إلى ما فوق المليون. من أجل ماذا؟ من أجل الشرك. وأنت من أجل الإسلام، ومن أجل عائشة، ومن أجل الصحابة، ومن أجل شرفك وعرضك. انظروا اليوم ماذا يفعل الحوثي في بلاد الشمال والمناطق المحتل لها، ينتهك الأعراض، يفعل الأعاجيب. والله يفعل ما يندى له الجبين ويشيب له الجنين، إي ورب العالمين. ومع ذلك أين الناس؟ ملايين في البيضاء، ملايين في تعز، ملايين في إب، ملايين في صنعاء، والحوثيون يحكمونهم هم آلاف، لا يتعدى ألفان، 3000 حوثي في البيضاء. والبيضاء رجال ماذا؟ البيضاء رجال شوافع سنة، لكن انظروا إلى الذل. ومن المؤسف أن الحوثي اليوم صار يقاتلنا في البيضاء برجال البيضاء، وفي مناطق الضالع برجال إب، وفي مناطق الحديدة بكثير من أبناء تهامة صار يقاتلنا بأبناء السنة. سياسة التوسع، سياسة نشر الفكر، سياسة الثقافة ينشئ لنا جيلا رافضيا. إخواني أختم هذه الخطبة، لا تظنوا أن المؤامرة انتهت، لا والله، المؤامرة بدأت على هذه البلاد، المؤامرة بدأت. إن نمنا في 5 سنوات فإن الروافض ما ناموا، وإن أمريكا وأوروبا وروسيا ما زالوا يصنعون الخطط ويرسمون كيف يعود الحوثي إلى عدن. ما انتهت الحرب، الحرب قائمة، والحوثي له أيادي كثيرة. ووالله يا إخوة أننا إن لم نقم وإن لم ننتبه وإن لم نستيقظ وإن لم نفق أننا سنبكي دما لا دمعا، وسنرى عجبا وعجابا. لكن لنستعين بالله، والنصر من عند الله. اليوم الروافض يشترون السلاح والذخائر من بلاد الجنوب بأغلى الأثمان، حتى أوصلوا الأسواق إلى الضعف بل إلى شبه الخلاص. مؤامرة كبيرة عالمية على هذه البلاد، حتى يأتي العدو بعد أيام وليس معنا إلا أعصي في أيدينا، أسلحة لا تنفع. إخواني علينا جميعا أن نستعيذ بالله، أن نستعين بالله. وهذه رسالة أرسلها إلى المسلمين عموما، أن يتقوا الله في الإسلام، وأن يتقوا الله في السنة، وأن يتقوا الله في التوحيد، وأن يتقوا الله فيما ولاهم الله. رسالة إلى التحالف، ورسالة إلى ولي الأمر، ورسالة إلى كل قائد، ورسالة إلى كل فرد، أن نستشعر بعظمة المسؤولية. المؤامرة كبيرة، وسيفشلها الله إذا قمنا، وستنتهي إذا صدقنا. والله لو صدقنا لا يقف أمام هذا الخير شيء، وظننا بالله حسن أنه لا يضيع هذا الخير وهذه الدعوة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذر الكفرة والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وبالنصارى الظالمين، وبالرافضة المنفذين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم شتت شملهم، ومزق جمعهم، وفرق كلمتهم. اللهم انصر رجالنا المجاهدين المرابطين في كل مكان، وثبت أقدامهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، ولم شتاتهم، سامحون على الإطالة، وأقم الصلاة.
1: يخون يقول هل يجوز إحراق الروافض؟ فإن هذا الفعل يفعل علي يستدل به الخوارج على تحريق، أما أثر علي هذا فليس فيه دليل، لأن ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه، ولما بلغه قول عبد الله بن عباس أعجبه، بل جاء عن علي قال لو كان ذلك قبل أن أحرقهم، أي كنت لا أحرقهم. فأثر علي ليس فيه دليل، لكن يستدل الخوارج بحديث أنس في الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم يتبعون ذود الإبل، ذود الصدقة، الإبل الصدقة، فيشربون من ألبانها وأبوالها حين مرضوا فشربوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينيه، وسمر العينين تحريق حديد، مسمار أو حديد، ثم يوضع في العينين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، قتلهم وسمر أعينهم. استدل به بعضهم على جواز تحريق العدو إذا أحرق المسلمين، أي مقابل عمله. ومن أهل العلم من جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار ناسخا، قالوا ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أو بعث رجالا من أصحابه فقال إذا وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من المشركين فأحرقوهما، كان أمرهم بذلك أولا. ثم لما أرادوا الخروج قال إني كنت قلت لكم إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. فقالوا هذا الحديث فاقتلوهما ناسخ لما سواه، على أن حديث سمر العينين ليس فيه إحراق كامل أو فيه إحراق جزئي، إنما فيه شبه الكي، تحمية شيء من الحديد ويوضع في العين، فليس إحراقا بمعنى إحراق الجسد ونحو، إنما هو شيء شبه الكي. وقد مرت معنا هذه الأبواب، الباب الأول والباب الثاني في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، بوب على باب تحريم التحريق بالنار، ثم ذكر بابا قال في من حرق العدو إذا حرقوا المسلمين، واستدل بحديث أنس في سمر النبي صلى الله عليه وسلم عينهم. وحديث النهي عن الإحراق أوضح، لأن السمر ليس في إحراق، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى بعد أن كان أذن في الإحراق نهى عنه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قرأنا حديث ابن عباس مع تعليق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنه في ما زالت، بل هي الفاضحة ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم، ومن يقرأها يشرح إذا قرأها بتدبر والله، يشرح فيما حصل للمنافقين من فضيحة، وهكذا فيما حصل للمسلمين من نصر، وهكذا فيما حصل للكافرين من ذلة، إلا تنصروه فقد نصره الله، الذي ما سينصرك الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ذلي ولا تفتني. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا مسخطون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ولا أشد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرافضة في أهله في عرضه في صحبه في سائر المؤمنين بالسب والشتم والتنقص والعداء، إلى مستوى أن أحدهم إذا أراد أن يبول في الحمام يقول سأذهب أسقي معاوية، أي سيذهب يسقي يبول في الحمام، الحمام معاوية وبوله سقاء لمعاوية، سأذهب أسقي معاوية. والآخر يقول بكل قحة أصبعي هذه في دبر عمر، وغير ذلك من النجاسة القلبية والفساد، فساد في القلوب والعداء للإسلام والمسلمين من أوله إلى آخره، من أول الإسلام ومن أساس الإسلام من الصحابة إلى يومنا هذا. فأي شيء يوجب الجهاد في سبيل الله مثل هذا؟ أي شيء يوجب القيام بما أوجب الله مثل ذلك؟ مثل الدفاع عن الدين والدفاع عن دماء والدفاع عن نساء والدفاع عن أطفال والدفاع عن العقيدة الصحيحة التي يريد فسادها. والله الذي لا إله إلا هو لو تمكن الحوثي لفسدت عقائد المسلمين، ولا أغضبوا رب العالمين، ولا انتقم الله منهم، ولا صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لمقتهم الله، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب. فمكث الله الأمم الماضية قبل البعثة بسبب مخالفتهم لدين الله وتجرؤهم على عباد الله، وهكذا قطع الطرق وأكل الميتة وشرب الخمور وما إلى ذلك من فمكثهم الله بمخالفاتهم. لو تمكن هذا الحوثي لسبب مكت الله للأمة، لسبب نقمة الله للأمة، ولما قتل الله عز وجل الأمة بتخاذلهم وبعدم تناصرهم. كم في اليمن من رجال وقبائل وشجعان، لو قام كل إنسان كما قال بعض إخواننا، لو قام كل إنسان هكذا يخرش بظفره لكملنا الحوثي، يعني فقط هذا يخرش وهذا يرميه وهذا يرميه بحجر فقط، كل واحد يرمي الحوثي بحجر، لربما جعلوه يذعن ويخضع للحق. ولكن نسأل الله أن يهدي العباد وأن يقبل بقلوبهم إلى طاعته ونصرة عباده المؤمنين، والله المستعان. اعلم أيها القبيلي، اعلم أيها الموظف، اعلم أيها المسؤول أنه لا يبقى لك مكانتك إذا تمكن الحوثي إلا بغاية الذلة والمهانة لك. فبادر بأسباب عزك، العزة لله ورسوله، مكان يريد الله فإن عزة الله جميعا، ونصرتك بطاعة الله والتوكل عليه، ونصرة المسلمين ينصرك الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه،

كم قرأنا أحاديث مع التعليق؟ حديثا واحدا. ومن صحابيه؟ أي نعم، في سبب نزول سورة التوبة التي هي الفاضحة، فضحت المنافقين، حسبنا الله ونعم الوكيل من فتنتهم وفتنة سائر من يقوم بالفتن على المسلمين. ومنهم ومنهم ومنهم. فيه أسماء توقيفية للسور وأسماء اجتهادية، ألف في ذلك مجلد في أسماء السور مثل الفاتحة والحمد لله رب العالمين ورقية وما إلى ذلك من الأسماء، هذه توقيفية، يعني تجد السورة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها اسمها كذا واسمها كذا، وهذه الآن من الأسماء التوقيفية، أنها الفاضحة والتوبة. نعم. ومنها اجتهادية، بعضهم ربما من الصحابة أو من التابعين يسميها باسم، والسور أو الأسماء التوقيفية هي المعتمدة وتلك اجتهادية، مثلا النساء، سورة الطلاق، النساء الصغرى. نعم. وفيه فوائد ذلك الكتاب فعلا.

يتحرى الروافض أواخر السنة لأن يكون تاريخيا واحتلالا لمكان كذا وما إلى ذلك تاريخيا، نسأل الله أن يخزيهم وأن يكون نكب عليهم أن يذلهم، يتحرون أمثال ذلك. وهكذا يأتون بغضرستهم وكبريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن قريشا جاءت تحادك وتضاد دينك فهزمهم، جعل رسول الله يدعو عليهم، ثم أصبح وهو يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ويقرأ قوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولما قتلوا وألقي أكابرهم في قليب بدر، مر بعد حين عندهم ثم قال: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أي مصير المؤمنين للجنة وإن أحياهم للنصر، هذا وعد الله سبحانه. وقال المغيرة بن شعبة كما في كتاب الجهاد صحيح البخاري: أخبرنا ربنا عن رسالة نبينا، أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة ومن قتل منهم صار إلى النار. ولما قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جيبوه. قال: ماذا نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: يوم بيوم، يوم يكون بدر، قال: الحرب سجال. قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أجيبوه. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم

من لا قدرة له على يعني الذهاب ككبار السن وما إلى ذلك لا يبقى السلاح معه، يسلم لمن يعطيه بيده ويأخذ منه استلاما من يقاتل به في سبيل الله. وأي سلاح مؤمن عند إنسان أو مخبأ أو ما إلى ذلك من الأسلحة التي تكون عند بعضهم يسافر يطرح سلاح عند آخر، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يبقى ونحن بحاجة إليه، حاجة إليه للدفاع. أما تعلمون بل يخرجه الذي هو مؤمن ويسلم ويرده، يرده إلى أن يكون باستلام إخواننا الذين يعني يضعونها في مواضعه للدفاع به.

تقول هل يجوز التيمم؟ نعم، المرابطون الذين لا يستطيعون الخروج ولا عندهم ماء، وحتى لو كان عندهم ماء ولا يستطيع الخروج يتيمم يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام، حتى ولو على جنب صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين. الحال هذا والحال هذا أشد، قال الله فرجالا أو ركبانا، وما شريعة صلاة الخوف على ما فيها من أحكام إلا للدفع، دفع يعني الحذر من الضرر

قال رحمه الله: قال أبو العباس ومنها، ثم انظروا بعض المصادر الأخرى مثلا للمتقدمين ولغيرهم، يعني من سواء من كتب شيخ الإسلام ومن غيرها كمباحث مستوفى، فما هو فقط يعني ما إضافة إلى كلام أبي العباس وغيره. ومن هذا الباب، وإن كان هو أكثر بيانا وإيضاحا في بعض المسائل، ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد، فإنه خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات لشبة من النفاق. وقد أنزل الله سورة براءة لا تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، أخرجها الصحيحين ابن عباس قال هي الفاضحة، وما زالت تنزل منهم ومنهم حتى

0: يفقهون.
1: فهذا نداء
2: الجهاد،
3: لبيك يا
2: قائد
3: جهادك، يا نصر من ناحي شهادك، يا الله يا طوال.
1: ونداء إلى نادي الجهاد، ونداء إلى نادي الجهاد، نداء إلى جهاد المشركين، لمن يسمع هذه الكلمة من قرب أو بعد. ولا هناك عذر لمن يقول ليس بجهاد هذا، فإن هذا والله من أعظم الجهاد.
4: ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين، فصنفان من الناس، بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة. وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياة، ولو أعطاهم كل ماله.
3: يا الله يا طوالع، مسمع عدو من سم ناقعته وحصونهم المواقع. يا الله يا طوالع.
1: واني في الله، أمثالكم حفظكم الله من رجال التوحيد والسنة ورجال العقيدة الصحيحة، وصلوا إلى فارس والروم وطهروا البلدان من الشرك. فمثل هذه الوجوه ينبغي هي أن تطهر البلاد من الشرك، فضلا من أنها تدافع عن أنفسها. وصلوا إلى الهند والسند وركبوا الحمير والبغال والجمال من أجل الله سبحانه وتعالى، نصر دينه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

0: وبإذن الله هذه البلدان فيها الرجال الصادقون مقبرة بإذن الله تعالى، أنها مقبرة لهؤلاء الأرفاض يقبرون ويدفنون في هذه البلدان، ففيها الرجال الصادقون الذين نشأت العقيدة السنية في قلوبهم وتلقنوها منذ نعومة أظفارهم، عقيدة سنية تربى عليها الصغير والكبير، والرجال والنساء تربوا عليها وعاشوا عليها ومات الآباء عليها وسيقاتل الأبناء عليها حتى يحكم الله تعالى بينهم وبين عدوهم ويقضي بينهم بحكمه.
1: حوانا على صدر كنبال ونرقص سمعنا الملك عياس وبتسمع خبر عاجل وحكال من الطاهر على ضيعة وصيح وبتسمع زبادة البنفاح صوت النصر تصدع العدالية ونطالب من الطال الكبيال.
0: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
1: يا الله ابو يا طوالع واشكر عدو من سمنا قعدك وحصونهم المواقع، يا الله ابو يا طوالع.
0: فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك، فلا يقف مع قوة الله شيء ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: وقفوا على أهجم البسوسي لوسوا على أدناف المجوسي وقفوا على أعباد البسوسي، الله ويا طوال
0: الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين، ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض.
1: يا من لا أجمعهم لغيه اسك العدو كأس المنية في صبية أو مطف العشية،
0: فلا بقوتنا ولا بسلاحنا ولا بألويتنا، إنما هو شيء هياه الله، لا بد أن نعترف بذلك. إيانا أن ننسب الأمر إلى قوة أو إلى خبرة أو إلى كثرة، فإن الأمر لله أولا وآخرا، وإذا نزل نصر الله فلن يرده أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.
2: أخ يقول: الروافض يستدلون بهذه الآية أنه ليس في القبر عذاب، سبق أنه لا دليل فيها، أولا لأن أدلة إثبات عذاب القبر كثيرة، والراسخون في العلم كما أخبر الله يفسرون المتشابه من الأدلة بالمحكم، وعندنا أدلة محكمة صريحة في إثبات عذاب القبر. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض على النار أين كان؟ ليس إلا في القبور، فإن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار هي الآخرة. فلو نظرنا في الدنيا لم يكن هناك عرض لهم على النار، ما عرضوا على النار في الدنيا، لم يعرض عليها غدوا وعشيا. ولو نظرنا إلى دار القرار فهذا ذكر الله تعالى حكمه بقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن لم يبق إلا دار واحدة وهي دار البرزخ، فهذا العرض على النار غدوا وعشيا لآل فرعون يكون في هذه الدار، في دار البرزخ. فإن هذا الحكم لا يمكن تنزيله على دار الدنيا ولا على دار القرار. أما على دار الدنيا فإنه لم يأتي في الدليل أنهم عرضوا على النار غدوا وعشيا، وأنهم كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا، بل كانوا في ملك ونعيم. وأما في دار القرار فمذكور حكمه في آخر الآية: ويوم تقوم الساعة. فهذا دليل أن العرض على النار في غير اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وذلك في دار البرزخ. وأما تسميته بالمرقد كما سبق، بالنسبة لما بعده فبعده شدة وأهوال تجعل القبر كأنه مرقد، أو لطول بقائهم فيها ومكثهم شبهت بأماكن الرقود التي يطيل الإنسان بقاءه فيها.
3: سائل يقول: لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد كانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن في الأيام الآتية إن كفانا الله شرهم فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعو سنقنت. ونحن الآن نقنت، نحن الآن ندعو والله أننا ندعو. لا أعلم واحدا في قلبه إيمان من خلال ما نعرف من ظاهره وما يظهر من خيره إلا ويدعو على الرافضة رجالا ونساء صغارا وكبارا، ونسأل الله أن يستجيب للمسلمين المؤمنين فيهم. والذين تعجب منه أنهم يقاتلون أهل السنة في دماج جهارا نهارا، وفي الجانب الآخر هم في ذاك الفندق، فندق موفنبيك، يأكلون ويشربون مع المسؤولين، مع مسؤولي الدولة ككل. فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفيرة، سفير الرافضة أو نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج، وكأنهم كلهم راضون بهذا. إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية.

نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس يدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف وما كان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلاً عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو هو مركز أهل سنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة، يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له يذهب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن تستباح دماؤهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلونا إلى فارس مناع ويوكلونا إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فننبذ إليهم على سواء. ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك وبقي في بلده يقوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحبة للخير وأهله. وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله التحرك التحرك لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن، جهادا في سبيل الله عز وجل إضافة إلى ما هو مهم فيه من طلب علم. فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم وليكونوا هم في فندق موفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين.
ممن أشرنا إليهم آنفا، لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا، سواء دفع بهم جهة أو أخرى. من دفع بهم دفع بهم ولنا

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا، نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم، نتحاشى هذا الدفع، لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة، ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا. ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى، أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء، لا فائدة فيها ولا مصلحة للبلاد اليمنية. يقتل المسلم لا يدري من أجل ماذا قتل، تقطع طرق المسلمين وتنتهك أعراضهم وتراق دماؤهم من قبل الحوثي المجرم الباغي العميل، الباغي العميل المدفوع من الجهات التي تعلم والتي لا تعلم، وغير ذلك من الفتن المطروحة في البلاد. وهم كما يقولون مكانك راوح، وهذا والله كله بسبب المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد كثرت المعاصي عند الناس حتى خذلوا الخير وخذلوا بعضهم بعضا. لهذا إن حصل التخاذل، إن حصل الخذيلة من أناس لا ينبغي أن تحصل الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين، أو
أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه، فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. إن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان، وإلا فوالله إنها آثمة ولها قسط من في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه. وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون، يعني لا نصرة بفعل وقول، بفعل ولا نصرة بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاقبان.

وأخذا، يأخذونهم بكل ما يستطاع، وبعد ذلك ستجد الدولة تغار عليهم أكثر مما تغار علينا، وتقوم بمجهودها تجاه هؤلاء أكثر مما تقوم بها بمجهودها تجاهنا، ويكون لنا إن شاء الله فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. الحوثي ليس له حق أن يبغي علينا، أنا وهو كلنا من أهل اليمن. الحوثي ليس له حق إلا حق المواطنة فقط. الحوثي ليس له حق أن يفتش علي ولا أن يعترضني في الطريق ولا أعترضه. الحوثي ليس دولة علي ولا أنا دولة عليه. هذا كلام نحن نطرحه على أنه كلام أظنه لا يخالف فيه من عنده مسحة من عقل. ما أنا دولة عليه ولا هو دولة علي. فلينتهي كل إلى موطنه ويقف عند حده، ويقف عند حده. بيننا وبينهم اتفاق على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصلة ولا نفع اليمن ببصلة، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره، قال فلان قال فلان، والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم. فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي، ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أشهد الله أن الواسط شطاب خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأشهد الله أن فارس مناع خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون إلى من مثل من أمثال هؤلاء ركون إلى من لا يجوز الركون إليه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد، يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم. الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، وربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا، يتهالكون بعد الدنيا، يستغل الفرصة يرجم بها وناتها علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله، ومن هناك إن شاء الله دعوة إليهم جميعا إلى التعجيل إلى هذا المعنى، لأنهم ما وقفوا عنا، ولأن الحصار مستمر، ولأن القتل مستمر، والجرح مستمر، الجرح مستمر من إنسان باغي. انظروا قتلانا فين يقتلون، هذا يقتل في حول بيته، وهذا يقتل في يعني في القصبة، وهذا يقتل في البراقة، وهذا يقتل في قريته، وهذا يقتل يعني بين أولاده، وهذا يعني هكذا يتراكمون علينا. ما ذنبنا؟ هل قتل واحد منا في ضحيان؟ هل قتل واحد منا في مران؟ هل قتل واحد منا وذهب إليهم يقاتلهم هناك؟ وإيه يتجمعون من هنا

0: ومن هناك. ومع ذلك أبشر السامعين أننا في نصر والله، ولله الحمد والمنة. نحن لا نقول هذا في الظرف الحالي على أننا يعني قد يعني استؤصلنا أو أننا كذلك أيضا قد حصل علينا الشدة والأضرار الخطيرة، لكن نتوقع الشر ورأينا الشر وحصل علينا الضر في الطرقات وفي غيرها، وبيننا وبينهم اتفاق نقضوه مرارا وتكرارا، لا يعترضون ولا نعترضهم، وبيننا وبينهم المواطنة، فما رضوا بالمواطنة وإلا أن يكون علينا أمراء، وهكذا أن يكون علينا أمراء. يا متبردق، أنت أمير على غيرك أنت يا أخي، افهم أنت عاصي، أنت عاصي لله عز وجل. عندك الشركيات، عندك البدع والخرافات، عندك البغي والعدوان، عندك إراقة الدماء، عندك السحر والشعوذة، عندك السلب والنهب، عندك الكذب والتزوير، عندك كل فجور بما نأمل أن الله يذلك به، كما قال الله سبحانه: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات، وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا. لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل. ترون لا نحن نتهيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل، يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
1: وأخ يقول: نرجو التذكير لطلبة العلم والدعاء وأئمة المساجد وجميع الناس أن يجتهدوا بالدعاء على الروافض الحوثيين، خاصة في هذا الشهر المبارك، والدعاء فيه مستجاب، وللصائم في دعوة مستجابة. نعم، وهذا تنبيه طيب. ألا نغفل عن الدعاء، فرب دعوة يستجيبها الله تعالى يهلك الله جل وعلا بها أمة مجرمة. ألم يهلك الله أمم من أمم الأنبياء بدعوة واحدة من نبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا له دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشاهد أن الله تعالى أهلك أمما بدعوة أنبيائه، فدعاء الصالحين لا سيما في هذا الشهر دعاء مستجاب، لا سيما وهم مظلومون، فإن أهل هذه البلدان مظلومون من الرافضة، ظلمهم الرافضة، اعتدوا عليهم إلى بيوتهم، إلى قراهم، أتلفوا أموالهم، قتلوا من قتلوا من أطفالهم ونسائهم، واعتدوا على رجالهم، اضطروا الناس إلى البقاء بين الجبال وفي الشعاب في شهر الصيام والقيام، فمظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة، فلا يغفل المسلمون عن دعاء الله، لا يغفل خطباء الجمعة في خطبة الجمعة أن يدعوا على الرافضة، لا يغفل أئمة المساجد أن يدعوا في قنوت الوتر على الرافضة. فهذا شأن الصحابة الذي أجمعوا عليه. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس كانوا يدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين في قنوت الوتر. وهكذا لا يغفل المسلمون عن الدعاء في سجودهم بين الأذان والإقامة، فإن هؤلاء الناس قد بغوا، قد أفسدوا في الأرض، قد ظلموا، قد انتهكوا، قد أمهلهم الله جل وعلا، فما يدريك بدعوات صادقة تصادف وقت إجابة فيجيب الله جل وعلا الدعاء، فالدعاء في نفع عظيم. بعض الأمراء، قتيبة بن مسلم لما غزا بلاد الترك كان معه بعض العلماء ومحمد بن واسع، فجعل يرتب الجيش لقتال الترك، فلما صار في ترتيبهم سأل عن محمد بن واسع هذا الرجل العالم، قال أين محمد بن واسع؟ فقيل له هو ذاك، وأشار إلى جانب في الجيش بعيد وهو قاعد ورافع يديه إلى السماء يدعو. فقال أمير الجيش قتيبة بن مسلم: والله إن تلك الأصبع، أصبع محمد بن واسع المرفوع إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع التي تدعو أحب إلي من 100,000 سيف و100,000 شاب طرير، أي قوي جلد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما قاتل التتار كما ذكر عنه ابن عبد الهادي في ترجمة في الدرر البهية، أتى إلى الأمير أمير الجيش فقال له شيخ الإسلام رحمه الله: ضعني في موضع الموت، ضعني في موضع الموت، أي اذهب بي إلى أخطر مكان في القتال. قال: فأخذه الأمير حتى أوصله إلى بين يدي التتار وهم كالسيل، فقال له: يا سيدي، هذا موضع الموت. قال: فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء يدعو ويبكي ويناشد الله جل وعلا في الدعاء، حتى قام بعد ذلك من دعائه ويحلف للأمير ومن معه من الناس أنهم منصورون. فقال له الأمير: على أي شيء تحلف؟ قل إن شاء الله. فجعل شيخ الإسلام يحلف أنهم منصورون، فقال له: قل إن شاء الله. قال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا استثناء أو تعليقا. ثم تقدموا وهزموا التتار ونكس الله تعالى رايتهم بعد أن عاثوا في الأرض بالفساد. قبل ذلك قول الله جل وعلا حين ذكر جالوت وجنوده: ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي من كان من قوم موسى طالوت ومعه داود، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم أحد 300، في يوم بدر 300، والمشركون 1,000، ليس معهم إلا فرس، والمشركون معهم الفرسان الكثير. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يبكي يرفع يديه: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنزل نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء من على منكبيه، فجاء أبو بكر فرد رداء على منكبه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهزم المشركين شر هزيمة، حتى سمى الله تعالى ذلك اليوم بيوم الفرقان، بيوم الفرقان. قتل منهم 70 من كبارهم وصناديدهم. فلا تستهينوا بالدعاء. الرجل العاجز في بيته يدعو، المرأة في بيتها تدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. فالضعفاء العجزة، النساء، يدعون الله جل وعلا. هكذا الأئمة الخطباء المصلون لا يغفل الجميع عن دعاء الله جل وعلا أن يهلك الله تعالى هذه الأمة، أمة الرافضة التي هي رجس على المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بزوالهم. نسأل الله جل وعلا أن يطهر البلاد وأن يريح العباد من شرهم.
2: أيها المسلمون عباد الله، إن الجهاد في سبيل الله بالسلاح قد أمرنا الله تبارك وتعالى به وحثنا عليه ورغبنا فيه آيات كثيرات في الأمر والحث والتحريض والترغيب في الجهاد في سبيل الله. لا تدع لقائل ما يقول ولا لمعترض ما يعترض به. أدلة واضحات وآيات بينات وأحاديث صريحات. فمن تلكم الأدلة يا عباد الله قول الله عز وجل:

واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه آمرا لرسوله وأمره لرسوله فيما ليس من خصائصه أمر لعموم أمته، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرم

به الله، وهكذا يرغبنا الله تبارك وتعالى في الجهاد ويفضله على كثير من العبادات بقوله

ويقول أيضا مرغبا لنا في هذه الشعيرة: قل

وتجارة تحشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها الداعي، إن الله عز وجل وبخ من تخلف عن الجهاد وذمه ذما عظيما، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم

وبين المولى جل جلاله أن الجهاد من صفات المؤمنين الصادقين، فقال سبحانه:

بين المولى ايضا ان بغض الجهاد وكراهيته من صفات المنافقين، اعاذني الله واياكم منهم. فقال سبحانه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

الجهاد لشرعيته حكم عظيمة وغايات نبيلة ومصالح محققة. فمن هذه الحكم العظيمة والغايات الجليلة التي من أجلها شرع الجهاد، بل أن هذه الحكمة تعتبر أعظم الحكم على الإطلاق، إنها حكمة النصرة، نصرة دين الله عز وجل وتمكينه في الأرض. قال الله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من تلكم الحكم التي من أجلها شرع الجهاد أيها الناس: إرهاب الكفار وإذلالهم وإهانتهم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. سمعت جيدا؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم في الجهاد عذاب للكفار، ويخزهم في الجهاد خزي للكفار، ويخزهم وينصركم عليهم في الجهاد نصرة على أعداء الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بالجهاد تشفى الصدور من غليلها إذا هؤلاء الكفار العابثون أو العائثون في الأرض فسادا، العابدون لغير الله، الهادمون لعرى الإسلام، تشفى صدور المؤمنين بسبب الجهاد. من تلكم الحكم العظيمة من الجهاد في سبيل الله: دفع الظلم ورفع البغي. قال الله سبحانه:

ومن تلك الحكم في شرعية الجهاد رد اعتداء المعتدين على المسلمين. قال الله عز وجل: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. فترد اعتداء من بدأك بالاعتداء بالجهاد في سبيل الله. لن ترده بالتشكي، ولن ترده بالبكاء، ولن ترده بالصياح ولا العويل، ولن ترده بانتظار الحلول من المسؤولين او من الجهاد او من العساكر. ترده بالجهاد في سبيل الله. وهكذا من الحكم ايها الناس العظيمة في شرعية الجهاد منع تعذيب الكفار للمستضعفين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم:

من هذه القرية الظالم أهلها. وهكذا حكم كبيرة وغايات نبيلة ومصالح متحققة كثيرة من شرعية الجهاد. الجهاد في سبيل الله تركه يعتبر من المعاصي العظيمة ومن الكبائر الجسيمة. ترك الجهاد في سبيل الله أيها الناس يعتبر هلاكا، يعتبر دمارا. فإن الله عز وجل يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسر التهلكة ترك الجهاد. وهكذا بترك الجهاد تحصل العقوبات فتعم الناس. إذا ترك أهل الإسلام الجهاد الشرعي الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه فإنها منذر بعقوبات تنزل عليهم أجمعين. فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا خبر بني إسرائيل مع موسى عند أن حثهم على الجهاد لفتح الأرض المقدسة، وكيف أنهم لما امتنعوا عوقبوا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله

قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة ادخلوها بالجهاد في سبيل الله. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فماذا كان جوابه؟ قالوا يا موسى إنا

اذهب انت وربك فقاتلها، لن نقاتل بعد، لن نجاهد. فماذا كانت العقوبة؟ ابتهل موسى الى ربه فقال

مع تعين الجهاد عليه وقدرته عليه فإنه يعتبر فاسقا. فالفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ما هي هذه العقوبة التي فرضت عليهم فعمتهم جميعا من رضي بالجهاد ومن لم يرضى، حتى ان موسى عليه السلام كان معه، انه التي قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا

0: فتركوا الجهاد يا عباد الله
1: عاقبته وخيمة،
0: عقوبات
1: ينزلها الله عز وجل على من ترك الجهاد
0: وهو قادر عليه. من أدلة ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد يوشك الله أن يسلط عليهم ذلا، وفي رواية يوشك الله أن ينزل عليهم بلاء بلاء ينزل عليهم بلاء فلا ينزعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. إذن أيها الناس، ترك الجهاد ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، وإذا تخاذلت الأمة عن الجهاد فمن أين ينصر دين الله؟ فمن أين ينصر دين الله؟ ومن أين يدافع عن المظلومين؟ ومن أين يدفع عن المستضعفين؟ من أين؟ إن لم تقم هذه الشعيرة إن لشعيرة الجهاد فضائل عظيمة ومناقب جسيمة، يوم أن غفلنا عنها غفلنا عن الجهاد، أو يوم أن تغافلنا عنها ربما نسمعها ونوعظ بها لكن لا نتدبر فيها ولا ننظر إليها نظر عبرة. يوم أن غفلنا أو تغافلنا عن فضائل الجهاد خملت النفوس وكسلت وكسلت وأصابها الفتور وابتليت بالركون إلى الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي جملة ونبذة من فضائل الجهاد أنثرها على سمعي وسمعك، فكلنا ذاك الرجل الذي يحتاج إلى أن يذكر بمثل هذه الفضائل حتى تشحذ همته وحتى تحفز نفسه وحتى يتوق قلبه لهذه الشعيرة. إن فضائل الجهاد أيها الناس كثيرة، منها أن الجهاد يعتبر أفضل الأعمال لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: جهاد في سبيل الله. الحديث. ومن تلكم الفضائل أيها الناس أن الجهاد يعتبر أعلى شيء في الإسلام، لحديث معاذ بن جبل الحسن بشواهده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذروة سنامه الجهاد، أي ذروة أمر الإسلام الجهاد. ومن تلكم الفضائل أيها الناس أن الروحة والغدوة في الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس، وجاء من حديث سهل، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا من فضائل الجهاد أيها الناس الرزق الكريم،
1: قال الله عز وجل:

يا من تبحث عن الرزق ويا من تجتهد في تحصيل الكسب، اذهب جاهز سيرزقك الله. يا من تخاف على اهلك وذريتك من الجوع، اذهب جاهز وسيغنيك الله وسيغني اسرتك، لان الله عز وجل يقول لهم مغفرة ورزق، واي رزق هذا؟ رزق كريم، كريم من رب كريم سبحانه وتعالى. من فضائل الجهاد ايها الناس ايضا الاجر والثواب العظيم الذي يتحصل عليه المجاهد في سبيل الله عز وجل. قال الله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نعطيه اجرا، ماذا؟ اجرا عظيما، اجرا عظيما. ليس له حد وليس له عد، اجرا عظيما. من فضائل الجهاد ايها الناس حب الله تبارك وتعالى للمجاهد. ليس الشأن ان تحب الله، لكن الشأن كل الشأن ان يحبك الله. والله يقول ان الله

وهكذا من تلكم الفضائل العظيمة التي تكون في الجهاد في سبيل الله، تحصيل الخير والفلاح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا

أولئك لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات ما هو خير واحد خيرات وأولئك هم المفلحون. ومن فضائل الجهاد أيها الناس أن المجاهد في سبيل الله إذا قتل فإنه يخفف عنه مس القتل وآثاره، فقد أخرج الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث يحسنه العلامة الألباني يرحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا ما يجده من مس القبضة، ما يجد الشهيد من مس القتل إلا ما يجده من مس القبضة. لا إله إلا الله. بعض المجاهدين يقتل بسلاح فتاك، تأتي تلكم القذيفة فتقطعه عربا عربا، تتبعثر أشلاؤه وتتطاير أمعاؤه وتتدحرج جمجمته، ومع ذلك لا يشعر بألم هذا القتل الفتاك إلا كما يشعر بقرصة النملة. إن النملة إذا قرصت الواحد منا فإنها لا تؤثر فيه كثيرا، لا تؤثر فيه كثيرا، بل تأثيرها قليل جد قليل، ومن الناس من لا يتأثر بقرصتها، فيا لها من كرامة. بينما الذي يموت في غير الجهاد في سبيل الله يجد ألم الموت في ألم الموت عند السكرات وعند القبض بل وفي القبر إلى ما شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل فإن في أحاديثهم الأعاجيب. ثم أنشأ يقول: خرجت رفقة من بني إسرائيل فمروا على مقبرة فصلوا وقالوا: لندعو الله عز وجل أن يحيي لنا أحد الأموات فنسأله عن الموت، فصلوا ودعوا، فخرج لهم رأس خلاسي، خرج لهم من قبر رأس خلاسي خلاسي أي أسود بين عينيه أثر السجود، فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: نسألك عن الموت. فقال لهم: إني مت قبل 100 عام ولا زال أجد حرارة الموت إلى الساعة، إني مت قبل 100 عام ولا أزال أجد حرارة الموت إلى الساعة. والحديث أخرجه ابن حبان والإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. انظروا الى الم الموت كيف يستمر بصاحبه ولو في قبره الى ما شاء الله، بينما المجاهد اذا قتل في سبيل الله فان الم الموت والم القتل هو عبارة عن مس قرصة او عن قرصة نملة، فيا له من فضل عظيم. من فضائل الجهاد أن المجاهد إذا قتل في ذلكم الجهاد فإن الله عز وجل يغفر ذنبه من أول قطرة دم تخرج من جسده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وفي صحيح مسلم
من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد ذنبه كله إلا الدين، أو كل ذنبه إلا الدين. نعم أيها الناس، فيغفر للشهيد الذي قتل في ذلكم الجهاد ذنبه إلا ذنب الدين، فإنه يحتاج إلى قضاء، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة بخلاف حق الله فإنه على المسامحة. أيها الناس، من تلكم الفضائل التي يتقلب فيها المجاهدون في سبيل الله إذا استشهدوا في الجهاد أنهم أحياء عند ربهم، أحياء. قال الله عز وجل: ولا

القبور كيف احياء. فسرت كلمة احياء فيما اخرجه الامام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: إن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي اي على هذه الآية فقال: إن ارواحهم في جوف طير خضر، إن ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلكم القناديل. فيطلع الله عليهم اطلاعا ويقول لهم: ما تشتهون؟ فيقولون: اي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء. فيكررها عليهم ثلاثا، فعند ان يروا لانهم لا بد ان يسألوا يقولون: ربنا ارجع ارواحنا في اجسادنا لنقتل في سبيلك مرة اخرى، ربنا ارجع ارواحنا في اجسادنا لنقتل في سبيلك مرة اخرى. فلما يرى انهم ليس لهم حاجة يتركون. نعم ايها الناس، احياء عند ربهم يرزقون، يسرحون ويمرحون في الجنة في انهارها وخضرتها. ومن فضائل الجهاد في سبيل الله ان المجاهد الذي يقتل شهيدا يبعث من قبره يوم القيامة وجراحه تثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكلم والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. من تلكم الفضائل ايها الناس، ونحن نذكرها سردا دون كثير تعقيب مراعاة للوقت، وإلا فإن كل فضيلة تستحق أن يبسط عليها الكلام. من تلكم الفضائل أيها الناس أن المجاهد في سبيل الله مأواه الجنة ومقره الجنة. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أم حسب الذين آمنوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه:

0: إي والله فوز عظيم، وأي فوز بعد أن يدخلك الله جنته ودار كرامته ومستقر رحمته التي ما ليس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشهداء يخرجون من قبورهم يوم القيامة، إذا نفخ في الصور نفخة البعث والإحياء، وإذ بهم يخرجون من قبورهم وإذ بجراحاتهم تتعب دما فيشم لها رائحة زكية، إنها رائحة المسك. الناس يخرجون من قبورهم لا روائح لهم، والشهيد في سبيل الله يخرج من قبره ورائحة دمه التي هي رائحة كريهة في الدنيا تصير رائحة زكية شريح المسك. وأي مسك؟ ليس مسك الدنيا، إنه مسك الآخرة، لأن الدنيا قد انتهت بالبعث بقيام الساعة، لكن هذا المسك الذي ينبعث من دمه رائحته أو هو مسك الآخرة. وما أدراكم ما مسك الآخرة؟ مسك الجنة. يخرج الشهيد من قبره ورائحة دمه مسك، ويحشر إلى الله عز وجل، يحشر إلى الله عز وجل راكبا على نجيبة من نجائب النور، لقول الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نحشر المتقين والذين منهم بل ومن أجلتهم المجاهدون في سبيل الله يحشرون إلى الرحمن وفدا. قال كثير من المفسرين: أي راكبون على نجائب من نور، بخلاف المجرمين فإنهم يسوقون إلى نار جهنم وردا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. حتى إذا أتى إلى الجنة فتحت الجنة له أبوابها، وقالت الملائكة له ولغيره: سلام عليكم فادخلوها خالدين. إنه لن يدخل إلا من باب واحد خصصه الله عز وجل له ولمن هو مثله للمجاهدين في سبيل الله، إنه باب الجهاد. فإن في الجنة باب خاص للمجاهدين يدخلون من خلاله إلى الجنة، اسمه باب الجهاد، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما. وهكذا يدخل المجاهد في سبيل الله إلى الجنة من باب الجهاد، وإذ بالنعيم المقيم يحيط به من كل جانب، إذ بدرجاته العالية ومقامه الرفيع جاهز لكي يكون فيه ولكي يعتليه، لكي يعتلي تلكم الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمجاهدين 100 درجة أعدها الله لهم في الجنة
1: بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يا له من نعيم، يا له من علو، يا لها من رفع. 100 درجة بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. اطلع يا مجاهد، ارقى يا مجاهد، هذه درجاتك، هذا علوك، هذا مقامك، هذا نعيمك.
0: إضافة إلى النعيم الآخر الذي يجده ويشارك فيه غيره من داخلي الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنهار من ماء غير آسٍ

وإن اتحدت الأسامي إلا أنها تختلف الأوصاف واللذة والطعم. إلى غير ذلك النعيم المقيم الذي يجده أهل الجنة والذين منهم المجاهدون في سبيل الله يدخلون الجنة وإذ بأزواجهم من الحور العين في انتظارهم وهن مشتاقات إليهم يستقبل الحور العين أزواجهن إذا دخلوا الجنة يستقبلوهم بالغناء يغنين غناء الحور العين في الجنة ليس كغناء الدنيا فإن غناء الدنيا فسق ومحرم لكن غناء الحور العين تطرب من أجله الأسماع وترتاح النفوس يقولن عند أن يغنين كما ثبت ذلك في السنن والمعاجم أحاديث بعضها يحسنها العلامة الألباني رحمه الله يغنين فيقول نحن أزواج مطهرات نحن أزواج مطهرات لأزواج كرام زوجات مطهرات لأزواج كرام ويقولن نحن الخالدات فلا يمتن ونحن المقيمات فلا يضعن إلى غير تلكم الألفاظ التي يغنون بها عند استقبالهم لأزواجهم فيا لها من كرامة الحور العين أيها الناس اللواتي ليس مثلهن نساء في هذه الدنيا مهما كان جمالهن ومهما كان بهاؤهن الحور العين لو اطلعت امرأة منهن على اهل الدنيا لملأت بريحها ما بين السماء والارض ولأضاءت ببياضها ما بين السماء والارض وان نصيفها خمارها الذي على رأسها خير مما طلعت عليه الشمس وان مخ سوقها يرى من اللحم من البياض كأنهن الياقوت والمرجان شبهن بالياقوت لبياضه وشبهن بالمرجان لصفائه فجمعنا بين البياض والصفاء الحور العين ايها الناس لا بول ولا غائط لا حيض ولا نفاس ولا سوائل ولا صفرة ولا كدرة ولا شيء مما يعتري النساء ازواج مطهرة لا مخاط ولا بصاق ولا عرق الحور العين فماذا اعددنا لخطبتهن بل وللزواج بهن ان اعظم مهر لهن نعده هو ان نقتل في سبيل الله عز وجل فهل نحن مستعدون لان نقدم هذا المهر حتى ندخل الجنة ونتزوج بالحور العين فيها ان للمجاهد في سبيل الله في الجنة حور عين كثيرة لا اقول اثنتان ولا ثلاث ولا عشر ولا

0: حور العين 72 من الحور العين لكل شهيد، كما جاء ذلك في مسند الامام احمد وغيره. 72 من الحور العين لمجاهد في سبيل الله الذي يقتل مجاهدا في سبيل الله مقتلا غير مدبر. 72 امرأة من الحور العين، يا من تعبت في البحث عن امرأة لكي تتزوج بها لأن نفقة الزواج قصرت بك، ولأن المهر لم يتوفر لديك، 72 من الحور العين ينتظرنك إذا قتلت في سبيل الله مخلصا لله عز وجل في ذلك. أيها الناس، هذه هي الجنة، وهذا بعض نعيمها الذي يجده المجاهدون في سبيل الله. فيا ترى هل مثل هذه الأخبار ومثل تلكم الأمور تشحذ فينا همما؟ تشحذ فينا همما أم أن الهمم لا زالت كسرانة فالميتة؟ إن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا مثل تلكم الفضائل المتقدمة الذكر وأعظمها الجنة جعلوا يشمرون عن سواعد الجد لكي يقتلوا في سبيل الله عز وجل حتى يدركوا تلكم الفضائل. يحبون الموت كما يحب أهل الدنيا دنياهم، يتدافعون الى الشهادة في سبيل الله تدافعا. اذا قتل الواحد منهم في سبيل الله يقول فزت ورب الكعبة. بماذا فزت ودمك سفك؟ بماذا فزت واشلاؤك بعثرت؟ بماذا فزت وجمجمتك تدحرجت ورأسك طار من جسدك؟ فزت بالجنة، فزت بالحور العين، فزت بالنعيم المقيم، فزت برضا رب العالمين، فزت بالنظر الى وجه الله الكريم، فزت ورب الكعبة. هكذا قال حرام بن ملحان عند ان طعنه المشركون، طعن فقال فزت ورب الكعبة. وهكذا من اولئك الصحابة الكرام الذين سجلوا اروع المواقف في الجهاد في سبيل الله وقدموا انفسهم رخيصة من اجل الجنة وابتغاء لمرضات الله تبارك وتعالى، منهم انس بن النضر. وما ادراكم ما انس بن النضر؟ يقول الامام ابن القيم رحمه الله كما في الزاد، لما انهزم المسلمون في غزوة احد لم ينهزم انس بن النضر، فغدا على اناس يقول لهم ما شأنكم؟ قالوا له سمعنا ان رسول الله قد مات، فجعل يقول لهم قوموا فموتوا على ما مات رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات رسول الله. اسمعوها جيدا ايها الناس، ولنبتسمها إذا أردنا أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. لنقم ونجاهد في سبيل الله، لنمت على ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوموا فموتوا على ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى غمار المعركة ليخوضها، فلقي سعد بن معاذ وقال له: واه يا سعد، واه يا سعد، إني أجد ريح الجنة دون أحد، إني أجد ريح الجنة دون أحد. ثم خاض المعركة فقاتل قتالا عظيما فقتل وبه 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه من كثرة الضربات التي لحقت بجسده، عرفته ببنانه. واه يا سعد، إني أجد ريح الجنة دون أحد. إيهم يا ابن النضر، اشتقتم إلى الجنة، عظم شوقكم إلى الجنة فشممتم ريحها قبل أن تدخلوها، وتنفستم عبقها قبل أن تكونوا فيها. ونحن زكمة أنوفنا، زكمة أنوفنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلم نشم إلا زيف الدنيا. اي والله، زكمة أنوفنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلا نشم إلا زيف الدنيا. ومن أولئك أيها الناس، من أولئك الصحابة الذين سجلوا أروع المواقف في الجهاد في سبيل الله نصرة لدين الله، عمير بن الحمار، وخبره في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهو يهيئ الصحابة للغزو جعل يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنا أريد منك عبد الله أن تركز على قوله قوموا. أنس بن النضر يقول: قوموا فموتوا على ما مات رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي أن قيامنا إلى الجهاد سبيل محقق وطريق مؤكد إلى الجنة بإذن الله وبرحمته ومنته وكرمه. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وصل النداء إلى أسماع المؤمنين، فما كان منهم إلا أن لبوا، وكان منهم وفي جملتهم عمير بن الحمام، جعل يقول عند أن سمع ذلكم الخطاب: بخم بخم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما حملك على أن تقول بخم بخم؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها، أنت من أهلها، فما أن سمع هذه البشارة إلا وأخرج ثمرات من قرنه ونظر إليها وقال: لحياة طويلة إن عشت آكل هذه الثمرات، ورمى بهن من يده ثم انطلق كالسهم ليخوض غمار المعركة
1: ليقتل شهيدا في سبيل الله، مع أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم ورضوا عنه، ومنهم من كان بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، إلا أنهم لم يتأخروا عن نداء الجهاد إذا سمعوا، وعن النفير إذا استنفروا، ونحن كم وكم نتأخر. كثير منا ممن قدر واستطاع على الجهاد في سبيل الله ليس عنده عذر شرعي يحول بينه وبين ذلك، ومع ذلك يتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام عند أن استشار الصحابة في غزوة بدر لقتال كفار قريش بادروا إلى الاستجابة، أبو بكر يقوم فيتكلم ويحسن، عمر يقوم ويتكلم ويحسن، وهكذا المقداد ابن الأسود يقول يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال يستشير الناس يريد رأي الأنصار، لأن الأنصار واجب عليهم أن ينصروه ما دام في دارهم ويؤوه ما دام في دارهم، وليس واجبا عليهم ذلك إذا خرج من دورهم من دارهم. فجعل يكرر أشيروا علي أيها الناس لينظر رأيهم، وما كان من الأنصار إلا الاستجابة لنداء الجهاد. فقال كبيرهم وزعيمهم سعد بن معاذ يا رسول الله كأنك تريدنا، يا رسول الله صل حبل من شئت وقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت، وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت، إنا صبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما يسرك، ولو استعرضت بنا هذا البحر وخذته لخذناه معك. الله أكبر، يا لها من استجابة لنداء الجهاد. وهكذا الصحابة في غزوة أحد بعد أن حصلت لهم الهزيمة وهم متخنون بالجراح، إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم للجهاد مرة أخرى، وهم هم ليس معهم أحد من غيرهم، يريد الله عز وجل امتحان قلوبهم وامتحان ثباتهم، فما كان منهم إلا أن استجابوا لنداء الجهاد مع ما هم عليه من الجراح والقرح. قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجروح والتعب والإنهاك، ومع ذلك استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن عزم على أن يعيد الكرة في غزوه للمشركين. وهكذا أيها الناس ينبغي علينا نحن أن نستجيب لنداء الجهاد. وإن الله سبحانه وتعالى قد من عليكم يا أهل اليمن بجهاد في سبيله قد توفرت شروطه وانتفت موانعه، جهاد شرعي لا غبار عليه، قد أفتى به العلماء الربانيون، جهاد الرافضة الضلال، جهاد الحوثة. نعم، هذه الشرذمة النذلة، هذه الشرذمة التي ليست من الإسلام في شيء، الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، ويطعنون في أمنا الحصان الرذال عائشة رضي الله عنها، ويزعمون أن القرآن محرف وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس القرآن الذي أنزله الله، وإنما عندهم قرآن سيظهر مع مهديهم الخرافة، إلى غير تلكم الاعتقادات الكفرية، وإلى تلكم الأمور التي بسببها ومن أجلها كفرهم أهل العلم. جهاد الرافضة أيها الناس المعتدين البغاء الذين اعتدوا وبغوا على المسلمين في أماكن كثيرة، وعلى أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، كما هو معلوم في دمات، حيث أنهم حاصروهم وكرروا حصارهم مرة أخرى ورموهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، عشرات الهاهنا وعشرات بعشرات، والرشاشات والمدفعية، سواء في الحصار السابق أو في هذا الحصار الجديد، على طلاب علم، على طلاب علم مساكين، طلاب علم ليس لهم إلا الدفاتر والمحامل، لكنه إذا جد الجد ونودوا للجهاد وتعين عليهم ترى منهم السيوف، وترى منهم الأسلحة، وترى منهم الباس، وترى منهم الشدة، وترى منهم الغلظة، وترى منهم احمرار الحدب. اعتداء سافر من هؤلاء المارقة على إخواننا في دمات، وما جريمتهم إلا أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلا أنهم طلبوا العلم ليعبدوا الله على بصيرة وليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. كل ذلك يعني ما يفعله الحواسة بأهل السنة على مرأى ومسمع من أهل الداخل والخارج، غرباء أهل السنة غرباء، وتتحقق غربتهم وتتجلى لنا هذه الأيام كثيرا في هذا الاعتداء بعد الاعتداء عليهم من قبل الحوسة، مع سكوت من يهمه الأمر ومن بيده أن يفعل شيئا. حتى الإعلام لا يلتفت إليهم، لا إعلامنا المحلي ولا كثير من الإعلام، ولا يعني ماذا الإعلام الخارجي الكثير منه، غربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. فينبغي علينا أيها الناس أن نهب استجابة لنداء الجهاد الذي نودينا به. نعم، نداء الجهاد فقد نادى به فضيلة شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري، وصرح في كلمته الأخيرة أنه سينادي به نداء بعد نداء، وأن هناك جبهات ينبغي على من بلغه النداء أن يتوجه إليها لنصرة المظلومين ولرفع الظلم عن المستضعفين ولنصرة دين الله عز وجل قبل ذا وذاك. جاء جبهة كتاب وجبهة حاشد. وهكذا التضييق على الحوثيين في كل مكان بقتل رؤوسهم وأسر من يستطاع أسره منهم ظاهرا حتى يفصل الله عز وجل بيننا وبينهم جلكم قد سمع كلمة الشهيد. ولذا وهو من أهل العلم الربانيين ومن العلماء الموثوق بفتاواهم وأكد على وجوب نصرة أهل دمال علماء أخر سواء في الحصار الأول أو في هذا الحصار كالعلامة الفوزان وهكذا العلامة الحيدان والعلامة العباد حفظهم الله حفظهم الله جميعا. ولو لم يكن إلا فتوى الشيخ يحيى فإنه أفتى بها عن واقع عاش وعن حدث يعيشه من حربهم واعتدائهم السافر على دمات مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. وبعد أن نقضت الهدنة ونقض الصلح وبعد أن حصل شبه يأس من الموقف الذي يجب على دولتنا وفقها الله أن تقفه تجاه هؤلاء المظلومين وأن ترد بغي هؤلاء الظالمين المعتدين. فبعد هذه الأمور ولأن الرافضة زنادقة كفار قد قاتلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قتال طلب لا قتال دفع من أجل هذه المعطيات وهذه الأمور وغيرها أفتى الشيخ حفظه الله بالجهاد فتوى صائبة ليس فيها خلل وليس فيها أي ما ينتقد إلا من كان في قلبه مرض وإلا من كان يصطاد في الماء العكر. فهؤلاء لا تلتفتون إليهم لا تلتفتون إلى المخذلين فإنهم أحد رجلين إما متمامر مع الحوثي وإما جبان
2: سقط فجرة زنادقة روافض سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قطاع صلة سكارى كل شر فيهم.
1: أيها الناس هذا نداء الجهاد قد سمعه أكثرنا والواجب على من استطاع وقدر على تلبيته أن يشمر عن ساعد الجد وأن يذهب إما إلى جبهة كتاب وإما إلى جبهة حاشد وإما أن يقوم بما أوجب الله عليه ضد هؤلاء الحثالة في بلده حتى نكون من أولئك المجاهدين في سبيل الله الذين سمعتم شيئا من فضائلهم ومن كراماتهم ومناقبهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون الجنة؟ ألا تحبون الكرامة؟
0: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا أرضيتم بالمال أرضيتم بالزوجة؟ أرضيتم بالأولاد؟ أرضيتم بالضيعات؟ أرضيتم بالعمارات بالعقارات؟ أرضيتم بالذهب والفضة؟ أرضيتم بهذه الدنيا من الآخرة، من الجنة، من الحور، من ماء غير آس، من ماء من لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى، ومن الزنجبيل، ومن السلسبيل، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب نشر، من رضا الله، من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. أرضينا بتلك عن هذا؟ أرضينا بتلك الفانيات عن هذا النعيم الباقي الدائم؟ إذن هذه قسمة ضيزى وموازنة غير عادلة. لا بد أن نرضى بالباقي، لا بد أن نرضى بالنعيم الباقي. وأما النعيم الفاني فإننا إن رضينا له لن نبقى له، إن رضينا عنه فإننا لن نبقى له. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، الذين يجاهدون من أجل إعلاء كلمته، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصرهم في دمات وفي كتاب وفي حاشه وفي كل مكان على الرافضة الحوثة المعتدين. اللهم كن لإخواننا مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا، سدد رميتهم وثبت أقدامهم واملأ قلوبهم

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا

0: منه
1: ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها

تُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ

صابرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد

قرآنهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.

0: وغيرها من الآيات. فمن جاء وقال اليهود ليسوا كفارا والنصارى ليسوا كفارا فهذا كافر بإجماع العلماء، لأنه كذب القرآن. فهذا معنى كلام العلماء: من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي الكافر الذي ورد كفره بالدليل، لأن من لم يكفره كذب بالأدلة وردها، والتكذيب بالأدلة وردها كفر. وأما الكافر الذي كفر وارتكب نواقض من نواقض الإسلام، وقال بعضهم أنه ليس بكافر أو لم يظهر له كفره أو نحو ذلك، فهذا لا يقال إنه كافر، هذا الذي لم يكفره. فالرافضة كفروا بارتكاب نواقض من نواقض الإسلام، فهم كفار، ومن لم يكفرهم يبين له كفرهم وما هم عليه، لا سيما الرافضة في الأعصر هذه ارتكبوا كثير من المكفرات الظاهرة، لكن لا نقول من لم يكفرهم فهو كافر. وإن كان الإمام السمعاني رحمه الله قد نقل اتفاق الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية، فهذا أمر مجمع عليه أن الرافضة الاثني عشرية كفار. الدين الذي هم عليه غير دين الإسلام، لأنهم طعنوا في أصل الإسلام في القرآن في السنة، لا يدينون بها، وهذا من أصول العقيدة في الرافضة الاثني عشرية، التكذيب بهذا القرآن وبالسنة.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل المروزي قال حدثنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري والد جابر. جابر أشهر منه لأنه روى أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من المعدودين في المكثرين من رواية الحديث. ووالده ليس مشهورا كشهرته من حيث الرواية، ولكن له فضل لم يكن لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ما سيأتي في هذا الحديث. وقد كان والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام مكرما للنبي صلى الله عليه وسلم، محسنا إليه، مواسيا له. قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، والتمثيل معلوم قطع الأنف والأذن، تشويه بالعين، ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني

0: جابر كان صغيرا، فنهاه قوم أن يكشف عن وجه أبيه فيرى في تلك الهيئة قد مثل به. فسمعت صوت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نائحة، فقيل ابنة عمر أو أخت عمر، ابنة عمر عمة جابر أخت والده، جاء أن اسمها فاطمة، فاطمة بنت عمر بن حرام. فقال لما تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدق أفيه حتى رفع؟ قال ربما قاله، وقد وقع الجزم به في طرق أخرى، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، في لفظ حتى رفعتموه. وقال رحمه الله: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، واسمه محمد بن جعفر، وغندر لقب، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج، وغندر ربيب شعبة، أي شعبة زوج أمه، وقد لازمه أكثر من 20 سنة. قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. هذان بابان في باب أو في كتاب الجهاد، وقد بدأ البخاري قبل مسائل الجهاد وأحكامه بذكر فضائل الشهداء وما ينالونه. الباب الأول باب ظل الملائكة على الشهيد، وهذا ثابت لعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. بقي هل هذا لكل شهيد أن الملائكة تظله؟ ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك، وقد يكون هذا كرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام كما حصلت له كرامات لم تحصل لغيره، أن الله تعالى كلمه كفاحا، كفاحا بدون حجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، أتدري أن الله كلم أباك كفاحا بدون حجاب؟ وهذا في الدار الآخرة، فإنه قد مات، أي قد قتل وصار إلى الدار الآخرة. فهذه الفضيلة لا تعلم لغيره، أن الله تعالى كلمه كفاحا بدون حجاب. هكذا حين دفنه جابر يوم أحد، دفنه مع رجل آخر، ثم بعد 6 أشهر من دفنه قال جابر: لم تطب نفسي أن أجعله مع إنسان آخر، فأراد نقله إلى قبر على حدة، قال: فأخرجته فإذا هو كيوم وضعته، كهيئته يوم وضعه في قبره، لم يتغير، قال، سوى موضع جراحة يسيرة فيه. فهذه فضائل ثابتة لوالد جابر رضي الله عنه، فمحتمل أن هذه أيضا إضلال الملائكة له خصوصية وكرامة أكرمه الله بها، ولا نستطيع أن نقول إن هذا ثابت في كل شهيد، إن هذا يحتاج إلى دليل خاص. وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معدي كرب من كرامات الشهيد ستا وفي رواية سبعا، ولم يذكر منها أن الملائكة تظله. قال جابر: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، أي مثل به المشركون، وكانوا مثلوا بقتل المسلمين يوم أحد، وهذا كما تقدم من مساوئ الجاهلية، وإلا فقد نهى الإسلام عن التمثيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية كان مما يوصيهم به يقول: لا تمثلوا بأحد من القتلى، لأنه قد قتل فلا ينفع التمثيل به، إنما هو تشويه لخلقة الله التي خلقها الله جل وعلا. أيضا في هذا أن من قتل في سبيل الله لا يضره ما حصل له بعد ذلك، سواء مثلوا بجسده أو ضاع جسده أو نحو ذلك، هو قد انتقل إلى الله جل وعلا. فهذا والي الجابر من خير الناس في زمنه، ومع ذلك مثل به المشركون وعبثوا بجسده، وله هذه الكرامات العظيمة. فمن قتل في سبيل الله لا يضره ما حصل لجسده بعد ذلك، فإن الروح قد صارت إلى الله جل وعلا. قال: وقد مثل به ووضع بين يدي، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، أي لأنه قد يتأثر برؤية والده وهو ممثل به، قد قطعت بعض أعضائه وشوها. وذا من رحمة الصحابة رضي الله عنهم، نهوه أن يكشف. فالصغير قد لا يكون ليس من المصلحة أن يطلع على والده وهو مقتول، أو أصابه حادث شوه به، فقد يؤثر ذلك في نفسه. قال: فسمع صوت نائحة، وهي فاطمة أخت جابر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي أو لا تبكي، أي نهاها عن البكاء. في اللفظ الآخر استفسر منه: لما تبكي، أي أتبكين على هذا الرجل وقد حصلت له هذه الفضائل العظيمة، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال بعض الشراح: تظله الملائكة بأجنحتها لأجل ألا تصيبه الشمس فيتغير جسده أو نحو ذلك. وقال بعض الشراح: أظلته الملائكة بأجنحتها، أي لأنها ازدحمت عليه لكرامته ولإرادة تبشيره حين قتل، فأظلته الملائكة بأجنحتها. والظاهر أنها أظلته بأجنحتها أمرا مقصودا، ليس لأجل الازدحام على تبشيره أو نحو ذلك، بل أظلته بأجنحتها إكراما له وحفظا لجسده أيضا من أن تصيبه الشمس والناس لا يرونها. وهذا هو الشاهد من الحديث: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، أي حتى حملتموه. فالشهيد قد يحصل له من الكرامات ما لا يراها الناس ولا يعلمونها. والباب الثاني في تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، والمراد بالمجاهد أي الشهيد من قتل في سبيل الله، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لا لحبه للدنيا، ولكن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليكرر عليه القتل، يريد يقتل مرة أخرى لما يرى من الكرامة الحاصلة له حين يقتل في سبيل الله، وكذلك لما يرى من الفضل في الشهادة وما أعد الله تعالى لأهلها، فيريد أن يرجع. ليقتل مرة أخرى إلى 10 مرات. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي ليس هناك أحد يصل إلى الجنة وما فيها من النعيم ويريد الدنيا ويريد أن يرجع إليها، وله ما على الأرض من شيء حتى ولو كان له الدنيا بما فيها. ليس هناك أحد يدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولو كان له في الدنيا كل ما على الأرض. قال: إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وجاء في بعض الألفاظ: لما يرى من فضل الشهادة. وجاء في صحيح مسلم أن الله تعالى حين يسأل الشهداء في الجنة يطلع عليهم يقول: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: نعم، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، لما في الشهادة من كرامة وفضيلة عظيمة وما عد الله لأهلها. يتمنى الشهيد أن يحصل له ذلك الأمر. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أحاديث كثيرة تبين هذا، وأن بعضها فيه تمني من في الجنة يسألون الله أن يردهم لأجل أن يقتلوا مرة أخرى. قال: وقد ورد بلفظ التمني، وذلك فيما أخرجه النسائي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله: لا يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنه. فيقول: ما أسألك وأتمنه، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما رأى من فضل الشهادة. ولمسلم من حديث ابن مسعود رفع في الشهداء قال: فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وللترمذي وحسن والحاكم وصحح من حديث جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: يا عبد الله، تمنى علي أعطك. والد جابر: تمنى ما تريد أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك مرة ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال ابن بطال: قال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، وليس في أعمال البر أي الطاعات، ليس هناك عمل تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب، أي ليس هناك عمل من الطاعات تبذل فيه النفس إلا الجهاد. من الطاعات ما تبذل فيه جهود والتعب، من الطاعات ما تبذل فيه الأموال، من الطاعات ما تبذل فيه الأوقات، لكن ليس هناك عمل تبذل فيه الروح والنفس لله جل وعلا إلا الجهاد، فلذا كان ثوابه معظما على غير على ثواب غيره من الأعمال. أخوني يقول: هل في هذا الحديث أن النوح كان جائزا؟ قال: فسمع صوت نائحة. لا، قد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تبكي. قال: لما تبكي؟ أو قال: لا تبكي، أي مثل هذا لا ينبغي البكاء عليه وقد حصلت له هذه الفضائل العظيمة. أخ يقول: أسماء رضي الله عنها عندما قيل لها إن الحجاج سيقتل عبد الله بن الزبير، هو كتب الزبير، عبد الله بن الزبير وسيصلبه، فقالت: وهل يضر الشاه سلخها بعد ذبحها؟ أخ يقول: أخوان متزوجان في بيت واحد وكل واحد له مطبخ على حدة، ولكنهم يجمعون الطعام ويأكلون في مكان واحد، فهل لكل واحد أضحية أم تكفي عنهم أضحية واحدة ما دام أن كل واحد على حاله ونفقته لمفرده؟ فإن ظاهر قول لهم لكل واحد منهما مطبخ أي أن نفقته منفصلة عن نفقة الآخر، فهذا على كل واحد منهما أضحية، لأن نفقة كل واحد منهما منفصلة عن نفقة الآخر. وأخ يقول: هل سيقام الليلة درس بين المغرب وعشاء؟ الليلة إن شاء الله يوقف الدرس باعتبار أن كل الإخوان صيام، وهكذا من يحضر من خارج طلاب فيوقف الدرس إن شاء الله الليلة بين مغرب عشاء، ويظل ليلة قد ليلة العيد، ثم من ثاني العيد نواصل درس المغرب فيما كنا بدأنا فيه، وأما دروس الظهر والعصر فهي مستمرة كما هي. أخ يقول: إذا قص المضحي شعره أو ظفره أو جلده متعمدا في العاشر قبل أن يذبح أضحيته فما الحكم؟ يستغفر الله تعالى، ارتكب أمرا محرما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستغفر ربه ويتوب من ذلك وأضحيته صحيحة، لا يؤثر هذا في الأضحية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحان الله.

إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا.

النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين

لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إن

كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرج.

قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا

حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض آتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون

إذا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك

لهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم.

0: عليكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

ضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا

عدو ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

أنا يا موسى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو

كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم

استفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه

0: الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن حصين، وهو ابن عبد الرحمن، عن حصين وابن أبي السفر، وابن أبي السفر عبد الله، عن الشعبي عن عروة بن القعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة، سليمان بن حرب، عن عروة بن أبي القعد، تابعه مسدد عن هشيم عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي القعد. إن اختلف هل هو عروة ابن القعد أو عروة ابن أبي القعد، وأكثر الرواة على أنه عروة ابن أبي القعد، واسم أبيه سعد، وهو المشهور بعروة البارقي، وبارق جبل باليمن. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، ويحيى الذي يروي عنه مسدد هو القطان يحيى بن سعيد، وكان يجل مسدد ويقول: لو أتيته إلى بيته فحدثته ما كان ذلك كثيرا، وإذا سافر أعطاه كتبه ليحفظها، فكان يجله وهو تلميذه. مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري. قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وقال رحمه الله: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر، زكريا بن أبي زائدة وعامر الشعبي كلاهما همداني من اليمن، زكريا بن أبي زايد وادعي وعامر الشعبي حمداني قال حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. هذان بابان بوبها البخاري رحمه الله على هذا الحديث الذي جاء عن جماعة من الصحابة، نحو 10 من الصحابة وأكثر روي عنهم هذا الحديث، أخرجه البخاري هنا عن 3: عبد الله بن عمر وعروة البارقي وأنس. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ونواصي الخير نواصي الخيل أي مقدم رؤوسها. قال الحافظ والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قال وإنما خص نواصي الخيل لأن نواصيها هي التي تقبل بها على العدو وتتقدم بها. ففي الحديث إشارة أن المسلمين ما داموا مجاهدين ومقبلين على الأعداء ليسوا مدبرين أن الخير باق فيهم وأن الخير ثابت فيهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخير معقودا في نواصي الخيل وهي مقدم رؤوسها وما استرسل من الشعر على جبهتها. وفسر هذا الخير في الرواية التي ذكرها في الباب الثاني أنه الأجر والمغنم. الخيل معقود في نواصيها الخير، وهذا الخير هو الأجر الثواب والجزاء الأخروي، والمغنم أي ما يتحصلون عليه من الغنيمة في الدنيا. سماه الله تعالى خيرا، أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا في الحديث، وقد جاء تسمية المال في القرآن خيرا في آيات كثيرة. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وإنه لحب الخير لشديد، وهكذا في آيات كثيرة. فالخيل معقود في نواصيها الخير، الخير الدنيوي والخير الأخروي، أي ما دام المسلمون معدين لعدوهم مقاتلين له فالخير باق فيهم، خير الدنيا وخير الآخرة، خير المال والغنائم وخير الأجر والدرجات في الآخرة. فإذا ذهب الجهاد وتسلط الكفار على المسلمين ضعف الخير الدنيوي والخير الأخروي، تسلط الكفار على أموالهم وخيراتهم فأخذوها وفاتهم الأجر في الآخرة، أجر الجهاد. واستنبط البخاري رحمه الله من هذا الحديث كما في الباب الثاني أن الجهاد لا يزال باقيا إلى يوم القيامة، فما دام أن الخير معقود في نواصي الخير أي أن الجهاد باق ومستمر وأنه ماض مع البر والفاجر، لأنه إذا كان القصد هو إعزاز الإسلام ونصرة الدين فلا يضر أن يكون الأمير فاجرا ما دام أن الأمر الذي يسعون له أمر عظيم وهو إعزاز الدين ونصرة أهله. فقد ينصر الله تعالى الدين بالرجل الفاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ذلك الذي قاتل قتالا شديدا ثم قتل نفسه أمر من ينادي إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولفظ حديث أنس: البركة في نواصي الخيل، أي في ذلك بركة، بركة في الدنيا وبركة في الآخرة بالأجور والحسنات. قال الحافظ رحمه الله: قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها، ولذا قال أهل العلم: قالوا أطيب الكسب هو الكسب الذي اختاره الله تعالى لنبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، لأنه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في شيء غيرها مثل هذا القول. وفي النساء عن أنس، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل. وفي شرح الباب الثاني في استنباط البخاري من هذا الحديث أن الجهاد باق وماض إلى يوم القيامة، قال: سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد، أي سبق البخاري، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره، أي فسر هذا الخير، بالأجر والمغنم. المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا، فدل على ألا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. قالوا: في الحديث الترغيب في الغزو على الخيل، وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. في هذا الحديث في بشارة ببقاء الإسلام وبقاء من يجاهد على دين الله، وهو مثل الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، إلى آخر ما ذكر. فإذا الحديث هذا فيه حث على الجهاد، وأنه سبب لبقاء الخير في الأمة، خير الدنيا وخير الآخرة، وفيه بشارة ببقاء الإسلام، وفيه إثبات الجهاد مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وبها وردت أحاديث. أخ يقول: كيف يقال في الحديث معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وفي هذا العصر قد تخلي عنها لكن بقي ما يقوم مقامها، كقوله صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، من جاء بعده استغنى عن الرمح، ولا يزال الرزق باقيا والغنيمة باقية ولو لم يوجد الرمح. وأيضا ما جاء في أحاديث أن الناس يعودون إليها ويكون القتال على الخيل، فهي لا يزال الخير فيها. المراد إثبات الجهاد في الحديث، بقاء الجهاد، وأن بقاء الجهاد بقاء الخير، سواء كان الجهاد على الخيل أو على غير الخيل. أخ يقول: ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أن عروة بن الجعد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاتا، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان لو اشترى التراب ربح فيه. الحديث في الصحيح على قصته هو ثابت صحيحا، وأنه كان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالربح. أخ يقول بعض الناس يقتل في سبيل الله أو يموت في بلد لا يستطاع الوصول إليه، فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟ أما إذا قتل في سبيل الله فلا يصلى عليه، ولو لم يستطع أخذه أو الوقوف عليه. فأكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على الشهيد. وأما من مات موتا وغاب، غرق في بحر أو فقد في غابة

من الأحاديث الصحيحة، أما حديث ضعيف لا يستفاد منه علم، الضعيف ضعيف. وذي ورقة كتبها أبو الزبير قال: سيفتح الأخ حسين العمري درسا في القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي رحمه الله في المسجد الساعة 9:45 من يوم غد إن شاء الله، فسيحول درسه في الممتع إلى 10:15 في المسجد أيضا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

ربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية. ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن. أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك. داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم: يا أبناء الزانية. يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة: أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا. فقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس، بعضهم من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته، ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين، فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك كتب الله النصر ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله، وهم المنصورون، وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبِّت أقدامنا واربِط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال الغزاة. حدثنا عبد الله ابن الأسود، في بعض روايات البخاري ابن أبي الأسود، من عنده ابن أبي الأسود، وهو المشهور عبد الله بن أبي الأسود، ويصح أيضا ابن الأسود كما سيأتي في نسبه. فهو عبد الله ابن محمد ابن حميد ابن الأسود، وحميد جده يكنى بأبي الأسود فهو ابن أبي الأسود، عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود. قال: حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود. حميد بن الأسود هذا هو جد عبد الله، عبد الله بن أبي الأسود هذا جده، وليس له في البخاري إلا حديثين، هذا الحديث وحديث آخر في التفسير، وفي كلا الموضعين مقرون بيزيد ابن زريع، فله في البخاري حديثان قرن فيهما بيزيد ابن زريع. أما عبد الله حفيده فهو من المكثرين في صحيح البخاري. عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. هذا الباب في استقبال الغزاة، ومعنى استقبالهم أي إذا رجعوا من الغزو، إذا خرجوا للغزو ثم رجعوا إلى بلادهم، فاستقبالهم مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديثان ظاهران في الدلالة على ذلك. حديث ابن الزبير أنه تلق أنه كان ممن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر وابن عباس وترك ابن الزبير. والحديث الثاني في قصة السائب بن يزيد وذهابهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يشرع استقبال الغزاة فيشرع أيضا تشييعهم وتوديعهم. قالوا: وسميت ثنية الوداع بهذا الاسم لأن أهل المدينة كانوا إذا خرجوا يودعون المجاهدين خرجوا إلى هذا الموضع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع الجيش، كانوا إذا خرجوا للقتال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم ويقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهكذا خلفاؤه، فأبو بكر رضي الله عنه حين بعث جيش أسامة خرج معه إلى بعض الطريق ودعه. فيشرع استقبال الغزاة إذا رجعوا من الغزو، ويشرع توديعهم إذا خرجوا للغزو. وهذا في فوائد، من أول هذه الفوائد أنه عمل بالسنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد هذا فيه تطيب لنفوس المقاتلين ورفع لمنزلتهم ومكانتهم، إذا رأوا أن الإمام إذا لم يخرج معهم ومن معهم من المسلمين خرجوا معهم يودعونهم، ثم انتظروهم في بعض الطريق يستقبلونهم إذا رجعوا، هذا يبعث في نفوسهم القوة ويطيب قلوبهم ويحفزهم على الجهاد والقتال والغزو، يرون أن لهم مكانة في قلوب المسلمين. هكذا من هذه الفوائد أن هذا أقوى في اتصال الأخوة ودوامها وازديادها. وكل إنسان يحرص على أخيه ويرى منه محبة ومودة له، إذا خرج يشيع ويودعه، وإذا رجع استقبله، لا سيما ويخرج في سبيل الله لا يدري أيرجع أو لا، ومن رجع يرجع منهم بعد تعب وجهد ومشاق. فإكرام له أن يستقبل وأن يشيع إذا خرج، ففيه فوائد عظيمة. هذا الأمر يبعث في نفوس المقاتلين قوة وثباتا وخيرا كثيرا، فلذا كان هذا الأمر من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومما هو في زمنه إذا خرج ينتظرونه لاستقباله. وذكر البخاري في هذا الباب حديثين، حديث ابن الزبير أنه قال لابن جعفر، أي لعبد الله بن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. وقالوا فحملنا وتركك من كلام عبد الله بن جعفر يكلم ابن الزبير، لأنه قد وقع في رواية المسلم ما يوهم خلاف هذا. قال الحافظ: قال وقوله فحملنا وتركك ظاهره أن القائل فحملنا هو عبد الله بن جعفر، وأن المتروك هو ابن الزبير. وأخرج مسلم من طريق أبي أسامة وابن علي كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد مقلوبا، وقع فيه مسلم قلب. ولفظه قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير جعل المستفهم عبد الله ابن جعفر، والقائل فحملنا عبد الله ابن الزبير، والذي في البخاري أصح. ويؤيد ما تقدم في الحج عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة من بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير. عبد المطلب هو جد ابن الزبير لأمه وليس لأبيه، جد الزبير، وإن كان عبد المطلب جد أبيه جد الزبير، فأم الزبير هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن القائل فحملنا وتركك هو عبد الله بن جعفر. ثم ذكر الحديث الثاني: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وثنية الوداع هي بالمدينة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يودعون الخارجين إلى ذلك الموضع يخرجون معهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: ينظرون إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

ربك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

0: والرافضة لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، هم يقاضون بالإخوان المسلمين غرضهم لمن كان يظن أنه ينصرهم، ويقاضون بمن يسمى بالمؤتمر حزب المؤتمر غرضهم لمن كان ينضاف إليهم، ولا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل يعتبرون هؤلاء سلما للصعود على كتفه للمراد، وهؤلاء سلما للصعود على كتفه للمراد، ويركلون الجميع ليسوا بأهل أن يكونوا في صفهم إلا من كان على منوالهم.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه كتب على المؤمنين القتال، أي فرضه وأوجبه، فهو من فرائض الدين وواجباته، وقد يكون واجبا كفائيا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد يكون واجبا عينيا على كل مسلم في أحوال يذكرها أهل العلم، فهو أمر مكتوب فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. قال الله: وهو كره لكم، النفوس تكرهه لما فيه من مشقة، فيه ذهاب الأرواح، فيه سفك الدماء والجراح، فيه إنفاق الأموال، فيه الجهد الكبير، التعب والسهر والمشقة والجوع والعطش، فالنفوس تكرهه. ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا من الأشياء وهو الخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم ما ينفعكم وما هو الخير لكم، وما هو الذي فيه صلاحكم فشرع لكم ما ينفعكم وما هو خير لكم في الدنيا والآخرة. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم أمر الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم بالجهاد في سبيله والقتال للمشركين، كم حرضهم رب العالمين وحفزهم إلى ذلك وأمر بتحريضهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في آيات كثيرة يحرض الله عباده على ذلك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حفزهم رب العالمين وحرضهم واستنفرهم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بعض الصحابة لما قرأ هذه الآية قال أرى ربنا عز وجل يستنفرنا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا أي شيوخا وشبانا، أقوياء وغير أقوياء. انفروا خفافا وثقالا. في كتاب الزهد للإمام أحمد وعند ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أنس قال قرأ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سورة التوبة فلما أتى هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال إني أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبانا ولم أسمعه عذر أحدا أي بني جهزوني. فقال له بنوه قد قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، وقاتلت مع أبي بكر حتى مات، وقاتلت مع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال فأبى إلا أن يجهزوه، فجهزوه وغزوا في البحر فمات على السفينة ولم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير جسده. رضي الله عن أبي طلحة الأنصاري في شيخوخته وكبر سنه سمع هذه الآية فلم يرضى بالجلوس. وكم من الآيات في كتاب الله يحفز الله تعالى عباده على هذه العبادة العظيمة لما فيها من المصالح لما فيها من المنافع. أخبر الله أنه لا يستوي القاعد والمجاهد إلا إذا كان القاعد قعد عن ضرر كعمى أو عرج أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار. قال الله سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يمكن أن يستوي من هو قاعد بدون عذر ومن هو مجاهد في سبيل الله. افتخر أناس بخدمتهم للبيت الحرام وسقايتهم للحجاج وقيامهم على الشعائر، فذكرهم الله أن الفضل الحقيقي في الجهاد في سبيل الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. لا يمكن أن يستوي من بذل نفسه وروحه ومهجته وبذل جهده ووقته وحياته في سبيل الله بمن هو خلاف ذلك. القرآن مليء بمثل ذلك من الحث والتحريض لما في الجهاد من المصالح، لما فيه من المنافع العظيمة. فالدين أغلى ما عندنا، الدين أغلى ما نملك، أغلى نعمة أنعم الله علينا به، فشرع الجهاد لحمايته وصيانته. وهذه من أعظم فوائده، أن الجهاد لحفظ الدين، ولولا الجهاد في سبيل الله لتسلط الكفار والمشركون ولضاع دين المسلمين. الجهاد شرع لحفظ الإسلام وصيانته. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا ما شرعه الله من الجهاد والناس يدفع الله بعضهم ببعض لفسدت الأرض وامتلأت بالشرك بالله والكفر. وقال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا الجهاد لخرب الدين. فالجهاد قتل لحفظ الدين ونفي الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا الشرك، حتى لا يقع شرك في الأرض. قاتلوهم لصيانة الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذن الجهاد لحفظ الدين، لدفع الشرك عن الأرض. ولذا كان المجاهد في سبيل الله الذي يستحق الفضائل هو الذي يقاتل لأجل الدين. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر ويقاتل غضبا لقومه ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ منهم من يقاتل شجاعة، عنده شجاعة، عنده حب للحروب لا لأجل الله. منهم من يقاتل حمية لقومه وغضبا لأرضه ووطنه كما يزعم، ليس له هم في الدين. منهم من يقاتل للمغنم، يريد المال. منهم من يقاتل ليذكر، ليقول الناس إنه شجاع. منهم من يقاتل ليرى مكانه وينظر الناس إليه. من هؤلاء في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ليعلو الإسلام ولا يعلو عليه شيء من الأديان، ليبقى الإسلام رافعا، ليبقى الإسلام مرتفعا شامخا، من قاتل كذلك فهو في سبيل الله، وأما من ليس كذلك فليس في سبيل الله. من فضائل الجهاد في سبيل الله أنه طريق العزة والكرامة للمسلمين، وأن عدم الجهاد في سبيل الله طريق الذل والهوان وطريق الهلكة. كلما جاهدوا في سبيل الله كلما أعزهم الله، كلما سلموا، إذا جاهدوا في سبيل الله سلموا، سلمت أرواحهم وأموالهم وبلدانهم وديارهم وأعراضهم، الجهاد سلامة. إذا تركوا الجهاد ذلوا وهانوا، وتسلط الكفار على أموالهم وأرواحهم وبلدانهم فهلكوا. ألم يقل الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ إن التهلكة في هذه الآية هي ترك الجهاد. جاء في سنن أبي داود والترمذي عن أسلم أبي عمران التجيبي رحمه الله قال: كنا في القسطنطينية غزاة في سبيل الله، فحمل رجل من المسلمين على صفوف الروم فدخل في أوساطهم، فقال بعض الناس: مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية، إنا معشر الأنصار لما نصر الله الإسلام وكثر أهله قال بعضنا لبعض: إننا قد جاهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أموالنا ومزارعنا قد تلفت، فلو رجعنا وبقينا في أهلينا وأصلحنا أموالنا فقد جاء الله بالمسلمين وجاء بمن ينصر الدين. قال: فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالتهلكة هي أن نبقى في أهالينا ونقبل على أموالنا فنصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. هذا والله الهلكة. لما؟ لأن الناس إذا لم يجاهدوا، إذا لم يعدوا في سبيل الله، أتاهم الكفار وهم ضعفاء فتسلطوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم وأذلوهم، لكن لو كانوا مجاهدين ومعدين في سبيل الله وكان أولياء الأمور يعرفون عظمة هذا الأمر لكانوا أعزة أقوياء يهابهم الأعداء وتساق إليهم الأموال من الكفار. انظر في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وأتباع التابعين لما كانوا أهل جهاد، سيق تاج كسرى وكنوز كسرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الخراج أي الغلات من الأراضي والثمار تساق للمسلمين من أنحاء الأرض، من بلاد فارس والروم وما وراء النهر ومن السند والهند، تجلب الخيرات والأموال إلى المسلمين. عزة الجهاد، لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن الذل والهوان والضعف والفقر والقتل بترك الجهاد، والسلامة والرفعة والعز والغنى وكثرة المال بالجهاد في سبيل الله. كان عمر رضي الله عنه يعطي كل المسلمين عطاء، أي راتب بدون مقابل عمل، حتى الطفل أول ما تفطمه أمه من الرضاع يجعل له عمر عطاء في بيت المال. كل الأسرة حتى الأطفال يساق إليهم العطاء من بيت مال المسلمين. امتلأت بيوت أموال المسلمين بالكنوز والأموال حين جاهدوا في سبيل الله. اليوم انظر حال المسلمين، مستضعفين ذليلين، تسلط عليهم الكفار، تحكموا في بلدانهم وأراضيهم وثرواتهم وخيراتهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله. فطريق العز الجهاد في سبيل الله، به أعز الله سلفنا، ولا عز لنا إلا بذلك. ولذا يرى أهل العلم أن من واجبات ولي الأمر أن يغزو بلاد الكفار أقل شيء مرة أو مرتين في السنة، يغزو يطلب الجهاد، يذهب إليها ولا يترك الجهاد. من فوائد الجهاد وفضائله أنه براءة من النفاق. لا يجتمع جهاد في سبيل الله بنية خالصة ونفاق أبدا، إنما يكون مع عدم الجهاد. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن المنافقين يخذلون عن الجهاد ويقعدون الناس عنه: قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المثبطين للمؤمنين، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. لا يأتون البأس ولا يحضرون القتال، ومع ذلك يكسلون غيرهم ويعوقونهم عن الجهاد في سبيل الله. المنافق إذا خرج حياء من الناس كان مهموما، ظل يهم نفسه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو لنا من الأمر شيء لم نخرج. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا إلى المضاجع التي يقتلون فيها. وقال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، من كتب عليه الموت سيأتيه، وليس من خرج إلى الجهاد يموت، فلن يموت أحد إلا بأجله. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا، وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هؤلاء الذين يعوقون عن الجهاد ويقولون لا تنفروا في الحر، ذكرهم الله بعذاب الآخرة وأنه أشد حرا. إذن هذا شأن المنافقين. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو فعلا ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فالجهاد في سبيل الله براءة من النفاق. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من فضائل الجهاد وفوائده العظيمة أنه من أعظم الأعمال لاكتساب الحسنات الكثيرة. فالجهاد باب الأجر العظيم، باب الدرجات العالية، باب الحسنات العظيمة. ألم يقل الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. انظر إلى هذه الفوائد العظيمة. تجارة، سماه الله جل وعلا تجارة، وأخبر أنه سبيل النصر والتمكين والفتوحات، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال في رواية: لا أجده. ثم قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر؟ وفي رواية قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانث بآيات الله، لا يفتر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. أجر عظيم. من الذي يستطيع يواصل الصيام والقيام؟ فالمجاهد في سبيل الله أعظم أجرا. في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رجلا من المسلمين مر بشعب من الشعاب فوجد فيه عين ماء، فقال: لو اعتزلت في هذا الشعب وبقيت أعبد الله ولكن لا أفعل حتى أستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، قال: لا تفعل، والله إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادته في بيته 70 عاما. مقام الواحد الذي يقوم في سبيل الله خير من عبادة 70 عاما. وعند ابن حبان والبياقي في الشعب بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في الرباط فسمعوا بفزعة فخرجوا إلى الساحل فلم يجدوا شيئا، فقيل لهم ارجعوا، فرجع الناس ووقف أبو هريرة مكانه. قال له بعض الناس: ما لك واقف؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل، ولو سلم ولو لم يصبه شيء، لكن وقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله، أو الروحة، الغدوة الذهاب في أول النهار، والروحة الذهاب في آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها. إذن أجور عظيمة، حسنات كثيرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء قتل أو انتصر له الأجر العظيم. الجهاد في سبيل الله طريق الجنة والنجاة من النار، من أعظم الطرق للوصول إلى جنة الله والنجاة من النار، الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. هذا ضمان من الله، تضمن الله جل وعلا بذلك لمن خرج بنية صحيحة لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، إحدى الحسنيين، إما نصر أو شهادة، أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة، هذا وقت تحلب الناقة ثم تترك وقتا يسيرا ثم تحلب مرة ثانية، فالوقت الذي بين الحلبتين هو الفواق. أي من قاتل في سبيل الله ولو هذا المقدار من الوقت ورجع إلى بيته سالما لم يصبه شيء وجبت له الجنة. إذن طريق الجنة في سبيل الله ولو لم يصبه شيء في الغزو، ولو لم يقتل، ولو لم يجرح، هكذا هو سبيل النجاة من النار. جاء في صحيح البخاري عن أبي جبر عبد الرحمن بن عبس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. لا يمكن لإنسان اغبرت قدماه في سبيل الله أن تمسه النار. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يجتمع على العبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نجاة من النار وضمان بالجنة بهذه العبادة العظيمة لمن أخلص النية لله جل وعلا فيها. فكيف لا يتحفز مؤمن لذلك، لهذا الأمر العظيم الذي فيه النصر للإسلام وفيه الخير وفيه كثير من الفضائل والفوائد العظيمة التي لا يتسع لها المقام. فجاهد أيها المسلم في سبيل الله، جاهد بنفسك، جاهد بمالك، جاهد بكلمتك ولسانك، كله جهاد
2: جاء في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بكل هذه الأمور، جاهد بالمال. جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فمن جهز غازيا أعطاه عدته وعتاده وما يجاهد به وما ينفقه على نفسه كتب الله له الغزو. ومن خلف غازيا في أهله بخير، خرج الغازي لنصرة الدين وآخر خلفه في أهله يرعاهم ويعطيهم ما يحتاجون فقد غزا. جاهد، لا يقوم الجهاد إلا بالتعاون. من استطاع بنفسه، ومن استطاع بماله، من استطاع بكلمته ولسانه. والله لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباغية الرافضة الزنادقة لأصابهم الضرر في الدين والدنيا. انظر إلى من سكتوا على الرافضة في بلاد اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الروافض، تضرروا في دينهم وفي دنياهم. دينهم ضيق عليه فيه، ضيق عليهم فيه، غيرت العقائد، بثت الشبهات، منعوا من المساجد، منعوا من العبادة، منعوا من حلق العلم. هكذا تضرروا في دنياهم، أخذت الأموال. والله سلبت أموال كثير من التجار وبكوا على أموالهم ولم يجدوا من ينصفهم. أخذت النساء من البيوت واعتدي عليهن، جند الأطفال الذين في المدارس وأدخلوا إلى الجبهات وأحرقوهم فيها. تضرر دينهم ودنياهم. لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباقية لخسروا الدين والدنيا، ولكن إذا جاهدوا في سبيل الله سلم لهم دينهم وسلمت لهم دنياهم مع ما يكتب الله لهم من الأجور والخيرات والحسنات العظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين على الرافضة المعتدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم قو عزائمهم واكتب لهم النصر، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم وكف شرهم وبأسهم عن الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
3: هلك هلك قوم هلك، إيرانهم وعراقهم ويمنهم وشامهم أينما كانوا قوم هلكا. أي والله نسأل الله أن يقطع دابرهم. الذي يظن أنهم يعني سيتركونه بعيد. قال بعض كبار المسؤولين: والله يعني عندنا أخبار مؤكدة أنها لا تدخل كل قرية بعز عزيز أو ذل ذليل، يعني أنها ستدخل رافضة كل قرية، إما أن يقفوا أمامهم موقف الصمود والرجال ويهينوا الرافضة، والحمد لله يروحوا خلاص، الذين يرون أمام مثل الشيطان إذا استعدت منه خنس، وإما أن يتركوا لهم البلاد وشردوا بقوا يعبثون يفسدون، وإما أن يصير عندهم مثل أهل الذمة يقتلون من شاءوا، يأسرون من شاءوا، يضربون من شاءوا، ويأخذون مال من شاءوا، ويسلبون من شاءوا. فهذا هو، ما هم تاركي خاصة بلاد صعدة كان معهم عليها صكهم، كان معهم عليها صك من إيران، ما هم تاركين أحد فيها إلا إما معهم وإلا عليهم هكذا. فليس إلا خياران، يعني إما أن يعيش الإنسان بعز ووقوف أمام هؤلاء غير مبالي بهم ولا لهم شأن فعلا والله، وإما أنه يعني استدلهم على المراتب التي تقدم ذكرها. الحمد لله قد خمدوا ولله الحمد. يعني الواقع أنهم يريدون أن يتغدوا بالقبائل، لكن القبائل صبعوا بهم، يعني معناه أنهم ما نفذ نفوذهم على القبائل ولا حتى الدولة أيضا، يريدون أن يجعلوهم غدا، ولكن هم قالوا نحن ما زلت تريدون غدا نخلكم صبوح، ما سيأتي وقت غداكم لما أتبقي منكم أحد. ثم لا تنسوا أن إيران جبانة، والله جبانة جبانة، اي والله، يعني انما يتسللون لواذن الرافضه هكذا بس خيانات ولا كذا، اما من حيث انها تصادم وتهاجم وكذا للدول هي جبانه يعني رعدده ومن هنا ومحاوله الدفع باناس من جهه كذا، سواء بنصر الله من هنا احمدنا يعني حسن نصر الله من هناك او الرافضه من هنا او كذا، اما انها يعني تصادم دول إسلامية وكذا جبانة، الآن تدفدف أو تشجع ولا هي جبانة جبانة.
4: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى.

وعلى آله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ووعده الله عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين، وقد فعل سبحانه وتعالى. ففي فترة وجيزة وفي زمن قصير أسس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دولة الإسلام، وأقامها خير قيام، وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولما مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، زاد الإسلام انتشارا، وزاد الناس إليه إقبالا، وتوسعت رقعته في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقهر أعداء الله عز وجل، وحطمت تلك المماليك العظيمة التي كانت قبل الإسلام وفي بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهزم الروم وضعفت مملكتهم، وكسر الفرس، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فانتشر الإسلام شرقا وغربا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال أهل العلم عند هذا الحديث: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب لأن أكثر الفتوحات الإسلامية كانت في جهة المشرق والمغرب، فوصل المسلمون إلى أقصى الشرق، ووصلوا إلى أقصى الغرب، وإلى أوروبا وشمال أفريقيا. فلما انتشر الإسلام وقهر أعداء الله تبارك وتعالى، جعلوا يدبرون المؤامرات ويرسمون المخططات لتحطيم الإسلام وهدم أركانه وزلزلة أنصاره من ذلك الزمن إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، ولا تزال مؤامراتهم مستمرة. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الأعداء يخططون لتحطيم الإسلام فينجحون في بعض البلدان وينجحون في بعض الأزمان، ولكن سرعان ما ينكشف باطلهم ويبور أمرهم ويذهب مكرهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى

0: ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان من أعظم أولئك الأعداء الذين امتلأت قلوبهم بالغيظ والحسد والحقد والكراهية على الإسلام وأهله لهم المجوس الذين فتحت بلدانهم ودخل أهلها في دين الله تبارك وتعالى. وإذا تصفحت التاريخ وجدت أن بلاد المجوس خرج منها العلماء وتربى فيها الفقهاء وولد فيها المجاهدون، فاغتاظت قلوبهم وازداد حنقهم، ولهذا بدأوا يكيدون لأهل الإسلام. من زمن قديم وينبغي للمسلم أن يقرأ التاريخ وأن يقلب صفحاته وأن ينظر إلى مكر أعداء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتتضح طريقهم وليعرفها كل مؤمن. فإن كثيرا من الناس لجهلهم بدين الله عز وجل وميولهم إلى الدنيا يغترون بأهل الباطل وبما عندهم من زخرف القول فيقعون في شباكهم ويصيدونهم، وإن لم يكن مع أهل الباطل لرأيته واقفا عن نصرة الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق:
0: معول هدم للإسلام، وهم عون لأنصار الشيطان على مر التاريخ. ومن تلك الحوادث العظيمة ومن تلك الفواجع التي حلت بالأمة الإسلامية على أيدي الرافضة المجوس ما حصل من قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الفاروق، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، الذي بشره بالجنة والذي أيده القرآن في مواطن عدة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما انتشرت الفتوح في زمنه ووصل المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها وفتحت بلاد فارس كلها، اغتاظ المجوس واشتد حنقهم وفعلوا جريمتهم. وقصة مقتل عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فعمر بن الخطاب في آخر خلافته حجب الناس في العام 23 للهجرة، ولما رجع إلى المدينة دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه الشهادة في بلد نبيه، لأنه قد كبر سنه وكثرت رعيته، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأكرمه بالشهادة وفي المدينة النبوية. كان هناك رجل يهود مجوسي وهو أبو لؤلؤة فيروز، كان غلاما للمغيرة بن شعبة، ثم إنه توجه بخنجره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عنده خنجر مسموم، فدخل عليه وهو يصلي صلاة الفجر بالناس، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى بالناس صلاة الفجر ربما استفتح بسورة النحل حتى يجتمع المصلون. فتقدم هذا الرجل المجوسي فطعن أمير المؤمنين رضي الله عنه 6 طعنات بذلك الخنجر المسموم، فسقط من قامته، ثم مال على المصلين يطعن فيهم يمينا وشمالا، فطعن 13 رجلا مات منهم 6. ولما حصل هذا الأمر اضطرب الناس في المسجد، فأما المتأخرون فقدوا صوت عمر رضي الله عنه ولا يدرون ما الذي حصل، وأما الذين في المقدمة فتقدم عبد الرحمن بن عوف واستخلفه أمير المؤمنين يتم الصلاة، ثم أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى داره. وكان هذا الرجل المجوسي لما شعر أنه سيقتل وقد ألقي عليه برنس انتحر وقتل نفسه لعنه الله. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته وقد أغمي عليه، فذكروه بالصلاة فقام يريد أن يصلي فأغمي عليه، ثم جعل يقول هل صلى الناس، ثم إنه صلى قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس. ثم سأل أمير المؤمنين رضي الله عنه قال من الذي قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤة المجوسي. فقال رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة. ما له قبحه الله، فقد أمرنا به معروفا. ثم استمر 3 أيام ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الجريمة الشنعاء يصنعها المجوس ويقوم بالنيابة عنهم الرافضة في أيامنا وزماننا. ويا ترى هل يوجد رجل مؤمن بالله واليوم الآخر وهو لا يستنكر هذه الجريمة؟ فإن الرافضة يباركون هذا العمل. هذا الرجل المجوسي قبره في مدينة كاشان الإيرانية وعليه قبة عظيمة، ومكتوب على هذا القبر قبر بابا شجاع الدين، يطوفون حوله ويترحمون عليه ويترضون عليه. ومكتوب على جدار ذلك القبر بالفارسية الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، ويدعون له ويترحمون عليه. لتعلم عبد الله أن الرافضة جرائمهم لا تنتهي ولا تقف عند حد معين. إذا كانوا يتجرؤون على هذه الجريمة يقتلون أمير المؤمنين المبشر بالجنة الذي أفنى حياته في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي أي مكان، في في بيت الله تبارك وتعالى وفي المسجد النبوي، وكيف كان وهو يصلي صلاة الفجر. فإذا علمت هذا فينبغي أن تعلم أن الرافضة لا يتحاشون من منكر فعلوه بأهل الإسلام، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن جرائمهم ما حصل من القرامطة وهم يرجعون إلى الشيعة والرافضة. القرامطة كان أول خروجهم في عام 278 للهجرة، أول ما ظهر أمرهم وبدأت تظهر فكرتهم، وفي عام 294 للهجرة خرج القرامطة قبحهم الله، فاعترضوا حجاج بيت الله الحرام فجعلوا يقتلونهم قافلة قافلة، يعترضون حجاج بيت الله الحرام. أما وجدوا إلا الحجاج؟ أما وجدوا إلا هؤلاء الذين أقبلوا على الله عز وجل؟ هكذا يفعل المجوس وأحفادهم وأذنابهم، فجعلوا يتقصونهم قافلة قافلة حتى قتلوهم جميعا. حتى ذكروا في كتب التاريخ كالبداية والنهاية وغيرها أن نساء القرامطة كن يمرن على القتلى والجرحى، يظهرن أنهن يساعدن الجرحى، فمن وجدنا فيه حياة قتلنا. حتى قتل من الحجاج قتل منهم 20,000، ونهبت من الأموال 2,000 دينار. هكذا يفعل القرامطة. وفي عام 317 للهجرة خرجوا على الحجاج يوم التروية اليوم الثامن، والناس متجهون إلى أرض منى يتهيئون لأداء هذه العبادة العظيمة، فجعلوا يقتلون فيهم ويسفكون الدماء، بل جعلوا يقتلونهم بجانب الكعبة، هتكوا أستارها وكسروا بابها، وجعلوا يلقون المسلمين في بئر زمزم، وجعل قائلهم وهو يقلع الحجر الأسود: لا محمد ولا علي. أبو سعيد الجنابي لعنه الله قتلوا العلماء وسفكوا الدماء في البلد الحرام وفي أعظم البقاع، قتلوا المئات من العلماء في ذلك الحج، والمئات من الرجال، والمئات من النساء. ثم استفحل أمرهم، وفي القرن الخامس أظهروا دولتهم، وكانوا قبل ذلك قد اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى البحرين، ومكث عندهم 22 سنة حتى رد منهم بالقوة في عام 339 للهجرة. وفي عام 466 تمكنوا وأظهروا دولتهم وسيطروا على بلاد الأحساء وعلى بلاد البحرين وما جاورها، وفعلوا الأفاعيل. ومن جرائم الرافضة المجوس أيضا ما حصل من الفاطميين العبيديين الشيعة الذين ينتسبون إلى آل البيت زورا وبهتانا، فإنهم كان أول ظهورهم في عام 296 للهجرة في بلاد المغرب، ثم انتشروا وتوسعوا حتى وصلوا إلى بلاد مصر وسيطروا عليها، وجعلوا يغرسون فيها عقائد الشيعة والرافضة، ويبنون القباب على القبور، ويعظمون المشاهد ويهملون المساجد. وفي عام 395 أمر الحاكم العبيدي في مصر بأن
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى.
0: سبقوه حيا فهدموا المساجد وعمروا المشاهد وسفكوا الدماء وحولوا أهل مصر من طريقة أهل السنة إلى طريقة أهل الرفض بالقوة والجبروت، إلا من نجاه الله تبارك وتعالى. ومن جرائم الرافضة ما حصل في زمن هارون الرشيد رحمه الله، كما ذكر ذلك بعض أئمة الشيعة والرافضة في كتبهم المعتمدة، ذكروا ذلك في الأنوار النعمانية، أن علي بن يقطين عليه لعنة الله، وكان رافضيا أثيما، كان وزيرا لهارون الرشيد، فاجتمع في حبسه وسجنه نحو 500 من أهل السنة المخالفين.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية الكريمة أبان الله عز وجل فيها وجوب الاستقامة على أمر الله عز وجل، آمرا نبيه بذلك، وآمرا سائر المسلمين الذين تابوا إلى الله عز وجل من الشرك إلى الإسلام. وفيها بيان أن ما خالف الاستقامة وجانبها وأبعد عنها فهو من الطغيان ومجاوزة الحد، فدين الله هو الاستقامة على شرعه وأمره، وما عداه طغيان ومجاوزة لحده، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا علم ذلك فاعلم أيها المسلم أن الطغيان هو مجاوزة الحق في أي شأن كان، لا سيما من شؤون دين الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فأبان الله أن ذبذبة المنافقين وتأرجحهم بين الحق، بين أهل الحق والباطل، وبين الحق والباطل، أن ذلك من الطغيان ومجاوزة الحد وعدم الاستقامة على شرع الله. وعدم الاستقامة على أمره عز وجل. وهكذا ثبت عند أبي جعفر بن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كانت في الجاهلية المرأة إذا كانت مقلاةً كل ما ولد لها ولد يموت تنذر على نفسها أنها إن ولد لها ولد فعاش تهوده، أي تجعله يهودياً. وهذا في حد نظرهم آنذاك أنها تنذره للعمل الصالح، لأنهم كانوا يرون أن اليهود أحسن حالاً منهم في حال شركهم، يرون أن اليهود على كتاب على ملة، وأن المشركين أصحاب أوثان، فلهذا تنذر أنها تجعله يهودياً. فلما أتى الله بالإسلام وكان أناس من أبناء الأنصار قد صاروا لذلك النذر، قد هودتهم أمهاتهم، أي جعلتهم مع اليهود، وأرادوا الخروج مع من أجلوا من اليهود، أولئك أبناء الأنصار، فأراد أبناء آبائهم أن يردوهم، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي أن هؤلاء إذا ذهبوا بعد أن استبان لهم الحق وتركوا العروة الوثقى والإسلام، فإنهم رضوا لأنفسهم بالذل ورضوا لأنفسهم بالهلكة، لا إكراه في الدين. هذا هو سبب نزول الآية، لا على أنه كما يفهم بعض الناس أنه لا يدعى أهل الباطل إلى الحق ولا يؤمرون به ولا يجرون إليه. والشاهد من هذا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن لم يجانب الطغيان والطاغوت، من لم يجانب ذلك، ناله في دينه وفي توحيده بقدر ما تورط فيه من الطغيان. ولا يتم لمسلم إيمانه وتوحيده إلا بمجانبة ذلك، مجانبة الطغاة وأفعال الطغاة والبعد عن الطغيان. أيها الناس، إن الطغاة وإن الطغيان ليحمل صاحبه على الإعراض عن الأدلة وإبائها، ولا تزيدهم الأدلة إلا طغيانا وبعدا عن الله، وكل ما ذكروا لا يذكرون كما قال الله عز وجل، ويقابلون ذلك بالمكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أبان الله ذلك بقوله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تأمل هذه الآية، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كل ما نزلت آية ونزل قرآن ونزل حقا ازدادوا من الله بعدا، وقابلوا ذلك بالعتو والغفلة والإعراض، فازدادوا من الله عز وجل بعدا. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كل ما خوفوا وذكروا، هذا شأن الطغاة، شأن الطغاة إذا ذكروا لا يذكرون، بل يزداد التذكير لهم، يزدادون بالتذكير بعدا من ربهم سبحانه وتعالى. ونظير ذلك، وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومعنى ذلك أن الأدلة تذكر له، أدلة ربه، حجج الله عز وجل الذي خلقه فصوره فأحسن صوره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ومع هذا كله يقابل ذلك بالإعراض وبالشبهات وبالطغيان ومجاوزة الحد والبعد والإباء وعدم الاستقامة على شرع الله وأمره وعدم القبول الهدى، فلا يزداد إلا شرًا، ولا يزداد إلا عتوًا، ولا يزداد للناس منه إلا ضرًا. هذا شأن الطغاة فيما أبان الله عز وجل في كتابه وعلى مر تاريخ الأمة، هذا شأنهم. قد يقول قائل ما سبب الطغيان؟ إيش سبب هذا الطغيان في الأمة؟ ما الذي يجلب الطغيان للناس؟ جوانب الطغيان كثيرة، ومن ذلك عدم الامتثال للأدلة، فكل ما جاءت آية حديث برهان لا يستقيم له العبد جره ذلك إلى مجاوزة الحد وإلى الطغيان، الذي هو أعظم أسباب هلاك الأمم، أعظم أسباب هلاك الأمم مجاوزة الحد بالشرك بالله وما دونه. وبرهان ذلك قول الله عز وجل، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إن الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، تأمل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا جاءك الحق أيها المسلم بادر إليه وكن من أول من يحظى به ويشرف به ويكون عزيزا به، حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يجرك إعراضك إلى الطغيان المهلك. قال الله وأقسموا بالله، هكذا وصفهم أنهم يحلفون ويقسمون، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا شأن من لم يأخذ الأدلة. أنتم ترون الآن دعاة الفدلارية بأعينكم وتسمعون بآذانكم هكذا تطرح الأدلة من كتاب ربهم وسنة نبيهم، ومع ذلك يقابلونها بكثير من التعامي ويسلطون على الدعاة إلى الله ويسلطون على المؤمنين من يقتلهم من أهل الرفض والزيغ ومن أهل الفكر الماسوني، سواء عرفوا ذلك أو جهلوه، لأن ذلك قد يكون دفعا لهم عن معرفة أو جهل. نعم، من أين جاء هذا؟ إنه من عدم الإذعان للحق ومقابلة الأدلة بالمعارضة والمواجهة والمقاتلة والمفاتنة والتقطيع وغير ذلك مما يوجب البلاء على الأمة. إذا كانت هذه هي الدعوة إلى الدولة المدنية من أول نشئها ومن أساس مهدها، إذا كان هذه هي الدولة المدنية التي يدعو إليها أصحابها على ما ترون وتسمعون من القتل والقتال وسفك دماء الأبرياء وإزهاق الأرواح وتقطيع الطرق وتسليط المجرمين على المسلمين، والله لا يقبلها إلا لا يقبلها حمار ولا يرضاها إنسان له مروءة وشرف. نعم، طغيان مهلك على الأمة، ونسأل الله العافية. الطغيان أيها الناس أهلك أمما ودمرهم الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما أهلكهم الله بطغيانهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله غيور على دينه، الله غيور على عباده وعباده، فصب عليهم ربك سوط عذاب. تسليط المجرمين على المسلمين طغيان أهلك الله به أمما ماضية. قال الله سبحانه وتعالى: وثمود فما أبقى. قال: وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال الله سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. نفسك أيها الطاغي وسائر الأنفس، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها. ما الذي جرى كل هذه الأقسام أقسم الله بها، ومنها تسوية الأنفس، على أن ثمود إنما كذبت رسولها وعقرت ناقتها وغيرت نعمتها، كل ذلك بسبب الطغيان ومجاوزة الحد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أيتها الأمة، احذر الطغيان، احذري مجاوزة الحد، فإن الله لا يرضى بذلك، وإن الله قد أهلك فرعون بسببه. قال الله: اذهبا، يقول لموسى وأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. بسبب طغيانه قتلهم وعذبهم، واستحيا نساءهم وقتل أبناءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون الطاغية ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. وفعلا أراهم الله عز وجل ما كانوا يحذرون ودمر فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه عواقب الطغيان. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى قال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه سنن الله عز وجل في الطغاة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا غالباً أن الطغيان يجره حب الدنيا وإيثارها والتآلي فيها، فيقسم الله ظهر صاحب ذلك الطغيان عاجلاً غير آجل. قال الله: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المأوى مأواه ومقره هذا، وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق. هكذا قال الله: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي جريتم علينا، جررتم علينا هذا الطغيان، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هكذا يتخاصم الطغاة في عذاب الله عز وجل وفي مقرهم وفي مأواهم. أيها المسلمون، أيتها الأمة، احذر الطغيان، فإن الله عز وجل ما أهلك الأمم إلا به دولة وشعوبا. هكذا من زمن ماضي وزمن حاضر، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله الذي أنزل كتابه وهداه، الحمد لله الذي نصر عباده وخلقه المؤمنين ومصطفاه، الحمد لله الذي يبغض الظلم ويعباه، الحمد لله على كل حال ونعوذ به من أحوال أهل الضلال. أما بعد، فاعلم أيها المتمالئ والمقاضي الأغراض، اعلم أيها المنافق والممارئ على الطغيان، اعلم أنك أن الله ليس بغافل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. التخاذل عن نصرة الحق والتخاذل عن نصرة الإيمان والمؤمنين ضرر على الأمة، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. والله سبحانه وتعالى يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فعاقبهم الله عز وجل بسبب ذلك عقوبات كثيرة، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فكل من أعرض عن الشرع والحق وآذى عباد الله وتجاوز حده وطغى وبغى ربما أملى له الله عز وجل ثم يقسمه. قال الله وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على دينه من خلقه. انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على المؤمن من نفسه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الطغاة قد قابلوا أنبياء الله بالإباء بالإعراض بالمجادلة بالفتن كما قال الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هكذا قابلوا أنبياء الله فما بالك بمن دونهم. العلماء لا قيمة لها في دعوة الطغاة. العلماء لا قيمة لدعوتهم ولا منزلة لهم عند الطغاة. الدعاء إلى الله حفاظ القرآن حفاظ السنة كل من يمت إلى دين الله بصلة ليس له منزلة ولا قيمة بل حقه أن يهدر وأن يكسر وأن يمسح من الساحة. هكذا عند من لم يقيم لدين الله وزنا ولا يعرف لحق الله شرعا. هذا شأن الطغاة. هذه دعوة الطغاة سواء كان الرافضة أو من يعزهم أو يدفع بهم هذه دعوة طاغوتية لن يرضاها الله سبحانه وتعالى. نتواصى بتقوى الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الطغاة ودعوتهم وفتنتهم إنه على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح.

0: أخ يقول: نحن قادمون على يوم عاشوراء، فمن سبب ضرب الشيعة لأنفسهم؟ ومن الذي قتل الحسين؟ وما هو المشروع في يوم عاشوراء؟ وما هو المحظور في هذا اليوم؟ سبب ضرب الشيعة لأنفسهم يقولون حزنا على الحسين أنه قتل في هذا اليوم، كذا يزعمون، وهذا إنما هو في الظاهر، وإلا فقصدهم الأكبر من ذلك هو تجميع الناس وترسيخ العقائد الرافضية في أذهانهم، فإنهم يستغلون هذه المواسم لا لشيء فيها، وإنما هو تلبيس من كبرائهم، وإلا فقصدهم الأكبر هو بث عقائدهم في مثل هذه الاجتماعات وترسيخ الولاء لهم وتعصيبهم على المذهب الرافضي. وفي بعض كلام الخميني زعيم الرافضة الاثني عشرية في هذا الزمن، لما سئل أن بعض الناس يقلل من شأن هذه المآتم والاجتماعات والاحتفالات، فنصح أتباع قال: لا تقللوا من شأن هذه الأمور. قال: فكم من امرأة جادت بأبنائها إلى الجهاد، أي الجهاد على الرفض، حين حضرت هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يشك فترسخت العقيدة في قلبه حين حضر هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يبتعد فقوي ولاؤه حين حضر هذه الاجتماعات، ولذا تراهم يعتنون بهذا جدا، ولهم مواسم يحتفلون فيها ويجتمعون، والقصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الباطلة. يجتمعون في يوم عاشوراء يزعمون أنهم يبكون على الحسين، يجتمعون في يوم غدير خم في 18 من شهر ذي الحجة، يزعمون أن هذا اليوم هو اليوم الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وآل البيت بالولاية، وهكذا لهم اجتماعات كثيرة يحدثونها، يجتمعون في المولد 12 من ربيع، واجتماعات كبيرة كثيرة يدعون الناس إليها، يعقدون لها المآثم والأحزان، كل هذه لقصد بث العقيدة الرافضية وإرجاع روح الولاء والمودة إلى نفوس الناس. قالوا: من الذي قتل الحسين؟ الحسين قتل بأمر من عبيد الله بن زياد الذي كان واليا، قد أنكر عليه من كان حاضرا من الصحابة، كان ظالما، دخل عليه بعض الصحابة فقالوا له: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، الذي يحطم الناس ويشق عليهم. لما قتل الحسين كان يعبث به ويدخل، بعد أن قطع رأسه يدخل العصا في فمه ومن خريه، فأنكر عليه أنس رضي الله عنه وقال: تفعل هذا؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الثغر، وكان ظالما جائرا، أنكر عليه السلف فعلته. وكان الحسين قد كاتبه أهل العراق أنهم يبايعونه، فخرج إليهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة الحسين، فخرج إليهم حين كاتبوا أنهم يبايعونه، فلما خرج إليهم تخلوا عنه وتركوه. فالحقيقة أنهم هم الذين أسلموه للقتل، ثم يبكون عليه كذبا وزورا. ويقول: ما هو المشروع في هذا اليوم وما هو المحظور؟ المشروع هو صيامه. والمحذور أن يفعل كفعل الشيعة من هذه المآثم والأحزان، وهكذا أن يفعل كفعل من كان يعظم هذا اليوم وهم اليهود، فإن اليهود يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا، لأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فاليهود يتخذونه عيدا ويذبحون فيه الذبائح ويلبسون نساءهم الحلي والثياب الحسنة، وكلها بدع. فلا فرحة اليهود ولا مأتم الرافضة، وإنما يصام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم دون إحداث أي شيء من ذلك، لا حزن ولا فرح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل

السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة

المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا

على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.

بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

وأقمتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

إنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات.

سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى

أَإِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفعلون

فيكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربنا

0: بهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أولاً نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك نتذاكر ما يسر الله تبارك وتعالى وما أجمل لقاءات أهل السنة فإنهم لا يجتمعون إلا من أجل دين الله يتذاكرون آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجتمعون من أجل الدنيا وحطامها وملكها ورئاستها ولا يجتمعون من أجل حزبية أو عصبية أو جاهلية ولا يجتمعون إلا من أجل الله تبارك وتعالى محبة في الله ومعرفة لدين الله عز وجل ورجاء في حصول الثواب والأجر ولا يخفى عليكم فضائل مجالس الذكر وما جعل الله عز وجل لروادها من الجزاء العظيم أيها المسلمون عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين يبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بيان له ولسائر الأمة أن المؤمن ينبغي له أن يتعرف على طريق أهل الصلاح فيسلكه وأن يعرف طريق أهل الضلال فيبتعد عنه ويحذر منه ومن مخالطة أهله وكما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه فمعرفة عقائد المبطلين ومناهج المنحرفين أمر مهم حتى لا تنزلق الأقدام وتزل الأفهام ويبتعد العبد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام وبمعرفة الحق يعرف الباطل وبمعرفة الصواب يعرف الخطأ وبمعرفة السنة تعرف البدعة ألا وإن من أعظم المناهج انحرافا ومن أعظم العقائد فسادا لهي طريقة الرافضة ومنهجهم وعقيدتهم وما يسيرون عليه من الأقوال والأفعال، فإنها في الجملة تخالف الإسلام كله أصلا ورأسا، بل وقد تجاوزت طريقة أهل الكتاب واليهود والنصارى لمن قرأ في كتبهم ونظر في أصولهم، ألا وإن من الموبقات التي يقترفها الرافضة أنهم يوالون أعداء الإسلام ويحاربون أهل الإيمان ويكونون عضدا ونصيرا لكل مشرك ولكل مجرم يريد أن ينال من أهل الإسلام، وتاريخهم بذلك أسود، وكتب السير والتاريخ طافحة بجرائمهم ومنكراتهم. ولهذا فإني سأذكر جملة مختصرة من جرائم الرافضة في حق الإسلام وأهل الإسلام من زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، فإنه كما قال أهل العلم ورددوه مرارا وسطروه في كتبهم: ما قام أعداء الإسلام على أهل الإسلام إلا وكانت الرافضة في صف الكافرين، إلا وكانت الرافضة في صف الكافرين. وكان ذلك ابتداء بما صنع أولئك المجوس بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قتله وسفك دمه وهو خليفة المسلمين أبو حفص عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وقال: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي محدثون أي ملهمون لكان عمر. فضائله كثيرة ومناقبه عديدة، ويكفيه شرفا أنه من أهل الجنة بشر بها وهو على قيد الحياة. كاد له أعداء الإسلام عن طريق ذلك المجوسي الذي هو أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، فقتلوا أمير المؤمنين. وقصته معلومة في صحيح البخاري، أنه لما حج في عام 23 للهجرة رجع من حجه ثم وقف بالرحبة فقال: اللهم إنه قد كبر سني وكثرت رعيتي، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فاستجاب الله عز وجل دعاءه فمات شهيدا في سبيل الله عز وجل وفي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. كان هذا العلج المجوسي عبدا للمغيرة بن شعبة، ثم إنه أعد العدة وجهز خنجرا مسموما لقتل عمر رضي الله عنه، فدخل عليه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر فطعنه 6 طعنات، ثم انطلق يطعن في الناس يمنة ويسرة حتى طعن 13 رجلا مات منهم 6. ونقل عمر رضي الله عنه بعد أن استخلف عبد الرحمن بن عوف على الصلاة، نقل إلى داره رضي الله عنه وسأل عن الذي طعنه، فقيل له أبو لؤلؤة المجوسي فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل على يد رجل يؤمن بالله ما له قاتله الله فقد كلمت سيده أن يخفف عنه أي المغيرة بن شعبة. هذا المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجد فعله الرافضة ومدحوه وعظموه وأنه صنع شيئا عظيما للإسلام وبالمقابل طعنوا في أمير المؤمنين وكفروه ورموه بأبشع الأوصاف. قبر أبي لؤلؤة يعبد من دون الله جل وعلا وهو رجل مجوسي من قبل الرافضة يطاف حوله ويعظم وهو مدفون في مدينة كاشان الإيرانية مكتوب على ذلك القبر قبر بابا شجاع الدين ومكتوب عليه الموت لأبي بكر الموت لعمر الموت لعثمان. هكذا حال الرافضة يقتلون أهل الإيمان بل أهل الجنة ويمجدون أهل الشرك وعبدة النيران. هذه من جرائمهم العظيمة التي يجترئون عليها ومن جرائمهم ما صنع القرامطة الشيعة يوم أن ظهروا وكان ظهورهم في عام 278 للهجرة بداية ظهور هؤلاء الزنادقة وفي عام 294 اعترضوا لقوافل الحجاج من بلاد العراق في طريقهم كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية فقتلوا حجاج بيت الله الحرام قتلوا منهم 20,000 وكانت نساء القرامطة تدور على الجرحى كأنهن يسقين الجرحى فمن وجدنه حيا قتلنه. فقتل من حجاج العراق 20,000 وأخذت أموالهم سفكت دماؤهم وأخذت أموالهم. ثم بعد ذلك عباد الله في عام 317 للهجرة خرج القرامطة على حجاج بيت الله الحرام وكان ذلك يوم التروية وقائدهم أبو طاهر الجنابي الزنديق فجعلوا يقتلون في الحجاج في بيت الله تبارك وتعالى وفي حرم الله وجعلوا يلقون القتلى في بئر زمزم. أين يفر الناس؟ البلد الحرام والمسجد الحرام الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قتلوهم وهم بجانب البيت كان بعضهم يتعلق بأستار البيت فيقتلونه وهو كذلك وجعلوا يتتبعونهم هنا وهناك وجعل زعيمهم وقائدهم يقول أين الطير الأبابيل أين الحجارة من سجيل. ثم اقتلع الحجر الأسود وأخذه معه وأوصلوه إلى بلاد البحرين ومكث عندهم 23 سنة والمسلمون يحجون بيت الله الحرام وليس فيه الحجر الأسود وليس فيه الحجر الأسود. هذا من فعل القرامطة الرافضة الشيعة ومبدأهم واحد ومنبعهم واحد وأصلهم واحد. ثم استحكموا في البلاد وصلوا إلى الأحساء وإلى البحرين وإلى سائر الجزيرة فيما يقارب 400 للهجرة سيطروا على بلاد الإسلام. وهكذا في عام 394 خرج الفاطميون العبيديون الشيعة، وكان ظهورهم في بلاد المغرب، كان ظهورهم في بلاد المغرب، ثم إنهم توسعوا حتى دخلوا بلاد مصر وسيطروا عليها. ولما تمكنوا من بلاد مصر أمر زعيمهم العبيدي أمر بفتح المساجد للشيعة وبناء القباب على القبور، وجعل يدعم الشرك والخرافة، وبدأ يؤذي أهل السنة، بل إنه أمر بأن يكتب سب الصحابة على أبواب المساجد وفي الطرقات وفي الأسواق، وجعل يقتل كل من خالف الشيعة. قتل العلماء وقتل الصالحين، وممن قتله العبيديون من أهل العلم أبو بكر النابلسي رحمه الله، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم سلخوه حيا، أنهم سلخوه حيا. وهكذا تستمر جرائمهم. ومما ذكر أيضا ابن كثير رحمه الله، وقد ذكره الرافضة في كتبهم كما ذكر ذلك أئمتهم وهو في البداية والنهاية، عن رجل كان في زمن هارون الرشيد وكان وزيرا لهارون الرشيد ويسمى بعلي بن يقطين، وهو رافضي كبير، فاجتمع في سجن هذا الوزير ما يقارب 500 من أهل السنة وعامة الناس لقضايا دنيوية. ولما رأى أنه قد اجتمع هذا القدر أمر عماله فهدموا السجن على أولئك المساجين، وقتلوا جميعا في ذلك السجن. ثم أرسل رسالة إلى بعض سادات الرافضة يستفتيه في ذلك وفيما صنع، فقال له: إنك لو كتبت إلي قبل أن تقتلهم ما كان عليك شيء، ولكن ما دام أنك قد فعلت ذلك قبل أن تكتب علي فإن عليك كفارة. قال: فاذبح عن كل واحد منهم تيسا، والتيس خير، فاذبح عن كل واحد منهم تيسا والتيس خير. وهذا معتقد الرافضة، أن من خالفهم في المعتقد لا حرمة له ولا قيمة له ولا وزن له، يسفكون دمه متى سنحت الفرصة ومتى استطاعوا، بل إن التيس خير من السني ولو كان عالما. ومن جرائمهم العظيمة التي سطرها التاريخ والتي ذكر ابن كثير رحمه الله وهكذا الإمام الذهبي أنه لم يفجع المسلمون بمثلها ولم يحصل لأهل الإسلام كارثة كهذه الكارثة، وهو أنه كان في آخر الخلافة العباسية في زمن المستعصم بالله، كان له وزيران رافضيان وهما نصير الدين الطوسي وهكذا ابن العلقمي، وكان هذا ابن العلقمي وزميله نصير الدين الطوسي يفتل بالذروة والغارب لأهل الإسلام ويحاول تفكيك الدولة، فجعل يقلص الجيوش ويستحسن ذلك للخليفة ويفصلهم من الديوان ويتركهم بغير عمل، حتى صار جند الإسلام يتصكعون في الشوارع ويشحتون على أبواب المساجد. وقد كان جيش الدولة العباسية في آخر خلافة المستنصر ما يقارب 100,000، فجعل ابن العلقمي يقلصهم فوصلوا في آخر المطاف إلى 10,000. وماذا تصنع 10,000 مقابل جند المشركين؟ ولما رأى أن الفرصة قد سنحت وأن الخليفة قد ضعف وأن الجيش قد تفكك، جعل يراسل زعيم التتار هولاكو خان ويطمعه في بلاد المسلمين وأن الفرصة قد صنحت وما عليه إلا أن يهاجم بلاد بغداد. فاقترب ملك التتار هولاكو خان ومعه الجيوش الجرارة واقتربوا من بغداد، وكان ذلك الخليفة فيه شيء من الغفلة، وإلا كيف يركن إلى هذا الرافضي؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فما ركن حاكم من الحكام ولا أمير من الأمراء إلى أهل البدع وخصوصا الرافضة إلا كانوا سببا في زوال ملكه وفي ذهاب ما هو عليه، فإنهم خونة ومنافقون. ولما اقترب التتار من بغداد وحاصروها، جعل هذا الوزير الخائن يرغب الخليفة في الصلح وأن يخرج إلى ملك التتار ليصالحه ويعطيه شيئا من المال لينصرف ويترك بغداد ولا يدخلها. فذهب الخليفة وأخذ معه 700 من جنده ومن حاشيته من الوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء وكبار الدولة. فما أن مشوا في طريقهم إلى هولاكو خان حتى فصل الخليفة عن أولئك الرجال، فصل وانفرد به مع 17 رجل، وأخذ بقيتهم فقتلوا عن آخرهم، وأخذت ما كان معهم من السلاح وما كان معهم من الخيول، وأدخل ذلك الخليفة وليس معه إلا 17 رجلا في ذلة ومهانة. فسب وشتم وطلب منه أن يأتي بالأموال التي يكتنزها في دار الخلافة، وليس له حيلة إلا أن يذهب فيأتيهم بالأموال التي يريدون حتى ينصرفوا عنه ويسلموه. ففتح الخزائن وأخرج لهم الأموال على أن يصالح زعيم التتار، يعطيه أموالا كذا كذا من الأعوام. فلما فعل ذلك ولم يشفي غليل بن العلقمي، أشار على زعيم التتار أنه إن أذنت له بذلك وأخذت منه مالا فإنه سينقلب عليك وربما يعطيك شيئا وبعد ذلك يقاتلك، ولكني أرى أن تقتله فلما جاء هذا الخليفة ووصل إلى ذلك الزعيم الذي هو هولاكو خان، وصل إليه فأمر بقتله، ويا ليته قتل بالسيف، ولكنه وضع في جوالق، وضع في شيء فجعلوا يرفسونه حتى قتلوه حتى لا يسقط من دمه شيء على الأرض ثم استبيحت بغداد 40 صباحا، فقتل علماؤها وقتل أئمة المساجد وقتل حفاظ القرآن وقتل الجند وانتهكت الأعراض، وفر الناس إلى أماكن البيارات وأماكن النجاسات، ومات من مات، وسالت الدماء في الشوارع وانتشر الرعب. قتل في تلك الفاجعة 1,800,000 شخص، وقيل قتل فيها 2,000,000، فعاث التتار في تلك البلاد بالفساد، وخربوا بنيانها وهدموا مساجدها، أخذوا كتب العلم فأحرقوها وألقوها في نهر دجلة حتى تغير ماؤها وانتشر الوباء وتغير الهواء وانتشرت الأمراض. وبعد أن رأوا أنهم قد انتهوا من هذه البلدة وأهلها انصرفوا بعد 40 يوما، فنودي بالأمان. قال: فخرج من كان تحت الأرض في أماكن النجاسات، هكذا يقول ابن كثير، خرجوا وقد تغيرت ألوانهم، لا يعرف بعضهم بعضا. قال: بل إنهم خرجوا وإذا ببغداد قد امتلأت بالوباء من كثرة القتلى والدماء وانتشار الأمراض، فماتوا بعد ذلك بالأمراض، بل انتشر ذلك الوباء حتى وصل إلى بلاد الشام ومات بعض الناس في بلاد الشام. هذه الفاجعة وهذه الكارثة العظيمة كانت بسبب هذا الرافضي، كانت بسبب هؤلاء الزنادقة، كانت بسبب هؤلاء المجوس. وهكذا على مر التاريخ وهم يعملون

بنا نرى ما يصنع الرافضة من الجرائم المتعددة، سواء كان في البلد الحرام أو في غيره من البلدان، في بلاد العراق والشام أو في بلاد اليمن. في عام من الأعوام الماضية خرج الحجاج الإيرانيون في مكة المكرمة في أثناء أداء مناسك الحج، وقد جهزوا لهم في أيديهم سكاكين وغير ذلك وهكذا، فجعلوا يسيرون في مسيرات صاخبة وأحدثوا فوضى عارمة، وجعلوا يضربون في حجاج بيت الله الحرام، فهذا يطعنونه وهذا يطعونه بأقدامهم، وحصل ما حصل من الضر. أغلقوا الشوارع والطرقات وأحرقوا السيارات وصنعوا الجرائم العظيمة في البلد الحرام، حتى كان ضحايا تلك الحادثة أكثر من 400 قتيل. وناهيك عن تلك الأضرار المادية في البنيان والسيارات وهكذا ما حصل من الجرحى. وفي عام 1406 للهجرة قبض على مجموعة من الحجاج الإيرانيين على متن طائرة بعد وصولهم إلى مطار جدة، وإذا بهم يحملون في حقائبهم مادة متفجرة، مادة عسكرية لا تستعمل إلا في المعسكرات الدولية. هذه المادة يسمونها مادة السيفور، وهي شديدة الانفجار. تصور، وجدوا مع هؤلاء الحجاج 51 كيلو جرام. الكيلو من هذه المادة يكفي في تدمير بعض السيارات وإضرار بكثير من الأمور وقتل كثير من الناس. وجدوا معهم 51 كيلو جرام يريدون أن يزرعوها في مكة المكرمة. لو تمكنوا من وضعها في المسجد الحرام، أو تمكنوا من وضعها عند الجمرات، أو تمكنوا من وضعها في أماكن أخرى، كيف يكون حال المسلمين في تلك المناسك؟ لتعلم أن الرافضة تمتلئ قلوبهم حقدا وغيظا على أهل الإسلام. ولما حقق معهم اعترفوا أن ذلك كان بأمر من الحرس الثوري الإيراني من قبل دولة إيران، أرسلوهم ليحصل ذلك منهم، ليزعزعوا الأمن ويخوفوا الآمنين ويزعجوا حجاج بيت الله الحرام، ويستمر ذلك منهم. وفي فاجعة أخرى أيضا قبض على مجموعة من حزب الله الكويتي بعد أن فجروا بعض العبوات الناسفة التي نجمت عن جرحى وقتلى، واعترفوا أن ذلك كله بإيعاز من رافضة إيران. وما صنعوا أيضا في المسجد النبوي لا يخفى عليكم من تلك الفوضى والشغب والقتل وغير ذلك، كل ذلك لا يراعون بلدا حراما ولا أشهرا حراما ولا دما حراما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا بأجمعها أهون عند الله من رجل من قتل رجل مسلم. يقول حسين بدر الدين الحوثي عن هذه الأحداث التي حصلت في مكة، قال: وكان الإمام الخميني هو الذي عرف الحج على المعنى الصحيح الشرعي، ولهذا أمر الحجاج الإيرانيين أن يرفعوا شعار البراءة من المشركين: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. فجعل الرافضة يباركون هذا العمل هنا وهناك، يباركون هذا العمل. وجرائم الرافضة لا تنتهي عند حد معين، فلو سألت أهل السنة في إيران لرأيت العجب العجاب مما يحصل لهم في الأحواز وفي عربستان وفي غيرها من البلاد التي يقطنها العرب ويقطنها المنتمون إلى السنة من القتل والتشريد والتخويف والسحل والتعذيب، بل إنهم في بعض الأماكن لا يسمحون لمن كان سنيا أو يميل إلى السنة أن يسمي أبناءه كما يريد. إذا جاءك ولد تذهب إلى محل السجل المدني فيعطونك كشفا فيه جملة من أسماء الرافضة فتختار لك اسما من تلك الأسماء، أما أن تسمي بأبي بكر أو بعمر أو عبد الله أو عبد الرحمن أو غير ذلك.

0: ذلك من الأسماء الطيبة، فإن ذلك ممنوع. أهل السنة في عاصمة إيران طهران يشكلون 33% من السكان وليس عندهم مسجد واحد، ليس عندهم مسجد واحد، بل خرجوا يوما من الأيام في عيد من الأعياد وأرادوا أن يصلوا في ساحة من الساحات، فجاءتهم رجال الشرطة فضربوهم بالهراوات وألقوا عليهم الغازات وفضوهم ومنعوهم من صلاة العيد، منعوهم من صلاة العيد في تلك البلاد التي لا ترفع للسنة راية، بل أهل السنة يقتلون ليلا ونهارا. وما صنع الرافضة في بلاد العراق لا يخفى على ذي لب. أول ذلك ما صنعوه بذلك الحاكم حين شنقوه في يوم عيد الأضحى ليقولوا لأهل الإسلام قاطبة: سنصنع بكم هكذا، سنصنع بكم هكذا. ثم أخذوا يقتلون أهل السنة ويسفكون دماءهم. وقد ذكر بعضهم في إحصائيات ماضية أنه قتل من أهل السنة منذ أن قتل صدام إلى أيام ماضية نحو 100,000 من أهل السنة أو ممن ينتسب إلى السنة وليس من الرافضة الشيعة، عن طريق تلك الميليشيات وتلك الجماعات. يخرج الرجل من داره فلا يستطيع أن يرجع. كان مجموعة من أهل الموصل كنا نتواصل معهم بالتليفون ونعمل لهم بعض الدروس، وفي هذه الأيام قالوا: والله ما نستطيع أن نجتمع في بيت. يجتمعون في بيت ونعمل لهم درسا في الأسبوع في كتاب التوحيد، وإذا بالرافضة يداهمونهم ويأخذونهم إلى أقسام الشرطة ويحققون معهم ويمنعونهم من الاجتماع ويمنعونهم من الدراسة ويمنعونهم من الاتصال بأهل السنة والجماعة في بلاد اليمن. هكذا يصنع الرافضة بأهل السنة في تلك البلاد. رجل من أهل العراق كان يسكن في دار، وكان هذا الدار قد صرف له من قبل الدولة قديما، وهو رجل قد تقاعد ولكنه ليس برافضي. ولما تمكن الرافضة في بلاد العراق وسلمتها أمريكا لهم جعلوا يؤذون من لم يكن رافضيا، فجاءوا إلى هذا الرجل فقالوا له: أخرج من البيت. فقال: هذا بيتي. قالوا: أخرج من البيت. وأخرجوه بالقوة وطردوه من داره. ثم إنه ذهب يبحث له عن سكن آخر ورجع يطالب في بعض مرافق الدولة، ثم رجع إلى ذلك الدار لينظر، وإذا بهم قد كتبوا لوحة على باب ذلك الدار: تم بحمد الله افتتاح مدرسة آل البيت لتحفيظ القرآن. فجعلوه مدرسة لتحفيظ القرآن زعموا، وأخرجوا صاحبه من داخله. وهكذا لا يخفى عليكم ما صنع الرافضة في بلاد فلسطين وفي جنوب لبنان مما حصل من تلك الميليشيات التي تسمى بميليشيات أمل، يوم أن دخلوا المخيمات الفلسطينية وذبحوا أهلها وأبادوهم إبادة جماعية دون رحمة ولا هوادة رجالا ونساء. وهكذا ما يصنعون في بلاد لبنان، وهكذا ما صنعوا في بلاد البحرين قبل فترة من الزمن يوم أن أرادوا الانقلاب على الحكم وتحويل تلك الدولة إلى دولة شيعية توالي المجوس أعداء الله تبارك وتعالى. ولا يخفى علينا عباد الله ما يسعى إليه الرافضة اللئام في بلد الإيمان والحكمة من أن يحولوا هذه البلد إلى بلد رافضية مجوسية. كم سفكوا من الدماء، كم حطموا من البنيان، كم خرموا من المتاجر، كم أحرقوا من المزارع. ما من بلدة من بلاد اليمن ولا مدينة من مدن اليمن إلا وتجد من أهلها من سفك دمه في صعدة، سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو كان من القبائل أو كان من طلاب العلم. ما جريمة هؤلاء الذين تسفك دماؤهم من أجل إقامة دولة فارس، من أجل إقامة دولة الرافضة، ولكنه تنفيذ للمخطط الذي يرسمه زعماء الرافضة، وهي الخطة الخمسينية للسيطرة على البلاد الإسلامية التي نشرت قديما ويسعون في تنفيذها ويصدرونها هنا وهناك ويحاولون السيطرة على بلاد الإسلام بالتعاون مع اليهود والنصارى جنبا إلى جنب. فإن أهل الكفر وإن كانوا مللا مختلفة فإنهم يتحدون لضرب أهل الإسلام. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ما الذي فعله أهل السنة وطلاب العلم وحفظة القرآن حتى يعتدي عليهم الرافضة هذه الاعتداءات السافرة الاعتداءات المتكررة؟ كم سفكوا من الدماء البريئة، كم روعوا من الآمنين، كم قتلوا من الأطفال، كم ماتت من النساء. رجل من أهل وصاب قتل رحمه الله نرجو له الشهادة بذلك الصاروخ الذي ألقي على مسجد المزرعة خرجت أمعاؤه، وكان ممن أسعف إلى صنعاء، وكان له أب كبير السن، فمات هذا الولد في صنعاء. فلما وصل الخبر إلى أبيه حزن عليه حزنا شديدا ثم فارق الحياة بالأمس القريب امرأة من أهل وادعة أصيب ولدها وليس معها إلا ذلك الولد، وكان قد نقل إلى صنعاء، ثم إنها لا تجد من يخدمها ولا من يأتي بحاجاتها، فكانت تنتظر. فإذا جاء الليل خرجت إلى بعض أعمالها، وفي البارحة خرجت هذه المسكينة وإذا بها تقنص من قبل الرافضة. عمرها 85 سنة، عمرها 85 سنة، لتعلم أن الرافضة الحوثيين يحملون في قلوبهم الحقد وعندهم النوايا السيئة لإبادة أهل السنة بل لإبادة أهل الإسلام. ولهذا كان الواجب على أهل السنة خصوصا وعلى أهل الإسلام عموما أن يهبوا للقضاء على الحوثيين وأن يرفعوا رؤوسهم بهذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الجهاد. فإن هؤلاء القوم لا يصلح معهم صلح ولا ينفق عندهم عهد ولا يبقى عندهم ذمة ولا شيء من تلك الاتفاقيات. فإنهم قوم التقية شعارهم والنفاق دينهم والجرم عملهم، وهم معول لهدم الإسلام. وعصى بيد أمريكا وغيرها دمر الله تعالى عليهم. لا يجوز لنا عباد الله أن نتخاذل، لا يجوز لنا أن نتغافل. فكما أننا نجتمع هذا الجمع المبارك في هذا المسجد المبارك، ينبغي أن نجتمع في أرض كتاب وأن ننطلق إلى ميادين الجهاد. ما الذي يعيقنا؟ ما الذي يؤخرنا؟ وإخواننا يقتلون يوما بعد يوم، إخواننا يقتلون يوما بعد يوم، هل ننتظر حتى يقتحمون تلك الدار وينتهكون أعراضنا ويفعلون الأفاعيل؟ هل ننتظر عباد الله حتى يأتينا الرافضة إلى ديارنا وإلى قرانا وإلى مساجدنا فيفعلون بنا الأفاعيل؟ فإن من عقيدتهم أن دماءنا حلال وأعراضنا حلال وأننا مباحون الدم والمال والعرض، فهل ننتظر حتى يتمكنون؟ وهل ننتظر حتى يسيطرون؟ لنا عبرة بما يصنعون بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا يخفى عليكم عباد الله ما يصنع الرافضة بالمسلمين في بلاد سوريا، يسحقونهم سحقا، يقتلون بالمئات تحت رعاية الأمم المتحدة، تحت رعاية أمريكا وروسيا ودول الكفر، لتعلم أن تلك مؤامرة على أهل الإسلام. يقتل العشرات، يقتل المئات من أهل الإسلام ولا يحرك ساكن. وإذا قتل يهودي أو نصراني، بل وإذا قتل رافضي قامت الدنيا ولم تقعد. لما قتل ذلك الكلب الزنديق الذي يسمى بعبد الكريم جدبان، قتل في صنعاء، لما قتل جعل التنديد يعلو، وأولئك الناس هذا يندد وهذا يستنكر استنكارا رسميا، وهكذا من كل الأحزاب ومن المسؤولين ومن الداخل ومن الأمم المتحدة. لكن أهل السنة يموتون في دماج رجالا ونساء وأطفالا لا يلتفت إليهم، بل يتعاون مع أعدائهم ويمهد لهم الطريق وتصرف لهم الأموال ويعطون الذخائر والأسلحة من قبل أعوانهم الخونة الذين يندسون في صفوف أهل الإسلام. تعاون داخلي وتعاون خارجي بين أعداء الإسلام، وصمت رسمي من أهل الحق والإيمان وممن يجب عليه أن يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، لتعلم أن المؤامرة كبيرة، وأن المؤامرة كبيرة ليست محصورة في شلة الحوثيين في صعدة، وإلا فإنهم شلة لا قيمة لهم ولا وزن لهم، لا يعبأ بهم أهل السنة والجماعة، فها هم يسحقونهم في تلك الجبهات ويقتلونهم قتل الحمير ويسوقونهم سوق النعاج، ولكنهم يدعمون بالأموال ويعطون السلاح الفتات، ويدعمون سياسيا وإعلاميا وماديا من هنا وهناك، كل ذلك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله جل وعلا باقي، ودين الله سبحانه وتعالى منصور، ولكن يجب علينا أن ننصر دين الله تبارك وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا يجوز لنا والله أن نتخاذل، فإننا نخشى أن يعاقبنا الله، نخشى أن يعاقبنا الله إن تركنا إخواننا يقتلون ويحصل لهم ما يحصل من الأذى. فالنصرة النصرة، والمبادرة المبادرة، والنفير النفير، إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفرج عن إخواننا في دار الحديث بدماج، وأن يدفع عنهم كيد الأعداء، وأن يفك حصارهم ويحقن دماءهم. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين المعتدين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم عجل بزوالهم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والمؤذن يؤذن.
1: سمعنا من الشيخ حفظه الله من هذه الأخبار عن الرافضة وعن الباطنية، وربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وما يحصل للمسلمين بسبب ظلمهم ومخالفتهم لشرع الله تبارك وتعالى، تمحيصا للمؤمنين وابتلاء للصالحين وعقوبة لمن خالف هذا الدين. قال سبحانه وتعالى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل واحد منا يحاسب نفسه: كيف حالك مع ربك؟ كيف حالك مع دينه؟ كيف حالك مع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم مبينا أنه ينصر عباده وأنه وليهم: إذا وليت الله عز وجل واستقمت على دينه فالله وليك، الله وليك سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فهو الذي يتولاك إذا اعتصمت بدينه، إذا وليت من أجله وقدمت من أجله، قدمت مالك، قدمت نفسك، قدمت كل ما تملك من أجله، لن يضيعك، لن يضيعك الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أتظنون أن الله سلط هؤلاء الروافض والناس متمسكون بدين الله؟ لا لا، بعد أن ضيع الناس، ضيع المسلمون دينهم وشغلوا بدنياهم، سلط الله عليهم. انظروا إلى بني إسرائيل، متى سلط الله عليهم الأعداء؟ عندما خالفوا نبيهم، عندما قالوا لنبيهم بعد أن قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. من صفى من هؤلاء؟ قال رجلان. انظر من هؤلاء القوم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فسلط الله عليهم أعداؤهم وعاقبهم الله، أنتهوا في الأرض 40 سنة، وبعدها بعد أيام سنين طويلة قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا. أخذوا أبناءنا، أخذوا ديارنا. إذن المسألة ليس مسألة دين، ما أرادوا أن يقاتلوا من أجل دين الله، أرادوا أن يستردوا أموالهم. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، تولوا إلا قليل منهم، واستمروا. وابتلاهم الله عز وجل أن جعل الملك عليهم من أفقرهم ومن أضعفهم، من أضعفهم ابتلاء، فإذا بهم يقولون أنى يكون له الملك علينا. المؤمن ما عليه إلا أن يسلم لأمر الله، ما عليه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لكن بني إسرائيل كما سمعتم كما بين الله في كتابه، اعترضوا على نبيهم وقالوا أن يكون له الملك علينا، وبين لهم فضيلة هذا الرجل أن الله اصطفاه وزاده بسطا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، ودلل لهم نبيهم وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فيه سكينة من ربكم وبقية تحمله الملائكة ينزل من السماء. وهل أيقنوا؟ وهل استجابوا؟ جاء الابتلاء الآخر، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معنى متقارب،
1: والله مؤيده، فشربوا منه إلا قليل منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.

ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. ما دام هذه الدعوة قائمة، دعوة أهل السنة، فلن تصل اليمن إلى ما وصلت إليه العراق، ابشروا والله. ما دامت هذه الدعوة قائمة فالعدو مكبوت. نعم، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذي في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقالوا لو خرقنا لنا خرقا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أهل السنة يأخذوا بأيدي المسلمين ويبينون لهم ومن أراد الهلك أهلكه الله، ومن أراد النجاة نجاه الله تبارك وتعالى. فابشروا معاشر المسلمين إذا استقمتم على دين الله، وإذا قدمتم من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين، فلن يضيعكم الله تبارك وتعالى. انظروا معاشر المسلمين إلى حفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه، وحفظ الله تبارك وتعالى لأنبيائه. انظروا هذا يونس عليه السلام في ضيق وفي شدة وفي كرب، في كرب شديد، أين هو؟ مسجون، سجن في سجن، ما سجن أحد في ذلكم السجن إلا ويهلك إلا أن ينجيه الله. فيونس واثق بربه، بينه وبين الله معرفة، عرف الله في رخائه، فعرفه الله في شدته، عرفه الله في ضيقه. إي والله، من الذي نجى المشركين عندما دعوه مخلصين له الدين؟ من الذي نجاهم إلى البر وهو يعلم أنهم سيشركون مرة ثانية؟ إنه الله. من الذي نجى إبراهيم من النار وقد أبرم له أعداؤه دولة كاملة بعتادها وجنودها ورجالها، يقومون ضد هذا الرجل، ضد هذا الرجل، ويلقوه في النار حيا؟ من الذي نجاه؟ من الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ احسن الظن بربك، لكن متى تحسن الظن؟ إذا كان بينك وبينه معرفة، إذا كان بينك وبينه معرفة. أما إن كنت لا تعرف الله إلا في شدتك فما ظنك؟ ألا ترى إذا احتجت شيئا من إنسان وليس بينك وبينه معرفة يقول الناس اسأله، تقول أنا ما بيني وبينه معرفة، أحتاج إلى وساطة، من يعرفني عنده؟ وإن كانت بينك وبينه معرفة تذهب إليه وأنت على يقين أنه لن يردك، وهو مخلوق عاجز، وقد يردك، قد يردك، مخلوق فقير عاجز، فما ظنك بربك وأنت مستقيم على دينه؟ ما ظنك بربك وأنت عاملا بكتابه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن عبده يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن يضيق الله عليه، هو في ضيق، في أعظم ضيق، لكنه معتقد أن الله لن يضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه. ومن ظنه نادى في الظلمات: أنا وأنت إذا كنا هنا في المسجد وجاء عدونا بجيش كثير وحكم الأبواب وحكم النوافذ وقال لا يخرج أحد، نقتلكم واحدا واحدا، ماذا ستظن بربك؟ أتظن أنه سينجيك أم تسيء الظن؟
بسبب المعاصي والذنوب ستسيء الظن وتقول خلاص نحن محاطون، ما ننتظر إلا القتل. ما ظنك بربك وقد نجى يونس من البحر من بطن الحوت؟ نادى في الظلمات، في الظلمات، ليل وبحر وأمواج وبطن الحوت، من سيسمعه؟ لو كان عنده جوال والتغطية موجودة في أي حوت هو؟ الغواصات لو اجتمعت والسفن والناس كيف سينقذوه؟

فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين نجاه الله لأن بينه وبين الله معرفة. فلولا أنه كان من المسبحين

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أتظن أنه ستموت قبل أن يأتي أجلك؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ما يفعل الله

0: أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. اشكر الله على نعمه واستقم على دينه وانصر دين الله واعلم أنك غالب لست مغلوب. اعلم أنك غالب إن استقمت على دين الله. الله عز وجل وعدك في كتابه الكريم وعد المؤمنين وهو لا يخلف وعده. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إياك أن توالي أهل الباطل، إياك أن توالي من يدفع لك أموال فيستخدمك، إياك أن توالي من يحارب الحق، إياك أن توالي من يجلس مع من يحارب الحق. إياك إياك ستهزم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألا تستبشر؟ لكن أين الناس؟ من والوا الآن؟ كثير من الناس من والى؟ من والى؟ هل والى أهل السنة حملة الكتاب والسنة؟ أم والى من خالفهم؟ سيندم من والى أعداء الله، سيندم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيا معشر المسلمين الله الله بنصرة الحق، الله الله بالدفاع عن الحق، الله الله بتقديم الأموال والأرواح. الله يحفظ ويدعو المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ من يعلم ما ينفعك؟ من يعلم ما يصلحك؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذي يعلم يقول هل أدلكم على تجارة؟ تجارة إيش؟ سفن، تجارة دنيا أموال. ما هي التجارة؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أتيقن بهذا الكلام؟ بكلام الله تنجيكم من عذاب أليم. المؤمن في شوق، ما هو الذي حثنا الله عليه وحظنا عليه ودلنا عليه؟ ما هي التجارة؟ نحن مستعدون يا رب، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبنبيك رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبيه، رضينا. على ماذا تدلنا يا رب؟ ما هي التجارة التي تنجينا من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. هل قال الله ذلكم شر لكم؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الخير؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى التي تنتظرونها والتي تحبونها وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، بشر وبشر المؤمنين، إن مت فأنت حي، إن قتلت فأنت حي، وإن بقيت فأنت العزيز المرفوع ذو المكان العالية. من مات منا قدم على حياة، ومن عاش منا عاش عزيزا رفيعا لا يذل ولا يهان.
1: ولا تقولوا لمن يقتل لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون.
0: هذا هو الصادق،
1: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
0: أين هذه الحياة بعد الشهادة؟ أين؟
1: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل.
0: هذه بشراهم، حياة، والناس يخافون الموت، والموت كل يوم نموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عزة، هذا الدين عزة، والتمسك به عزة. من عاش عاش عزيزا، ومن مات مات سعيدا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وأختم هذه الكلمة بهذه البشرى أزفها لكل صادق ولكل مخلص، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.
1: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.
0: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اخزي الرافضة وأذنابهم، اللهم اخزي الرافضة ومن تعاون معهم، اللهم اخزهم يا قوي يا متين، اللهم اخزهم يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الرافضة ومن تعاون معهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك، اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك، اللهم انصر إخواننا في دماج، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم انصر القبائل الذين خرجوا لنصرتهم، اللهم انصرهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
2: أخون يقول: اليوم أوذي إخواننا السلفيون في مسجد سعوان وفي جامع الفتح، فنرجو الدعاء لهم. نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يدفع عنهم شر الرافضة. وهكذا سيؤذون كل سلفي مستقيم متمسك بدينه، إنما هم في فترة تجهيز فقط، والذي يظن أنه قد سلم من الرافضة وهو يعيش في أوساطهم وهو على العقيدة السلفية ويدعو إلى ذلك هذا مخطئ. الذي يظن أنه يعيش في أوساطهم ويحصل له الأمن هذا مخطئ. لا يمكن أبدا أن يعيش أحد مع الرافضة وهو يخالف عقيدتهم، لا يتركونه، ولا يمكن أن ينعم بالعيش ولا بالأمن والاستقرار في أوساطهم. دعك من الدعايات والإعلام الذي يروج له نعمان الوتر وأمثال نعمان الوتر أنهم يكرمون العلماء أو يكرمون المشايخ، والله إنما هي من التقية الخبيثة التي هي أصل دين الرافضة، وإلا لا يمكن أن يرضوا عن أحد على العقيدة السنية السلفية وهو يعيش في أوساطهم، فضلاً عن أن تبقى هناك مراكز. كتب بعض الكاتبين ممن نزل إلى بلاد إيران، قال في إيران، في طهران وهي عاصمة إيران، بالعشرات من كنائس النصارى، بالعشرات وعشرات من معابد اليهود، ولا تكاد تجد مسجدا ولو صغيرا لأهل السنة أبدا. وهؤلاء هم على نفس الطريق ونفس الشاكلة، وإنما هي فترة حتى يرتبوا أمورهم وحتى تنقضي بعض مآربهم التي يقصدون إليها، ووالله لا يسمحون لأي سلفي، فضلا عن مراكز علمية. فلا يظن الذي يعيش بين الرافضة أنه في سلام واطمئنان، لا يركن ولا يأمن، ينبغي أن يكون حذرا ومتوقعا منهم الشر. ليس هذا كلاما عبارة عن ظن أو تخمين، هذا شيء واقع حقيقة في كل العصور والأزمنة. لا يمكن، لو سكتوا لسكتوا عن مركز دمايك الذي كان في قرية بعيدة نائية، وكان أهله محصورون في موضع معين، فضلا عن أن توجد الآن مساجد ومراكز في أوساط المدن. وعلى كل، نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل البلاد، في بلاد اليمن وفي غيرها، ونسأل الله تعالى أن يهيئ من يقوم ويرفع راية الجهاد في المناطق التي سيطر عليها الرافضة، جهاد شرعي تحت راية ولي الأمر دعا إليه وحث عليه. وهذا عقيدتنا التي تعلمنا في الكتب، وأننا نرى الجهاد معهم أبرارا كانوا أو فجارا، ولا يترك الجهاد معهم إلا من خالف طريق السلف، وهم قد دعوا للجهاد وحثوا عليه. وبهذا العز، والله بهذا العز وما ذلك على الله بعزيز. لا يقول إنسان هم قد سيطروا، قد يهيئ الله سبحانه وتعالى سببا يجعله سببا للنصر، فقط سبب، والنصر من الله جل وعلا. جيش طالوت الذي ذكره الله في القرآن لما مر واختبرهم على النهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ذكر كثير من المفسرين أنه بقي مع طالوت عدة أصحاب بدر 318 رجل، نصرهم الله تعالى على جيش قوامه عشرات الآلاف، كان نحو 100,000. والله تعالى لما أنزل الملائكة في يوم بدر هل جعلهم يتكلون عليهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى، فقط نزول الملائكة بشرى، 5,000 من الملائكة مسومين بشرى فقط، ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من يقهر الرافضة في تلك البلدان ذروة سنام الإسلام، عز للمسلمين. لولا فضل الله سبحانه ومنته وما يسر به من الجهود في قتال الرافضة والتصدي لهم في هذه البلدان، وإلا كانت مثل هذه المجالس والحلق في حكم المعدوم. فهيأ الله تعالى بذلك الدفع اليسير والسبب اليسير، هيأ الله تعالى خيرا كثيرا واطمئنانا وأمنا وأمانا وعزة ورفعة، شراح صدور، انتشار دعوة، خير عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
3: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في الصحيحين عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة في يوم عيد النحر في حجة الوداع، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وقال: أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس هذا اليوم هو يوم النحر؟ أليس هذا الشهر هو شهر الحجة؟ أليس هذا البلد هو مكة؟ قالوا: قلنا بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن هذه الحرمات العظيمة، حرمة يوم العيد، عيد النحر الذي هو خير أيام الله على الإطلاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأيام عند الله عز وجل يوم النحر. وحرمة الشهر الحرام شهر الحجة الذي هو من أشهر الحرم،

العظيمة بعد أن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حرمتها وقرر ذلك

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دماؤكم أي دماء المسلمين الموحدين محرمة، لا يجوز لأحد أن يسفكها أو يعتدي عليها. وأموالكم، أموالكم التي تملكونها التي أعطاكم الله جل وعلا إياها محرمة فيما بينكم، لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال أحد. وأعراضكم، وعرض الإنسان هو موطن المدح والذم منه، أي ما يمدح به وما يذم. الشهادة له بالإسلام هذا مدح له، الشهادة له بالكفر هذا ذم له، الشهادة له بالخير مدح له، والشهادة له بالشر ذم له. فهذه الأعراض حرام عليكم، لا يجوز لمؤمن أن يقدح في عرض مؤمن أو يطعن فيه بغير حق، لا يجوز أن يرميه بالكفر، ولا يجوز أن يرميه بالفسوق، ولا يجوز أن يرميه بغير ذلك.